عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. بطاقات وداعا بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة بمنطقة المنسيب. الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يؤكد استهداف شركة أرامكو في الرياض بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتبون يؤكد إرسال مقاتلات إلى النيجر لإحباط محاولة انقلابية نهاية شهر أوت الماضي. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقات إيداع عن السجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين. وتم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما بين موقوفين ومفتش عنهم، مع إيقاف فتاتين إحداهما كانت متواجدة في الغرفة المجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تبادر بإبلاغ الوحدة الأمنية. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. المنتدى عبر في بيان له عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم أن البحث ما زال جارياً. المنتدى دعا السلطة العمومية بما فيها مندوبية طفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم، وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية، وأطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. في أخبارنا العالمية، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي إنه تم تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض. وأشار إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. أفاد أعلام يمني حكومي بتعليق العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمن تتعز يومي الأحد والاثنين بسبب الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية. ختاما، أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر شهر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك. وقال تبون أنه تم إرسال طائرات لأن البعض تمادى، مضيفا أن رئيس وزراء النيجر محمد الأمين سينا كان في سيارة إلى الجزائر وعاد ليلا إلى بلاده قبل أن تقع محاولة انقلابية. وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
2: للمزيد من الأخبار.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الأنوار، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تقدمها لكم جوهرة فام، الدنيا وما فيها، بتاريخ اليوم لحد 4 أكتوبر 2026 الموافق ل 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: تنام ويكاند
1: من 6 ل 9 نتاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وثنين وعشرين دقيقة على جوهر فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد مجدد ديما من الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم لحد 4 أكتوبر 2026. ديجا 4 أكتوبر، إن شاء الله نهير مزيان، إن شاء الله نهير مليان بالخير بالصحة وراحة البال، وديما الواحد ديما يقول الحمد لله على ما عطانا ربي. دونك مرحبا بكم في موعد يتواصل إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح بالأخبار، المتابعات، الموسيقى، المعلومات والخدمات اللي إن شاء الله توصل في وقتها بيان سور لكل مستمعينا اللي برانشي على جوهر فم في رونديفو جديد من الماتينال ويكاند. ليكيب الكل تصبح عليكم، اليوم معاكم سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، وسنم هني معاكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية كالعادة تكون مع السيدة فيروز، بعدها تستنيوا معنا أجمل الأغاني بحول الله، باش نحاولوا نوعوا برشا اليوم في أغانينا في اختياراتنا. علاش؟ على خاطر زيد نهار الأحد، فما تنويع كبير برشا زيادة في مستمعينا يقول قايل علاش نقول في الكلام هذايا، خاطر مش نفس هكايا المستمعين اللي نجموا يسمعوك وسط الجمعة ويبداو فيك سمعاك كما نقولوا قارين معاك كل يوم كيما نهار لحد اللي فيه برشا حركية، فيه برشا تنوع، فيه برشا قضيات، ربي سهلهم إن شاء الله قدامكم الكل. يلا نبداو مع سيدة فيروز ونرجع لكم بعد شوية.

الله شو بحبك. توصلنا لستة وواحدة واربعين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل أكيد بالأخبار والمتابعات باش نبدأ مشوارنا. وللتذكير بيان سور الشميسة طلعت من ستة وسبعة عشر دقيقة تقريبا ونورت الدنيا، وطقس اليوم إن شاء الله باش يكون في استقرار. وتوا بعد أخبار السبعة نعطيكم كل التفاصيل والمعطيات على التطورات الجوية. الطقس اليوم غروبها من المنتظر باش يكون في ستة متاع العشية. درجات الحرارة حاليا في التوقيت هذية في بعض المدن الكبرى من تونس، في نابل مثال 23، في منوبة 22، في سوسة 20، وفي صفاقس 23 درجة. وأكيد بعد شوية نقدموا لكم كل التفاصيل. ما خليني من خلال البلاغ هذايا والخبر هذايا نتوجه بتحية كبيرة برشا لكل مستمعينا في تونس الكبرى، تحديدا اللي يسكنوا في باردو دندان ومنوبة، اللي يستعملوا في خط المترو رقم 4 اللي هو خط شهير جدا في تونس الكبرى. المترو هذايا اللي هو يربط بين محطة 20 مارس ومحطة خير الدين. فللأسف الشديد تم الإعلان مؤخرا من خلال تدوين أنشرها نائب المجلس المحلي بمنوبة عبد الحميد الخالدي، أنه قال المترو هذية باش يقف لمدة طويلة. دونك المترو رقم 4 بداية من شهر نوفمبر. علاش؟ على خاطر فما تطورات إن شاء الله، فما تحسينات في الأفق. دونك ما بين 8 أشهر وعام باش يتوقف المترو هذية، على خاطر فما أشغال تهيئة وفما نفق جديد للسيارات. والقرار هذية باش يصير بالتزامن مع انطلاق أشغال تهيئة شاملة للبنية التحتية للشركة بالطبيعة، ومشروع إنشاء نفق للسيارات. وتعرفوا أنه الكثافة السكانية اللي موجودة في تونس الكبرى تتطلب الحقيقة حلول من النوع هذية. دونك إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا مشاريع كبرى تخفف شوية من حدة اللومبوتياج في الطرقات، ومن حدة الاستخاص إذا نجم نقوله اللي يتسبب فيه اللومبوتياج هذية. دونك مستعملي الخط هذية واللي يسكنوا بين باردو والدندان ومنوبة، أي شنو الحل؟ هما ياخذوا ديما المترو رقم 4. دونك الحلول البديله باش تكون في الكيران. هذاك علاش من المنتظر توفير مجموعه من الحافلات باش يتم استغلالها لتامين تنقلات مستعملي الخط هذايا خلال الفتره الكل اللي باش يتوقف فيها المترو، اللي كما قلنا انطلاقا من شهر نوفمبر 2026. هو من المؤكد انه منا اللي يقرب يعني تاريخ انطلاق الاشغال، نقدم لكم كل المعلومات ونذكركم ونقدم لكم زاده الاجراءات اللي باش نعوضوا بها الخط هذايا. دونك تحية لكم الكل مستمعينا وين ما كنتوا، اللي تسمعوا فينا في المترو، في الكار، في اللواج، في التاكسي، في محطات النقل الكبرى تستنيوا بطبيعة باش تاخذوا ترانسبور. نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل، وان شاء الله نهير مزيان على جوهرة فام متونسين فيه مع مختلف البرامج اي سورتو الماتينال ويكاند. نكملوا توت سويت بالموسيقى ونرجع لكم بعد شوية. دونك السبعة ان شاء الله تحديدا مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الاولى للاخبار على موجتنا، واستنينا بعدها عشان نقدم لكم زيادة آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الأولى، وهذه أبرز عناوينها. جلسة عمل بوزارة التجهيز حول مشروع مدينة طبية الأغالبة بالقيروان، وشرطة باريس تقر بخروج حركة احتجاج الطلاب عن السيطرة. في تفاصيل أخبارنا، وفي إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى وبإشراف قيس بضياف رئيس الديوان، عقدت موافى الأسبوع الحالي بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وقد تم خلال هذه الجلسة وفق بلاغ وزارة التجهيز تقديم ومناقشة مخرجات المرحلة الثانية من دراسة جدول، لا سيما مختلف الفرضيات المتعلقة بتمويل وإنجاز هذا المشروع. رئيس الديوان أكد في هذا الإطار ضرورة التسريع في استكمال الدراسة واعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتداخلة، مع تكثيف عقد الجلسات بحضور مصالح وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط لمزيد النظر في مخرجات الدراسة والملاحظات والمقترحات المقدمة، واستكمال المرحلة الثانية من دراسة جدول المشروع والمرور إلى المراحل الموالية. أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عددين من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمنطقة الملاسين. هذا وقد تم تحديد تاريخ 7 من أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما إلى حد الآن بين موقوفين ومفتش عنهم، مع في فتاتين إحداهما كانت موجودة في الغرفة المجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تبادر بإبلاغ الوحدات الأمنية. في شأن آخر، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مساء الجمعة في حفل استقبال نظم بمقر إقامة سفيرة ألمانيا بتونس احتفاء بذكرى 36 ليوم الوحدة الألمانية. النفطي أكد خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على خصوصية هذا الاحتفال الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا، مثمنا عمق الأواصر التاريخية ومتانة الشراكة التي ما فتئت تتعزز بين البلدين في عديد المجالات الحيوية. أيضا ثمن وزير الخارجية الدور الريادي الذي تطلع به ألمانيا في معاضدة الجهود التنموية لتونس، مؤكدا الحرص المشترك على مزيد دعم هذه الشراكة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي. دوليا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن أسعار النفط ستبدأ تبعا لذلك في الانخفاض. قال قائد شرطة باريس أمس إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، كما حث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية للاحتجاج، محذرا من أن السلطات الفرنسية سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. في بيان نشره اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال إصابة 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قواته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة في الجنوب اللبناني. تشهد الساحة اليمنية

0: صعيدا عسكريا واسعا مع تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين في عدة محافظات بالتزامن مع تنفيذ هجمات جوية وضغط ميداني متزايد وسط اتساع رقعة القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وموجات النزوح. ختاما، استدعت كل من الهند وباكستان القائمة بأعمال الأخرى لديها على خلفية واقعة حدودية أسفرت عن مقتل شخصين، ورفضت نيودلهي اتهامات إسلام أباد لقواتها بقتل مدنيين باكستانيين أعزلين، مؤكدة أن القتيلين عبرا الحدود بصورة غير قانونية. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هندي. ميتيو على جوهر اف ام.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. توت سويت نقدم لكم النشرة الجوية الأولى على موجاتنا بتاريخ اليوم لحد 4 أكتوبر 2026. الطقس اليوم يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة. هذا يشمل فقط المناطق الغربية للشمال، سينون الطقس باش يكون في استقرار ببقية المناطق، ودرجات الحرارة دون تغيير مقارنة بيوم أمس، فقط ملحوظة في علاقة بحالة البحر اللي باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل، وهذا يرجع للريح اللي باش يكون اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تستمتعوا بنهاير لحد، وان شاء الله نهاير حد مزين. كيفكم مستمعينا؟ احنا اكيد بعد ساعة من توا باش نقدم لكم اخر التحينات والتطورات الجوية بالنسبة للطقس اليوم حسب مصدرنا ديما اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. سينون كملوا توت سويت بالموسيقى في الماتينة الويكاند، ونرفعكم بعد شوية كالعادة في واحدة من الفقرات القارة واليومية على موجاتنا، موعد خاص بأعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم.

0: 20 دقيقة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالفقرة اللي فيها برشا إنرجي وتكون ديما سبيسيال على جوهرة فيم من خلال الاحتفال بالمناسبة الخاصة هذه اللي هي عيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: بالطبيعة نقولوا عيد ميلاد سعيد لمواليد 4 أكتوبر الكل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله عام جديد فيه برشا خيرات، برشا صحة، برشا راحة بال، برشا نجاحات إن شاء الله. واليوم البداية بشكون مع جاد الهيشري. أهلا وسهلا يا جاد، صباح النور.
2: جاد
0: صباح النور يا جاد، شنو أحوالك؟
2: لاباس.
0: فرحان جاد بعيد ميلادك ولا؟
2: فرحان برشا.
0: صحيت قديش ولا عمرك اليوم؟
2: 10 سنوات.
0: إن شاء الله في الخير يا جاد. فرحان أنت بالعيد ميلاد وقمت بكري صبحية لحد هكا ولي؟
2: هك
0: إيه أمام أحنا نستعملوا توا ونكلموا فيك على نمرو. شكون نمروك أنت الخاص ولا نمرو ماما ولا بابا ولا شكون؟
2: نمرو مامي.
0: عايا بيه مامي عايشة؟
2: أي
0: ربي فضل هيلك يا جاد. أنت تعرف شكون اللي حبي هنيك اليوم بعيد ميلادك ولا؟
2: والله نعرف
0: أني
2: شاك
0: شوية في مامي وبابي. أنت شاكك شوية؟ شوفوا يا سيدي الدنيا، ولد صغير شاكك شوية في مامي وبابي. أنت بيت بحذيهم الليلة البارحة؟
2: لا
0: لا
2: ديهم بكري
0: من التفاح. اسمع سيدي والله يعطيك الصحة يا جيد. أنتوكا جيد بابي عبد الله ومامي عايشة وإيمان أختك إيمانة ولا خالتك؟
2: خالتك.
0: ربي فضل هيلك. اللي يقولوا لك نحبوك برشا يا أحلى وأعز جيد على قلوبنا. أنت شنو ترد لهم؟ شنو تقول لهم أنت؟
2: ربي فضلهم لي وإن شاء الله ديما عايشين
0: وبيش توعدهم يا جيد في القراية بيش؟
2: نعدهم جنجل معدل فيه وديما نكون ديما ناجح في القراية.
0: برافو يا جيد، يعطيك الصحة، ربي يوفقك إن شاء الله وربي نشحك يا جيد. ومرة أخرى نقول لك عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وانت بخير. شكرا ليك جيد. نتعدي وتتسويت الياسين بن ضو من منزل حياة. أهلا وسهلا ياسين.
3: أهلا عسلامة.
0: صباح النور يا سيدي، إن شاء الله كل
3: صباح
0: عام وانت بخير.
3: صباح خيرات عايشك يا رحمة عليك يبارك.
0: صباح النشاط يا سي ياسين.
3: يعيشك.
0: شنو السر اللي وراه النشاط هذا؟ عيد الميلاد ولا الخدمة؟
3: والله السر هو راه من ناحية الخدمة باية تخدم البارح فهمت؟
0: اي
3: والحمد لله زاد اللي ما تفرحت ما تكيجاني معنا ديديكاس أتوقع الجاي من الوالدة يطلع الوالد كان الوالد ولا الوالدة زوز مع بعضهم أنا.
0: اي هو الحقيقة زوز مع بعضهم يا ياسين والله لك غلط زوز مع بعضهم.
3: اي صح ما أنت بالحق ما أنت أكثر واحد الواحد ما يقص معها تعكم بوه بوم وذكم رأس المال وذكم واحني من المنبر نتاعك ماذا نحب ندعي لهم بالخير ونحب كما نقولوا نشكرهم
0: أي.
3: ونقول لهم ربي يفضلكم وربي يحميكم وربي يخليكم ليا
0: يا سيدي. عندهم علاش حتى هما ما لا يتربجوا بيك ويعيطوا لك كل العزيز
3: العزيز يا اخو خاطر شو اسمه هذا اثر العنقود
0: اي
3: فهمت صغير زعما عاد يعيطوا لي العزيز
0: صحه والله.
3: اما تو فما واحد ولد غير منه ياسر اللي هو ولد ولدي
0: اي
3: ولدي برهوم
0: اي
3: ابراهيم اي
0: هذا
3: فكري بلاصتي معناها سي ابراهيم.
0: لا ما تخافش يولي هو ولد العزيز ما تخافش.
3: اي هما يقول لك معز من الولد كان ولد الولد.
0: بالضبط بالضبط.
3: سي ابراهيم الله يفكري بلاصتي.
0: يا سيدي
3: ولد غير منه ياسر زاد.
0: ربي يفضله لك وان شاء الله تفرح به. اليوم بمناسبه عيد ميلادك الوالده والوالد هما اللي يهنيوك ويعيطوا لك ويقولوا لك احنا نعيطوا لك ديما العزيز تلمون نحبوك ويتمنوا لك حياه كلها فرح وكلها سعاده ان شاء الله.
3: يعيشك وربي يبارك لهم ربي يمدهم بالصحه والعافيه. وخليهم لي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي ربي طول في أعمارهم. شكرا لك يا ياسين يعطيك صحة وإن شاء الله نهارك سعيد. نختموا مع آدم الشرميتي من سوسة. صباح النور يا آدم.
4: صباح الخير.
0: صباح الخير يا أدوما. حتى أنت وليد صغير يا أدوما ولا كبرت برشا أنت؟
4: 11 سنة.
0: كهو أكبر من جيد بعام دونك إن شاء الله كل عام ودي حي بخير يا آدم. يعيشك. فرحان ولا يا آدم؟
4: فرحان.
0: فرحان احنا قيمناك الصباح ولا قمت وحدك تلمون فرحان بالعيد ميلاد؟
4: قمت كاكاست
0: 7:15. يعطيك الصحة يا آدم برافو. دونك قمت باش هكا تستمتع بصباحك وتفرح بعيد ميلادك وبعديك تراجع دروسك صحيح ولا؟
4: ايه
0: ان شاء الله بالتوفيق يا آدم. الديديكاس يوصلك من عند ماماتك نوال وبوك وحيد وخوك شنو اسمه خوك يا آدم؟ يوسف. ربي فضل هو لك ان شاء الله وان شاء الله. انت تحب اخوك هكا ولي؟ هو أكبر منك ولا أصغر منك؟
4: أكبر منك.
0: أكبر منك. وكيفاش تحس هكا يا الخو الكبير معناه؟ تحسه كبر عليك برشا ولا ليه قراب من بعضكم أنتوما؟
4: تحسه كبر علي برشا،
0: تحسه ينصحني هكا. أيا بي، قديش عمره أخوك يوسف تعرف ولا؟
4: بس 17 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. دونك يوسف هو الأب الثاني لآدم، هو هكا ولي. ربي فضلك خوك يوسف، وربي فضلك بوك وحيد وماماتك نويل اللي يقولوا لك رحنا نحبوك برشا يا أدومة، وإن شاء الله ربي يوفقك وينشحك في عام القراية سنة
4: حتى نحبهم برشا.
0: يعطيك الصحة يا آدم، شكرا ليك. شكرا ليك آدم، وإن شاء الله نهارك سعيد. اليوم زيد عيد ميلاد منير الصادي من طوزة اللي تهنيه مرته سعاد شوبة ولده محمد عزيز اللي يقولوله زيدا نحبوك برشا، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير سي منير، والعاقبة لمية سنة إن شاء الله. نتعديو للفوت توت سويت، ليكيب تختاروا لي رقم من واحد حتى الثالثة، باش نغمض عيني. يلا تختاروا لي. لا حميدة ما فهمتهمش هذوك، هذيك ثلاثة اثنين، هذيك اثنين منين زادت فوتي الاثنين. دونك ألف مبروك الياسين مونغيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم، تلبسها بالصحة إن شاء الله، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة على جوهرة فيم. كانت هذه الإسكال متاعنا اللي تكون سبيسيال مع مواطنين اللي نفرحوا بها، مع مستمعينا والمواطنين بيان سور، واللي نفرحوا من خلال التفاعل المباشر معكم. دونك كل يوم إذا عندكم شخص عزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده، أبعثونا نمروه هو شكون وشنو تحبوا توصلوا لكم ميساج على 85 990.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
5: ماتينال ويكاند
6: من 6 ل 9
5: مع سلام هن.

يا البابور توصلنا على 47 دقيقة على جوهر اف ام. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، ان شاء الله تكونوا باحسن حال وان شاء الله تكونوا متونسين معنا حتى لتسعة متاع الصباح بالاخبار والمتابعات. وين نجم يكون البون بلان اليوم صبحية لحد مع استقرار في العوامل الجوية، دونك تستمتعوا بنهير هذية وان شاء الله نهير مزيان. علاش ليه؟ في اطار مواكبة الملتقيات والا الندوات والا المسيرات اللي تنجم تصير الفترة هذية، خصوصا كي تتزامن مع الويكاند تكون حاجة مزيانة برشا. وجهتنا باش يكون منتزه النحلي اليوم لحد 4 أكتوبر 2026 على خاطره باش يحتضن المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. دونك المسيرة هذية مخصصة للتوعية بالمرض هذية، وهذية في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر المرض هذية وخصوصا طرق الوقاية منه. هذيك علاش شهر أكتوبر تجعل في إطار التوعية والتحسيس بالمرض هذية. التظاهر هذه هي تظاهرة رياضية توعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، وهذه بشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. دونك إن شاء الله كي تمشيوا الغديك المنتزه النحلي انطلاقا من 8:30 متاع الصباح باش تلقاو عديد الأنشطة اللي موجودة، تنجموا تعملوا عديد الأنشطة الرياضية وممتون تتلقاو زادة المعلومة الصحيحة والسليمة اللي بشكون بالتعاون بين الجمعية هذه ومجموعة من الخبراء في المجال اللي هما أطباء أكيد مختصين في المجال هذايا. دونك كيما نقولوا دو زونا لي تخوا زونا، وخصوصا انكم تتفرهدوا مع العائلة، تتفرهدوا مع الصغيرات، والإقبال على التظاهر هذايا والمشاركة في رياضة المشي تعرفوا اللي هي مفيدة جدا، وخصوصا انكم تاخذوا كلمة تعطيوا كلمة مع الحاضرين الكل. وأكيد انه الخطوة هذايا تعتبر ولا المسيرة هذايا تعتبر خطوة في مسيرة كاملة اللي هي رسالة أمل ودعم لمرضى سرطان الثدي وللمجتمع في تونس بصفة عامة. دونك نذكركم أنه تونس كسائر بلدان العالم تحتفل بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار سناء التقصي عليك والباقي علينا، وهذا لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عليه ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر وأهمية التشخيص المبكر في الحد من المضاعفات. بيان سور الأرقام هي أرقام رسمية صادرة عن وزارة المرأة والطفولة وكبار السن في تونس اللي أكدت أنه تقريبا 52 حالة لكل 100,000 امرأة، وهو يمثل من الأمراض الحقيقة المتفشية جدا عند النساء بنسبة 30% من مجموع الأمراض الأخرى حسب زادة النسبة الأخيرة اللي قدمتها وزارة الصحة. احنا نتمنيه السلامة للجميع ونتمنيه إن شاء الله كل السيدات والأنسات اللي يسمعوا فينا يكونوا بصحة وعافية ويكونوا بألف خير. أما تعرفوا أنه التوعية والوقاية في الحكاية هذية بالذات راهي تلعب دور كبير وكبير جدا. ونعاود نوجه لكم الدعوة مستمعينا انطلاقا من 8:30 متاع الصباح تنجموا تكونوا متواجدين في منتزه النحلي باش تتبادلوا الآراء، باش تسمعوا المعلومة الصحيحة، وباش تتفرهدوا زيدا من خلال ممارسة رياضة مفيدة.

0: تضحك على الفاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي.
5: ماتينال ويكاند
6: من 6 ل 9 متاع الصباح
5: مع سلام هني.
7: Revue de presse.
8: ثمانية على جوهرة فام، رجعنا لكم بالغوفيو دو بريس، جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية والتفاصيل معك يا بسمة. صباح النور، أهلا وسهلا.
9: صباح الخير سنين، هرك سعيد أنت واللي يسمعوا فينا الكل. وقيت هذايا خلطوا على أبرز العناوين في الجرائد والمواقع الإلكترونية. بالنسبة اليوم لحد نبدأ بالصفحة الأولى من جريدة الشروق، فيها برشا عناوين بين الوطني والدولي، من بينها النائب ريم الصغير حذاري من مشروع الذباب الأسود. هذا المشروع اللي يتلخص في تربية نوع من الذباب ثم تحويله إلى بروتينات وأسمدة حيوية على ما يبدو في منزل بوزلفة تحديدا من ولاية نابل. احتجوا عليه المنزلية كل على ما يبدو رفض كبير من الأهالي لهالمشروع هذية، على خاطره حسب بطبيعة رأيهم وأسباب احتجاجهم أنه جاء وسط تجمعات سكنية قريب من مؤسسة استشفائية، قريب أيضا من أرض في لحية ومناطق لتربية الماشية. الاحتجاجات متاع الأهالي متواصلة ضد هالمشروع هذا اللي يحكيوا أنه فيه مضار صحية كبيرة. عنوان لمقال آخر في الشروق حول الذكاء الاصطناعي، خطر على البشرية أم دفع للاقتصاد؟ الجدل يتصاعد بسبب الذكاء الاصطناعي. في قضية فتاة الملاسين، الشروق كتبت على بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، إلى حد الآن 17 شخص مشمولين في القضية هذه بين موقوف وفار من العدالة. في الشروق أيضا حديث على عدد قتل حوادث المرور في تونس اللي العدد قاعد يرتفع، والنسبة أيضا تاع القتلى في حوادث المرور ترتفع بالمقارنة مع أرقام تم تسجيلها في السنوات الفاتة. الارتفاع ب 10.76% منذ بداية السنة الحالية وفق أرقام بتبع يقدمها المرصد الوطني لسلامة المرور. الصباح نيوز اللي طفيت شمعتها 15 نهار غرة أكتوبر الجاري كموقع إلكتروني بتبع للأخبار متميز وجد فيه العديد من المواضيع بالنسبة اليوم. سؤال من بينها المواضيع هذه، هل تكون سنة 2027 سنة تزامن الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والبلدي؟ تساؤل يطرح قالت صباح نيوز في ظل تواتر الحديث المدة الأخرى صلب ليزي على استعداداتها المتواصلة لوجستيا ماديا بشريا وتنظيميا لخوض أي محطة انتخابية في أي وقت من الأوقات، فقط في انتظار بطبيعة أنه يصدر عن رئاسة الجمهورية دعوة للناخبين في شأن أي استحقاق انتخابي سواء بلدي أو تشريعي. بالنسبة لأخبار الجمهورية والموقع الإلكتروني بتاعها، فما تاريخ الثلاثاء المقبل يتيح نهار 6 هكا أكتوبر ولمدة 3 أيام جايين، معناها 3 4 وخميس، ذوما 3 أيام باش يكون فيهم اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب. بالنسبة للضاحية الشمالية في العاصمة تحديدا 5 معتمديات، المرسى، كرتاج حي محمد علي وكرتاج بيرسا، معتمدية حي الخضرة، البحيرة 1 وحلق الواد البحيرة 2، ومعتمدية سكرة. هذا حسب بلاغ أصدرته الصونات بطبيعة يهم متساكدي المناطق هذه. على الشعب نيوز نختم بها جولة الصحافة اليوم، تقرأوا تفاصيل التغيير المؤقت اللي أدخل على جدول سير رحلة القطار الدولية الرابطة بين تونس وعنابة في الجزائر. السبب هو فما أشغال على السكة الموجودة في منطقة سوق هراس. التغيير يتمثل في الوصول من تونس إلى سوق هراس بالقطار، ومن ثم مواصلة الرحلة عبر حافلات باش تكون مخصصة وموجودة تستنى في المسافرين، وفي العودة كيف الريف من عن نبل سوغهرست بالحافلة، ثم تحويل الرحلة ومواصلتها نحو تونس بالقطار. هذه تقريبا أبرز العناوين لجرائد وما يقع اليوم لحد.
8: شكرا لك بس ما يعطيك الصحة. احنا باش نبدلوا الاختصاص توتويت ونعم نطلع على صفحات الرياضية شو نجم نقرأ فيها من متابعات النتائج وأخبار حصرية تلقاوها في الصحف الإلكترونية والورقية بتاريخ 4 أكتوبر 2026. وليد الجزيري، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا وليد.
4: صباح النور سناء، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. بكري تحكي على خبر المشي والجري من القرعية مستير الشارع 14 جانفي. يعني قريب باش نخبي وشي في الكهرباء خاطر تقريبا كي الوحيد اني في السيارة متاعي الناس علي. يمين تجري، صغار كبار نسي يجري، يمين ويسار الناس كل تجري
8: بي فيه برشا والله ظاهرة صحية. معناها علاش لي
4: فما أكتوبر الوردي ولا فما كل
8: معناها فما أكسيون نخسيبك انت تحكي لي معناها انه يوم عادي صباح عادي والناس الكل تجري معناها
4: والله فما حتى الأعلام التونسية معناتها يجريوا مجموعة كبيرة وهزين العالم التونسي بنات صغار كل
8: أخي عاد انت حشمت كيفاش هما يجريوا وانت بالكهرباء عندك الحق يا وليد.
4: القرعية الفاليز رومبو مارينا بو جعفر ببحر طريق 14 جانفي
8: ارجع تخلط عليهم وتنجم تجري حتى انت ان شاء الله بعد ما تكمل. يعطيك الصحة وليد. دونك عطينا اليوم شو نجم نقراو مع قهوة الصباح.
4: باهي اليوم باش البداية موقع شروق، تحسينات كبيرة والسباق ضد الوقت، استنفار لصيانة الملاعب قبل استئناف البطولة، مطالب بدفع 12 مليار لسان داونز الجنوب افريقي، ريبيرو في ورطة والترجي يدعمه، في الذكرى 106 لتأسيس النادي الافريقي قلعة امجاد يحرسها شعب من ذهب، الامارات تقصي عمان تضرب موعدا مع السعودية في نهائي خليجي 2027، المباراة النهائية باش تكون بعد غدوة 3. موقع الصباح، المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 20 سنة يفشل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية، نعرفوا دورة تأهيلية صارت في مصر، مباراة الترجي الرياضي والاتحاد الليبي دون حضور الجمهور، المنتخب المباراة ودية هذه، المنتخب الأولمبي لكرة القدم يسافر للتوغو، موجود حاليا في التوغو باش يلعب مباراة الإياب للتأهل كأس الأمم الإفريقية، الاتحاد العربي لكرة القدم يدعم أنفانتيني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. نمشيو للصريح، الملعب التونسي ينهزم أمام الهلال السوداني الرابطة الثانية، النتائج والترتيب والصريح تحدثت على نتيجة البارح بين أنجلترا وكرواتيا تحت عنوان أنجلترا تسحق كرواتيا بسباعية كاملة.
8: اي ذي الماتش متاع سبعة بليش هكا
4: سبعة بليش
8: فما ماتشويت اليوم وليد؟
4: ثم اليوم اليونان ألمانيا، فما ماتشويت البرتغال النرويج، فما ماتشويت
8: في العشية في القايلة
4: ثمانية غير ربع
8: به. شكرا لك وليد، انت ان توكا باش ترجعنا بعد اقل من نصف ساعه من خلال اخر الاخبار والمتابعات الرياضيه في جوهر سبور. توت سويت اخر التحينات بالنسبه لطقس اليوم.
0: ميتيو على جوهر اف ام.
8: رجعنا لكم بالنشرة المحينة لتطورات الجوية. الطقس اليوم دونك طقس باش يكون في استقرار جميل جدا وملائم لكل الأنشطة الرياضية البحرية اللي تحبوا انتم الكل، دونك تستمتعوا إن شاء الله بنهير اليوم. طقس لحد 4 أكتوبر 2026 يتميز بظهور سحب كثيفة، سحب هذه باش تكون تشمل تحديدا المناطق الغربية للشمال، دونك فقط باش تبقى موجودة في المناطق هذيك مع توقعات لنزول أمطار آخر النهار. بالنسبة للأنشطة البحرية زادة البحر اليوم باش يكون ملائم لكل الأنشطة البحرية للناس المغرومة واللي تحب بيان سور تنوع في الوجهة متاعها صبحية لحد، نقول لكم تستمتعوا بجمال السواحل التونسية وتستمتعوا زادة بحالة البحر اللي باش يكون في استقرار بأغلب الشطوط التونسية ما عدا بالسواحل الشرقية آخر النهار اللي باش تعيش على وقع بعض الاضطرابات، والبحر باش يكون هائج في شديد الهيجان خصوصا أول الليل وآخر الليل. دونك تدريجيا باش تظهر السحب كما قلنا بعد ظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط، وظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار فقط بالمرتفعات الغربيه. درجات الحراره مستحبه اليوم وفي استقرار باغلب المناطق، تقريبا محافظه على نفس المعدلات كما يوم امس. البحر مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه اخر النهار، لكن باش يكون مضطرب بالسواحل الشماليه اول النهار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا بالسواحل وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. أكثر تفاصيل على طقس اليوم نجموا تقرأوها ديجا على موقعنا www.jawharafm.net. مكملين الموعد توت سويت بالموسيقى، وبعد شوية يتجدد اللقاء أكيد مع متابعات أخرى تلقاها معنا في المتينة الويكاند.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة
4: أفهم بيبليسيتي.
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغا روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 فيها 89 دينار و 990.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
4: اف ام بيبليسيتي.
1: ماتينال ويكاند
2: من 6 ل 9
1: مع سناء

0: عادي
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 28 دقيقة على موجتنا المتابعات والأخبار تهزنا لمدينة المنستير المدينة الرائعة من خلال نشاط متواصل ومستمر بالنسبة لنادي الأجيال بالمنستير اللي بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين وعديد المنظمات الأخرى. نلقاو القافلة الصحية للمسنين ما زالت متواصلة، محور جديد باش يتم التطرق ليه اليوم لحد 4 أكتوبر 2026، وكل التفاصيل باش يكون مع سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال. صباح النور سي فتحي، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح النور جميع المستمعين ومستمعات إذاعة جورة فهم سواء كانت في تونس أو خارج تونس.
1: يعيشك سيدي، ماذا ينتظرنا اليوم في مقر نادي الأجيال بالمنستير، وشنو المحور اللي باش يتم الحديث فيه والتطرق ليه من خلال التوعية والتحسيس؟
2: تعلم في نطاق مواصلة مشروع الثقافة الصحية للمسنين، تعلم جمعية نادي الأجيال بالتنسيق مع جمعية مصورين العرب مكتب تونس وبالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين، تظاهرة صحية ثقافية تحت شرف الدكتور جاوس هنا كلنا هم وهمزة صحية للمسنين مرضية باش عنا المشكلة اللي عنا كانت البيس. فكرة؟ اليوم لحد إن شاء الله اليوم ابتداء من الساعة 10 صباح مقر نادي الأجيال شارع مجال الأكبر تحت عنوان الآن عفوا المسن، تقديم الدكتور شوقي الوصيف اللي هو
1: سي فتحي سامحني كان قطعتك، لو كنت بدل بلاصة شوية سي فتحي نوعية الصوت مش تلمون الحقيقة محنش بوضوح. واصل سيدي واصل،
2: سامحني ما قطعت الكل شغال
1: اي
2: يوسف اللي هو كان مسؤول على الكوفيد في مدينه المنستير، وهو رئيس المصحة في مستشفى جيفه مبيده بتاع عند المسن اللي هي بالخص اللي سدان مرات اخرى هو بشكل الوقايه منها. هذه بالنسبة تظاهرة اليوم، وهذه تدخل تظاهرة اليوم في أول كل شهر أكتوبر اللي هو شهر أكتوبر الوردي. تسمع عنا البرنامج احنا عشان يوم أول يوم قمنا بزيارة عدة مسنين في يتحولوا للنادي، زرناهم وبمناسبة عيد المسنين إن شاء الله احنا توقعين نحضروا للجمعة الجاية وإن شاء الله أنتم تكونوا معنا دورة دولية بتشارك فيها والجزائر والمغرب، هي الدورة 20 للشمس والبحر. هذه بشكل في ان شاء الله يوم الثانية الهدف نتاعها هو مقاومة البلاستيك على البحر، باش يجيونا غواصين تقريبا يمثلوا 10 اختصاصيين في العمق في البحر لمقاومة البلاستيك من سنة فارتة مش هكا علاش كنا في الدورة الشريك في المنطقة.
1: بالضبط، دونك ان شاء الله النشاط باش يكون انطلاقا من 10 نتاع الصباح هكا.
2: نعم من شهر اليوم 10 تصبح الفونات المسلم تكون تقديم دور شوق دوسيف اللي هو عريف تعرفوا جاوي للصحة ومجرد تصبح.
1: بالضبط بالضبط، دونك موافقين ان شاء الله سي فتحي بسبيس، والدعوه مفتوحه لكل اللي يسمعوا فينا من نجموا يلتحقوا بكم في نادي الاجيال شارع المجاهد الاكبر بالمستير باش يتمتعوا بالنصايح والرشد اللي باش يقدموا الدكتور شوقي لوصيف في اطار الوقايه من التعفنات عند المسن. دونك متابعه طيبه ان شاء الله للناس اللي نجموا يلتحقوا بكم، وان شاء الله مشكورين ديما على المجهودات نتاعكم الكبيره وخصوصا على الثبات نتاعكم في تقديم هالنوع من الانشطه الموجهه للمسنين في علاقة بالثقافة الصحية. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموزيكا، وبعد شوية يلتحق بنا وليد الجزيري من خلال جوهرة سبور اللي تلقوا فيها آخر الأخبار والمتابعات الرياضية على جوهرة فيما

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM dit Mamak à l'App Store ou le Google Play. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: L'offre أحلى bonus نتاع أريدو تمتع ب 300% bonus كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% bonus كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالمنتخبات الوطنية وبصراحة باستثناء منتخب أقل من 23 سنة خيبة جديدة للمنتخبات الشابة. منتخب أقل من 20 سنة بقيادة مدرب نبيل الطرابلسي يفشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. 4 مقابلات للمنتخب التونسي أقل من 20 سنة في الدورة الترشيحية للدور حاليا في مصر. 4 مقابلات دون فوز دون انتصار، تعادل ضد الجزائر، تعادل ضد المغرب، هزيمة ضد مصر، والبارح تعادل ضد ليبيا. هدف لهدف دورة تأهيلية من 5 منتخبات. المنتخب الأول والثاني يتأهلوا لكأس الأمم الإفريقية، لكن المنتخب التونسي يكتفي بالمرتبة الرابعة وقبل الأخيرة بثلاث نقاط من 3 تعادلات وهزيمة. المغرب يضمن تأهله حاليا في رصيده 7 نقاط المرتبة الأولى، والبطاقة الثانية بين مصر 6 نقاط والجزائر 4 نقاط. المباراة باش تدور بعد غدوة بيناتهم، بعد غدوة 3. نذكروا أن المنتخب التونسي أنهى كل مقابلاته. مجموعة من المقابلات الودية دارت يوم أمس قبل أسبوع من عودة نشاط البطولة. النجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقية الدائر هدف لهدف، والمدرب أبراكوني عول على التشكيلة. هذه صبري بن حسن، موسى ديورا، ببكر ديورا، وجدي كشريدة، أنس قريرة، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، عبد الله العامري، موسى سانجور، أشرف بن ضياف، وأيوب الفشري. بقيت المقابلات الودية اللي دارت يوم أمس، الاتحاد الرياضي المنسيري تعادل مع أمل حمام سوسة 0-0، النادي الرياضي الصفاقسي تعادل مع واحد قبلي بنفس النتيجة 0-0، الملعب التونسي خسر ضد الهلال السوداني 2-2، الأولمبي الباجي تعادل مع مستقبل المرسى 2-2، الترجي الجرجيسي فاز على اتحاد جرجيس 2-0، أهلي بنغازي الليبي في مدينة بنغازي الليبية تعادل مع النادي الإفريقي 0-0. البارح كانت أول حصة تدريبية في الحديقة بالمدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي الإسباني بابلو فرانكو. قبلها كان استقبال للمدرب واجتماع تعرف عليه على اللاعبين. مجدي تراوي هو المدرب المساعد في انتظار وصول المدرب المساعد الإسباني إيتور فان ديبرول. الرابطة الثانية، الجولة الثانية، كوكب عقارب يخسر ضد سبورتينغ بن عروس 3-0. مكارم المهدية الانتصار الثاني على التوالي، تفوز على محيط قرقنة 2-0. جمعية مجرين تتعادل مع النجم بن خلاد 2-0. هلال مساكن يتعادل مع هلال الشاب 0-0. سكك الحديد الصفاقسي يتعادل مع مستقبل جابس بنفس النتيجة 0-0. اتحاد تطاوين في مباراة كبيرة يفوز على الملعب السوسي 0-0. اليوم الدفعة الثانية، ماضي 3 بعث بوحاج لمستقبل سليمان، تحكيم سفيان جبارة، نادي القربي، قواف القفصة، محمود قصعة، جندوبة الرياضية، جمعية أريانا، أسامة شريط، القلعة الرياضية، شباب القروان، سمير العنالي، اتحاد قصور ساف، أولمبيك مدنين، إيهاب بن كيلاني، الملعب الجابسي، سبورتينج المكنين، ياسين المزغني، هلال رديف، أمل بوشمة، حمد المسليني، مستقبل قصرين، أولمبيك الكاف، عبد السلام ماني. كرة اليد الجولة الخامسة، ذهاب جمعية الحمامات تخسر ضد النجم الساحلي 23-28، نادي كرة اليد بجمال يتعادل مع نادي ساقية الزيت 27-27، نسرة بلبة يخسر ضد الترجي 24-43، المنزه الرياضي يخسر ضد سبورتينج المكنين 28-34، مكر المهدية تخسر ضد النادي الإفريقي 20-22، اتحاد منزل تميم يخسر ضد بعث بني خيار 17-32. بطولة كرة السلة تتواصل. البارح الموعد كان مع الجولة الثالثة، ذهاب النجم الساحلي فاز على ديليت جرومبالي 74-69، اتحاد الأنصار يخسر ضد الاتحاد الرياضي المنسيري 42-80، شبيبة القيروان تربح النادي الإفريقي 61-57، نادي الصفاقسي يربح الملعب النابلي 65-53، نجم حلق الواد يربح شبيبة المنازه 76-63. اليوم الأربعاء نادي كرة السلة بحمام سوسة يواجه النجم مراتي. نختم بدوري الأمم الأوروبية، الجولة الثالثة، كرواتيا تخسر فوق أرضية ميدانها ضد المنتخب الإنجليزي 7-0. إسبانيا دون هزيمة للمباراة 41 على التوالي، تربح تشيكيا 3-1، اليوم 8 غير 4 اليونان ألمانيا هولندا صربيا البرتغال النرويج ويلز الدنمارك. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: مع سنة مهني.

0: عامل معنا هذا الصباح عبد الحميد بالعجوزة منال بنت خيل وسعاد العدواني معالج.
1: الإعفاء والتأجيل في الخدمة الوطنية، شنو الموضوع، شنو الإضافة اللي نجمو نقدموها المستمعين، خصوصا أنه برشا أصوات تنادي الفترة هذية مع عديد الأحداث اللي قاعدة تصير من هنا ومن الغادي، أنه تنجم تكون الخدمة الوطنية هي منفعة للبلاد ومنفعة زادة للعباد، وخصوصا السلوك السوي، خصوصا احترام المسؤولية، تعلم الواجب، الدفاع عن الحقوق. دونك شنو نجمو نقولوا المستمعين في الموضوع هذا؟
0: أكيد، ونحب نضيف حاجة، أنه الناس الكل ندات توا إلى ضرورة إرجاع ما يصطلح على تسميته بالرافل.
1: الرافل،
0: والرافل هو أنك تعمل حملات إدارة التجنيد والتعبئة بمعية أعوان الحرس الوطني والأمن العمومي من شرطة، أنك تعمل حملات أمنية، والحملات هذه إذا اتضح وأنه إنسان دعية إلى الخدمة الوطنية ولم يلبي الواجب، فإنه يتم تجنيده إجباريا، ويتم تسوية حتى الوضعية متاعه إذا كان هو غير قادر على أداء الخدمة الوطنية، أو إذا كان طالبا أو تلميذا فإنه يمنح له تأجيل. هو الحقيقة علاش حبيت نتطرق لهذا الموضوع، لأنه أحد السادة الضباط السمين قال في تصريح لإذاعة شقيقة وصديقة، وكذلك حتى في موقع التيك توك، قال راهو السجن ينتظر الناس المتخلفين عن أداء الواجب العسكري. هو ما معناتها كلامه صحيح، لأنه هو معناتها استند إلى مجلة تتسمى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، مش المجلة الجزائية راهي اللي تحكي على التخلف عن أداء الواجب العسكري. وفوجئ العديد بصدور أحكام غيابية بالسجن من أجل التخلف عن أداء الواجب العسكري. وقلنا عديد المرات أنه هالأحكام الغيابية هذه الصادرة عن القضاء العسكري ممكن الاعتراض عليها، وتنجم تسوي وضعيتك مع القضاء العسكري، وكي تعترض تمثل أمام المحكمة وتبرر التخلف متاعك بأي وسيلة من الوسائل، أنك طالب، أنك تلميذ، أنك تعمل خارج أرض الوطن، وهنا القضاء العسكري هو اللي باش ينظر في وضعيتك. أكيد أنه الواجب الوطني هو اسمه واجب الخدمة الوطنية، هو واجب، وهنا فما إطار تشريعي مهوش كاكا مسيب، وهو القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004، يحكي على أنه الشبان المواطنون، سمحني مش شبان خطر هنا توش نطرح زادة سؤال أخ، المواطنون اللي يبلغوا سن 20 سنة مدعوون إلى أداء الخدمة الوطنية. وهنا صار كالجدل متعهن الفتيات
1: معنيات ولا
0: معنيات، أما القانون لا يفرق بين الذكر أو الأنثى في أداء الخدمة الوطنية، لكن تطبيقيا وعمليا قاعدة الخدمة الوطنية معناتها إجبارية على الذكور اللي بلغوا سن 20 سنة واللي يقضيوا عام كامل في الخدمة الوطنية. وباش نحكيوا احنا اليوم على الإعفاء والتأجيل باش المواطن والتلميذ والطالب يعرف حقوقه وما يتفاجئش بحكم غيابي صادر عن القضاء العسكري متعلق بالتخلف عن أداء الواجب العسكري، ومن شأنك الحكم ذاك ينجم يعطلوا في قرايته، يعطلوا في خدمته نهار آخر، يعطلوا كذا، يقول لك راك متعلقة بك قضية لأنك باش تطلب بطاقة السوابق متاعو عدد 3 باش يلتحق بالعمل، يلقى روحه منصوص على أنه صدر عليه حكم غيابي عن القضاء العسكري، عن المحكمة العسكرية الدائمة، سواء بتونس أو بصفاقس أو بالكاف. عنا 3 تقريب محاكم عسكرية، عنا محكمة عسكرية في الكاف، محكمة عسكرية في صفاقس، ومحكمة عسكرية في تونس، وكل إنسان يحال حسب مرجع النظر اللي هو فيه حسب الولاية أو المدينة التي ينتمي إليها. بالنسبة للنص كما أسلفت القول لا يفرق بين الفتيات والفتيان، لكن عمليا اقتصرت الخدمة الوطنية على الفتيان، وما فما حتى مانع قانوني باش تتقدم فتاة من تلقاء نفسها إلى إدارة التجنيد والتعبئة، وفما إدارة جهوية بتحب تعدي الواجب العسكري ما يرجعوهاش، راهو معناتها يقبلوها وتنجم تعدي العام متاعها. أما يبقى دائما بالنسبة للفتيات هو اختياري وليس إجباري، كما رغم أن القانون عدد 1 لسنة 2014 2004

0: عفوا لا يفرق بين الفتاة والفتاة. إذن الفتيان والفتيات اللي بلغوا سن 20 سنة مدعون إلى الالتحاق بالإدارات الجهوية للتجنيد والتعبئة، عادة تكون في مركز متاع حرس، ولي يما يحب يلتحق يا إما يقدم ملفه إلى الجهة المختصة لطلب الإعفاء أو التأجيل. اللي قاعد صاير أنه إحنا ما نتلهوش بالموضوع هذا، وإدارة التجنيد والتعبئة عندما تدعو حتى عن طريق وسائل الإعلام، تعرف يهبط بلاغات عن طريق وسائل الإعلام، وقت الإنسان لا يلتحق ولا يثبت أنه يدرس أو أنه عامل بالخارج أو أنه طالب أو تلميذ أو أنه كيف اللي عائلة أو أنه ولدته مثلا مطلقة هو العائل الوحيد لها أو ولدته أرملة، فإنه مباشرة إدارة الإدارة الجهوية تحيل هذا الملفات هذه إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية بالمحكمة، تحيل الأشخاص هذملي من أجل عدم أداء الواجب العسكري والتخلف عن أداء الخدمة الوطنية. خليني نستعمل الألفاظ والمفاهيم الواردة في القانون. وذاك علاش نتفاجأ في العديد من المرات طالب أو تلميذ أنه لأنه إدارة التجنيد والتعبئة ماش باش توحي بيك
1: أكيد.
0: إذا أنت ما تقدمش شهادة حضور وما تقدمش حاجة تثبت أنك تزاول التعليم متاعك، فإنك لا يمكن لك أن تنتفع لا بالتأجيلي ولا بالإعفاء. خليني نزيد نعمم الفايدة، فما رقم هاتف نجمو نتصلوا بالإدارة بالقاعدة المركزية بالعمران، القاعدة العسكرية المركزية بالعمران، 71-896-066 باش تستفسر عن وضعيتك القانونية إزاء الواجب العسكري، وهما تو يدلوك على الوثائق اللي يلزمك تقدمها باش تتمتع بالإعفاء أو التأجيل من أداء الخدمة العسكرية. أكثر من ذلك فما موقع أكثر، اللي هو djcm@defense.tn. نعود رقم الهاتف صح، 71-896-066. هذا تتصل بالقاعدة العسكرية المركزية بالعمران بتونس العاصمة، تستفسر على وضعيتك إزاء الخدمة الوطنية، ويعطيوك الإرشادات اللازمة باش تطلب يما التأجيل أو الإعفاء من الخدمة العسكرية. وفما الموقع هذا تنجموا تدخلوا له، نعاودوا djcm@defense.tn. هنا باش نتفاداوك العقاب اللي منصوص عليه في الفصل 66 من مجلة العقوبات مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، اللي يعاقب عدم أداء الواجب والتخلف عن أداء واجب الخدمة الوطنية بالسجن من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية، ويضعف العقاب في صورة ما إذا كانت البلاد في حالة حرب، وإحنا الحمد لله يا ربي لنا بلد مواجهة ولنا بلد في حالة حرب، وبالتالي ما يطبق هو الفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية اللي ينص على عقاب يوصل إلى عام أو خطية إزاء عدم التخلف. قل القائل أنا شو باش نعمل في الوضعية هذه؟ أنت تحكي توا وتقول أنك فما عملية الإعفاء والتأجيل. الإعفاء يتم إذا تجاوزت السن القانونية، هذاك إعفاء نهائي اللي هو 35 سنة. إذا كنت طالب ولا تلميذ ولا باحث ولا شرشور، فإنك إذا تجاوزت 28 سنة نجم تولي معادش مطالب، لكن إلى حدود 28 سنة أنت مطالب بأداء الخدمة الوطنية. وفما حتى ما يسمى سنة، وأكيد أنك تعرفها العملية هذه، ما يسمى بالتعيينات الفردية اللي تتم لدى الوزارات والدواوين مقابل أنك تدفع مساهمات مالية لوزارة الدفاع الوطني، ووقتها ما يكونش عمل ميداني في الجزرنة كما قولها في الثكنة، بل يكون في تخدم في المقر متاع العمل متاعك، لكنك تعطي لوزارة الدفاع الوطني أموالا مقابل أنه تسمى ما يسمى بالتعيينات الفردية باش يقع إعفائك من أداء الخدمة الوطنية. فما عمالنا بالخارج اللي ساعات يتفاجأ وقت اللي يهبط في المطار يقول له عندك حكم.
1: كما قلت انت مثال ما نعرفش يخرج في عمر صغير 18 19 سنه يتفاجئ من بعديك اللي هو وقت اللي هو مراوحة.
0: وقت اللي يخرج اذا هو يخدم في الخارج ويقيم بصفه دائمه وما يفوتش 28 سنه ما يفوتش 8 راهو ينجم يؤدي الخدمه الوطنيه. لكن اذا يفوت 28 سنه وعنده ما يفيد الاقامه الدائمه بالبلاد التي يعمل بها وهي بلد الاقامه فانه يعفى من اداء الخدمه الوطنيه. لكن فما حاجه لازم نعرفوها انك اذا انت تقيم بصفه دائمه ببلد ما وجيت لتونس وتجاوزت في مدة بقائك في تونس 3 شهور تتذكر يا سناء وقت اللي حكينا على لي كونت اون ديفيز والناس تجبد من الكونت هذاك هو يجبد منه ويلقى الحرس الديواني البرة ويستوقفه ويقول له وريني الباسبور متاعك كيفاش انت جبدت هالديفيز هذا يلقى انه تجاوز 3 شهور تونس فانه يعتبر غير مقيم ببلد الإقامة والعملية اللي قام بها هي عملية غير قانونية. وذاك علاش احنا قلنا لابد من ملائمة مجلة الصرف الصادرة عام 76 مع التشريعات الجاري بها العمل. نرجع لموضوعنا وهو انك اذا انت تتجاوز بقائك في تونس مدة 3 أشهر راك تفقد الإقامة متاعك بالمنظور التونسي في البلاد هذيك وتنجم معناتها تولي ما عادش تنتفع بكونك عامل بالخارج وتجوزت 28 سنة وبالتالي ما تأديش الخدمة الوطنية. حالات التأجيل تتم لسنة واحدة قابلة للتجديد وهذا ما يسمى وهذا خاص بالطلبة والتلاميذ وهنا نطمنهم راك انت كي تمشي لدار الجهوية للتعبئة أو التجنيد راه مش باش يدوروك كما قال لي واحد قال لي يوزي سي ناصر نمشي أنا أقول لهم أنا تلميذ وعندي شهادة حضور
1: نمشي بروحي نمشي
0: أو باش يدوروني أو يدوروني راه ما يدورك حد. أنت وقت اللي تمشي بالعكس باش تتفادى الحكم الغيابي اللي باش يصدر عليك من أجل التخلف عن أداء الخدمة الوطنية. راهو صدقوني راهو أكبر شرف ممكن ينال الإنسان هو الانتماء إلى الجيش الوطني. راهو أنا نتذكر سناء نقول سنوات مش برشا وقت اللي وقف احد السياسيين في وجه جندي وقال له انا نحب ندافع انا هنا باش ندافع على الدستور. اش قال له الجندي؟ قال له ندافع على الوطن. كان انت تدافع على الدستور راني انا ندافع على الوطن. ومن هنا جات حماة الحماة يا حماة الحماة هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن. وهنا معناتها الخدمة الوطنية هذه راهي ماهاش صحيح القانون إجبارية لكن وقت اللي تكون ما عندك ما تعمل وانت مثلا بطال راهو كي تنتمي إلى الجيش الوطني ينجم الجيش الوطني بعتلي كما نقولوا بلغتنا العامية تقاجي فيه هو

0: وهو الجيش شنو معناتها ولا ينتمي الى الجيش الوطني ولونجاجمون في الجيش الوطني لمده 10 سنوات. انت تكون معناتها رسمالك فلتر وطاوله وقاعد نهار طوله تشوف المشي والجاي تي برا ادخل للخدمه الوطنيه وينجم الجيش ياخذك وتنجم تجاجي في الجيش وتنجم تولي عندك مرتب وتولي تمشي وتجي وتولي عندك كسوه وتترقى في الرتب تبدا من رقيب الى كذا تنجم توصل ملازم في الجيش تنجم توصل برشا حوايج. وبالتالي الاعفاء والتاجيل راهو ماهوش اوتوماتيك ماهوش الي لابد من انك انت كطالب او تلميذ بلغت سن 20 سنة قالوا لك يلزمك تلتحق بالخدمة الوطنية تمشي لإدارة الإدارة الجهوية للتجنيد والتعبئة
1: وتشوف شنو الطريقة اللي تناسبك
0: وتقدم ملفك باش ما تلقاش روحك نهار آخر تبدأ تجري وتجري وإلا أنت مشيت تقرأ في الخارج تروح تلقى عندك حكم غيابي بالسجن والخطية وتلقى بيكلم لي فلان باش يمشي يعترض لي قبل لا نهبط ويزم يعمل كف تفتيش ويدخل حتى في التفتيش باش ما تصيرش أكل مفاجآت وتكون فك القائمات متاع انتظار الوصول. إذن باش نلخص أنه الإعفاء ينجم يكون لعجز بدني اللي نجم يكون أنك كافل لأم وأباء وتكون نجم تكون متزوج وتكون تزوجت عندك عامين مش ضروري أن تجيب صغيرة وتكون متزوج عندك عامين عامين تكون متزوج عندك عامين ومش أنك تجيب صغير
1: صار مش الإنجاب هو
0: لا مش الإنجاب هو الزواج لمدة عامين ويفوت العامين تولي عندك نوع من الإعفاء. التأجيل هو تأجيل الخدمة الوطنية إلى موعد لاحق وفما شروط مع العلم وأنه فما قانون هبط سنة 2024 وحلينا قوس فيه إعفاء كل المواليد اللي مولودين قبل سنة 2000 قبل سنة 2000 مش بعد سنة 2000 من أداء الخدمة الوطنية هذا إعفاء يتسمى بموجب القانون.
1: هذه تسمى كي نوع من التنظيم أو التصفية معناها باش نهتم بمواليد 2000 فما فوق اللي هما ما شاء الله توعمرهم 26
0: اللي من بين الناس اللي وقت اللي بلغت سن 20 أهبط وقتها في عهد بورقيبة أهبط قانون أعفاني من الخدمة الوطنية
1: مزهر ميدر
0: لا بالعكس والله كنت أتمنى نعدي عامي
1: بالحق
0: والله كنت أتمنى
1: في الوقت هذيك في الظرف هذيك
0: عامي اما وقتها تخرج معناتها العمر معناتها اللي انا موجود فيه في الوقت هذاك جاء هبط قانون اعفاء المواليد اللي في السنوات هذيك من اداء الخدمه الوطنيه.
1: واضح ان شاء الله تكون الافاده حصلت لكل مستمعينا المعنيين بالموضوع هذا موضوع الخدمه الوطنيه كيفاش يصير الاعفاء او كيفاش يصير التاجيل شكون يتمتع شكون ما يتمتعش شنو هي السن القانونيه عديد التفاصيل موجوده في اللايف فيسبوك في علم الشيء على صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك. شكرا لك استاذ ناصر شهلول معك كالعاده ختام الموعد اليوم من الماتينال الويكاند التحيه توصلكم من عند ليكيب الكل ان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله نهاركم فل باي باي.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو بو بيان ديماري.
2: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغي روباسي لكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي.
1: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
7: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. يستعد المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة لدخول

0: قاعات القسطرة حيز الاستغلال خلال شهر جانفي من السنة المقبلة 2027، حيث شارفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. ومن المنتظر أن تمثل قاعة القسطرة إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجهة من خلال توفير هذا الاختصاص الطبي للمرضى محليا وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة منهم، بما يساهم في تحسين ظروف التكفل بهم والحد من عناء التنقل إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج. دوليا، نشر تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو تعمل بخطى حثيثة على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس قبل موعد الانتخابات التشريعية الوشيكة لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب على أي حكومة مقبلة التراجع عنها. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء، مؤكدا أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها السبعة بموجب مذكرة تفاهم إسلامباد. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية كييف هذا اليوم الأحد برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية الأخيرة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لابد من كارد جوهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف
3: ربي اني داري سمعت الموتوات ربي وفس يوم علموهم قبل ما تشروا له موتوات الشنو هذا يا اخوي. راهو المجاوزة على اليسار مش على اليمين، يجيك يبدا وراك ويبدك يجي بين الحيط وبين التوتار والكهرباء وتيت تيت تيت تيت، وكان يزم يسمعك الكلام اخوي. المجاوزة راهو على اليسار مش على اليمين، كهرباء تمشي بشوية قدامك دبل على يسارك مش على يمينك، جي تي تي تي ترا ابعد ابعد، وكان زي ما تسبوا تسمعوا الكلام يجي شكا مش معقول له اخوي. قبل ما تشيلوا المطوات تعلموا كود لروت قبل.
4: حبيت نعلق على الحادثة نتاع الخنزير اللي صارت في حمام لوف. بالنسبة لسيدني سي تومي كي قال المواطن ابو ايش انتم عندكم من استراتيجية نتاع النظافة في حمام بالمناسبات وبالحملات النظافة راهي زعما حاجة في ثقافتنا نعملوا لها برنامج. بالله سيد كتب عن بلدية حمام شنو يبدل من هارك اللي شد سيد وري بن عروس كيف كيف شنو يبدل في حمام لوف شنو يبدل في الولاية يا اخي. زهرور راهو زهرور منتزه وتخت سونتي خرجنا وخليناه للخنزير وعائلته. صارت شي عمليه جارديناج في تشيك الاعشاب اللي ولات اشجار ناحيه السحاب وسخ وناموس ومشي له وحتى باللي تخت سونتي ومنتزه العمومي. وينكم هذا الكل كنايب محلي وكاتب عام بلديه وكولايه؟ بالله انا جحيت برقيبه وسط البلاد وسط حمام لوف وما يخفاش عليك، امشي تفرش في هيك النخله اللي مقابله الفطاير اللي هي مدخل الجامع مدخل باب النساء والرجال، وشوفك الحاله المزريه لك النخله ادبا على المعتمديه ادبا على البلديه نقطه وارجع للستر. ما عادش تكلموا على المواطن، المواطن طبق القانون، طبق القانون. الدول ما تقدمت الا بتطبيق القانون، اعمق معين نظف وعمل برنامج مش في حمام لوف نتاع تهزها زبله مره في النهار يشوف الحاويات كيفاش معرضه.
5: جورا فهم بالله الاقتراح باش الملعب الأولمبي في سوسة يسميوه باسم عبد المجيد الشتالي تكريم الله، ارفع الراية التونسية ويستحق أكثر من هيك. شكرا جورا فهم.
6: ايو جورا فهم بربي من هنا مشكلة نتاع البلديات ماذا بينا الدولة واللي زيها تخبر شوية في البلدية نتاع سوسة راخدين الشرطة البلدية باين الناس اللي في الكياس توا في 2019 مخلي 4 و 5 متر و 3 متر و 4 متر ويبنيو الدنيا تركوها الدنيا تضيعوها. يفيقوا بربي يا أخويا ماذا بينا صلات التوم الليذاعة نتاع الراديو وجورا فهم بلغنا صوتنا قولوا رئيس دولة راهي البلاد بلاش رئيس بلدية ما تجيش ما تجيش.
7: سيد وزير الشؤون الاجتماعية أخويا قلنا حل مع الكنام 50% من اللي جديرون ميداويوش لباس عليهم قصوا لهم ولكن هما ميداويوش دونك مليارات داخلة بلا أهناني بناني يا أخويا. احنا اللي عن استرجاع مصاريف هو مش معقول كذا شهر تعدى وتخلنا ثانيين يا رسول الله أخي معقول يا أخويا. كانتوا معاش تنجوا تسترجعوا المصاريف سيبونا معاش تقصونا وكهو نعرفش منين تخلصوا انتوما تو البي دي جي والعوان تبارك الله جوجو منين تخلصوا من اللي جديرات بتاعنا.
8: شو قرار وزارة التربية من عدم إخراج طلبة من المدارس وقت الإخراج باهي، وتأثير الساعات هذوما بنشاطات توعوية وثقافية يأملوها الناس من الشباب والرياضة يحذروهم من المخدرات والعنف. فهمتش علاه شو ما برك أوفر وزارة الصحة يجيهم حد منها وحيد ياخذ من وزارة العدل، فهمهم أنه راهو العنف والمخدرات يهزوا ديريكت للسجون. معناها مسؤول من وزارة الشؤون الدينية يقول لهم راهو هذا ما يحب ربي ما يحبوش وحرام. ثم وحيد وزارة الثقافة ولا الكونسرفاتوار لعل ثم في تلامذة وحيدات يحبوا الفن ومغرومين فن ويحبوا غني ويدربكو وكل ساعة الأخرز هكي علاش لا يجي ولا ما يجيش ولا باش تقولوا لي خلاص.
9: ما تخليهاش في قلبك.

0: الحكي معك مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جمعة FNTV. شوف أسماء واتمتع.
1: التسعة وثلاثة عشر دقيقة على موجة جهرة في مصباح النور. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، لو ماجازين سبيسياليزي أون أرشيتكتور إي أون ديكوراسيون، المجلة الأولى ونقولها ديما بكل فخر في مجال المعمار في تونس. معكم أسماء جربي، مهندسة معمارية. على ذلك ديما نفكركم اللي إذا كان بيان سور عندكم سؤال وإلا عندكم حاجة مقلقتكم، بيان سور معانا ثلة من الخبراء في المعمار، وأكيد اليوم نرجعوا ل لي دومين دو ستركتور مع آدم جلال، المهندس المدني في الهندسة المهندس المستشار في الهندسة المدنية. واليوم باش نحكيو على حاجة تريز انتريسانت يمكن تظهر لنا ضرب من ضروب الخيال، واللي هي رفع المنشآت الخرسانية. اش معناها؟ معناتها نفصل السقف متاعي على العرس والنجم نخدم خدمتي والنجم نرجعه بغ لسويت. اي نعم، هذايا ماهوش خيال، هذايا سي دو لا سيونس. اليوم باش نحكيو عليه ووقتاش وكيفاش واسكو سي بوسيبل في تونس والا لا. باش نرجعوا زادا كيف كيف للجائزة المتوسطية للمعمار من الاتحاد المتوسط سيتي المهندسين المعماريين، وأكيد شنو المخرجات متاع الجائزة هذية، شكون ربح الجائزة وأكثر تفاصيل. وباش نرجعوا زادة لأكبر حدث توا لعامين القدام، دونك نحكيو على باتيمات. دونك شنو أبرز الحاجات اللي صارت، شنو أبرز ليزينوفاسيون اللي خرجوا في باتيمات 2026 ومكملين معانا حتى 2028 كالكسوا في ستركتور. نحكيو زادة في لي توندونس de bâtiments et surtout اكيد باش نشوفوا les tendances de bâtiments verts اللي هما ما عادش tendance ولات une nécessité قدام لا grande chaleur اللي عايشينها، ويلزمنا نخمو في maison écologique وتوا زاد كيف كيف باش نتعرضوا البرد كبير في الشتاء. دونك les intempéries عامه كيفاش البنيه نتاعنا تنجم تقاومهم من غير كليماتيزور من غير شفاج بحاجات بسيطه برشا. هذا واكثر اكيد معاكم في ارشيماغ من 9 ل 10، خليكم معانا. ولكن كالعادة لغنى وليزونت بوزيتيف تتفيد.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoinRFM sur Instagram. Hashtag JoinRFM.
1: Publicité.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: احكي لي بالديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
3: اسمع كلمني
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: سي با فري اي بي ودي ايش قلت له
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متى 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
5: وريدو طور عالمك
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي
6: تسمعوا لحد من 9 ل 10 ارشيماج مع اسماء جربي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
7: انتما تسمعوا في ارشيماغ توت سويت بيان سور دون لو دوسيي ارشيماغ نحكيو على حاجه قلت لكم يمكن تكون من ضرب الخيال بالنسبه لكم انتما اسمها لو فيريناج دو ستركتور والا رفع المنشات الخرسانيه باش نطلع السقف نتاعي ويقعدوا لي بوتو ومن بعد ما نخدم خدمتي نرجع السقف لبلاصتو هل الخدمه هذه صحيحه والا لا هل فما بوسيبيليتي ان يتاثر من بعد على البنيه في تونس موجوده والا لا رحبوا بيان سور للاجابه على الاسئله هذه الكل من السبيسياليست اكيد ادم جلال المهندس المستشار في الهندسه المدنيه ادم اهلا وسهلا بك
8: اسمع بونجور مرحبا بك صباح النور والسرور ليك ولجميع مستمعي جوهره فهم
7: شكرا لك ادم عشان. دونك خلينا نرجع للفيديو اللي الحقيقه الما انتريغي ان بو دونك كنحطوها وبيان سور اللي يسمعوا فينا نجموا يدخلوا يعملوا طلع على الفيديو هذا الفيديو هذا شنو فيها عمال عندهم اون سورت دو فيران والفيران هذايا دونك فما عروس والعروس هذايا قاعدين اللي ديتاش بالفيران هذاك يطلعوا في السقف يطلع اللي يوصل نيفو حاجته بيه ومن بعد يقعد السقف هذايا اللي ديتاشي من الستركتور اول حاجه خلينا نرجع للفيديو وخليها تدور هي بيان سور خنشوفوا لا كونتينيتي اسكو الخدمه هذه صحيحه ولا لا ديجا اللي شفناه
8: باهي الخدمه اللي في الفيديو غلطه ساعه خاطر حسب ما نشوفه في الفيديو اللي فما واحد برك هو سيتان فيران فيس هذاك دونك واحد برك يطلع من شيره وبعد يمشي يطلع في الشيره الاخرى ويرجع يطلع من شيره ويرجع يطلع من شيره الاخرى اللي هي غلطه يلزم معناها اللوفاج يكون سينكرونيزي
7: داكور
8: باش نحافظوا على الستركتور وباش ما تصيرش تورسيون في الستركتور وباش ما تصيرش ديفيسور
7: Donc pour commencer, c'est une vidéo réelle, هذا كار ريال ماهيش اي اي جماعه الناس كل سنس باللي اي. دونك الغلطه الوحيده دونك مش انه رفعوا السقف، الغلطه الوحيده انه فما واحد قاعد يمشي ويدور ويزيد في ليفيران الوغ كي تبدا سانكرونيزي تبدا بيان سور
8: هي اللوباج لازم سانكرونيزي وكونترولي راهو سي ان ترافاي مليمتريك هذا
7: واضح
8: بالمليمتر نبدا نحكي
7: وقتاش نستعملوا هالتكنيك هذه وقتاش نحتاجوها؟
8: هي تكنيك بسيطه برشا انك تستعمل ان ديسبوزيتيف دو لوفاج باش تطلع بيه ستركتور تخدم خدمتك كيما رونفورسمون ريبريز سو زوفر نجم نستعملو في فونداسيون كي تبدا عندنا تاسمون نطلعوا شويه الفونداسيون نخدموا خدمتنا وبعد نحيو الفيرانات نستعملوه في القناطر كي لازم نبدلوا لي زاباري دابوي بين التابلي والبيل دونك نستعملوا الديسبوزيتيف دو لوفاج هذا نستعملوه زاده في الدالات باش يا اما مش نطلعوا في الداله مش نطلعوا في لوتور سو بلافون ولا مش نبدلوا بوتوات
7: داكور واضح واضح باهي كيفاش تتم العمليه هذه دون لي ريغل دو لار
8: دون لي ريغل دو لار سي ان بروسيسوس سيري شوي علاش خاطر اول حاجه يلزمنا ان ديغنوستيك قبل كل شيء اون اكسبرتيز بوينتو
7: داك
8: لا كذا يلزم نعملوا ان ديسون تشارج نعرفوا قداش ما فيرا مش نستعمل كاباسيتي نتاع كل فيرا لومبلاسمون دي فيرا معناها لي بوان دي لوفاج اللي مش تستعملها عليه ومن المنطلق هذا مش نتعدى نحط ديسبوزيتيف دو لوفاج نتاعي حطينا ديسبوزيتيف دو لوفاج مش نبداو في الخدمه كما قلنا لو ترافاي اي مليمتريك بالمليمتر اللي لازم نبداو نتبعوا فيه لازم يكون كونترولي باش ما تصيرش مشاكل في الستركتور خاطر معناها لوبجيكتيف نتاعها هكا هذا ان نحافظوا على الستركتور
7: داكور دونك اللي احنا فينالمون ما نكسروش يعني السقف هذاك باش نزيد نطلعك 30 ولا 40 سنتي على ذكر 30 ولا 40 سنتي قداش الماكس اللي نجم نطلع بيه
8: انت والفيرا دونك معناش فيرانيت معناش ماكس معناش ماكس عندنا فيرانيت نجمو نستعملو انت والخدمه انا قلت لك راه فما دي فيرا هيدروليك فما دي فيرا بلا كلي يبداو صغيرين نستعملو فونداسيون جوست مستلع شويه الفونداسيون انت والخدمه اللي عندنا
7: داكور
8: بعد مش نعملو ستابيليزاسيون افيك ان لوفاج دو سوتيان كيما نقولوا بيرمانون معناها بعد ما هزينا مش نعمل لي تيمون جديد باش نمشيو للفيرانيت يقعدوا هزين لي تيمون جديد هو اللي يقعد هز نخدم الخدمه اللي عندي كسوا رونفورسمون مش بدل بوتو مش نحي بوتو مش نطلع لوتور سو بلافون مش نعمل ريبليس سو زوفر الخدمه اللي مش نخدمها سولون البيزوان اللي عندي بعد نعمل ديشارج نتاع لي تيمون نهبط نحي لي تيمون تاعي هذه هي
7: توكو والكولاج ما بينات القديم والجديد كيفاش يصير
8: اكيد ما فما دي برودوي دي ريبليس دي بيتوناج حكينا عليهم قبل اذا كان مش بدل بوتو البوتو اللي لازم يوصل ريستونس اوبتيمال نتاعو مش كيما بوتو هز داله ديريكت ملي تنحي الكوفراج نتاعو هو هز داله كيما بوتو مش يقعد يستنى معناها لي تيمون مش يقعد اكثر وقت مش ما ديرسيسمون تاع البوتو مش يقعد اكثر وقت باش وقت اللي تهبط عليه الداله يبدا سي بون حاضر باش يخدم
7: باه وهذا ما عندوش تاثير بار لا سويت نقولوا الون تيرم على ستركتور ما نجموش نلقاه شقوق معناتها ما عندوش تاثير بار لا سويت
8: باه قداش مره قلنا اسمه اللي المود باس تاع الخدمه ان نخدمه سويفون لي ريغل دولار
7: وي
8: اذا كان نخدمه حاجه سويفون لي ريغل دولار راه ما فيهاش مشاكل
7: باه
8: اي غلطه في الخدمه راهي مش تولي مشاكل سواء في ليتود ولا في الخدمه راهي بعد مش تعمل مشاكل دونك اذا كان خدمناها سويفون لي ريغل دولار كيما قلنا خاطر بالحق سي تان ترافاي بريسي برشا
7: تري مينيسيو
8: اي
7: خطير
8: نحكيو على قنطرة مثلا قنطرة راهو نحكيو كلكو مليمتر مش تطلع باش تنحي لاباري دابوي مليمتر زايد مليمتر ناقص دي فيسيور في القنطرة
7: اكزاكت
8: دونك هذا هو
7: واضح باهي فما عندنا تصاور دونك تصاور هذوما سوسون دي فوتو غيال
8: غيال
7: باهي الشونتيي هذايا شنو استحق بالضبط وشنو الخدمه
8: اللي بون استحق نعمل عليه طله معاك
7: اي مثال شي انا حطيناها ما احنا ديجا في الغاز كانت تحب تعمل طله الغازي دونك هذايا شنو
8: باغ اكزومبل اي هذايا قنطره هذاك الديسبوزيتيف دو لوفاج اللي شفناه في القنطره
7: داكوغ
8: دونك حطينا لهذوك الفيرانات نهزوا القنطره ابري ان كالكول كيما قلنا بريسي برشا نهزوا القنطرة نبدلوا لاباري دابوي لهنا في الفونداسيون في ريبليس سو زوفر دونك اللونغرينات نهزوا شويه لي لونغرين معناها نخدموا الريبليس سو زوفر نتاعنا سي سون دي فيران هيدروليك هذوما دونك هذا هو
7: تري بيان تري بيان دونك برانسيبالمون في لي زوفراج دار دونك وفي الديار لازم يكون عندنا لي سبيسياليست كيما اللي يخدموا في لي زوفراج دار بوغ اوزي باش نجموا نجرؤوا نعملوا حاجه كيما هكا
8: اي وحتى الخدمه هذه راهي غاليه شويه
7: هذا هو دونك شنو
8: صدق غاليه شويه هذاك علاش كي ساعات نقولوا واحد مش طلع في لوتور سو بلافون نقولوا له طيح وتعاود تبدا عنده دار 100 ولا 150 متر ما يساعدوش يخدم بالخدمه هذه خاطر مش كلف له اكثر من انه طايح ويعاود
7: باهي وكبر مش كبر يعني المساحه يعني عمر البنيه هل ياثر زاد كيف كيف؟
8: ما ياثرش
7: ما ياثرش
8: ما ياثرش خاطر انت ريالمون عملت ايزولاسيون للستركتور هذيك اذا كان هزيتها كونفنابلومون سويفون لو ريغل دولار معناها ما صارتش تورسيون فيها وما صارتش ديفيسور فيها
7: بالضبط
8: كي مش تعاود تهبطها مش تهبطها افيك لا ميم فاسيون دونك
7: دونك اللي ستابل ما عندناش
8: دونك ستابل ما
7: عندناش نجم يكون زاد نحلوا بارونتيز على البنيات اللي قاعدين يكسروا فيهم او فور اي مزيور بتعلة انه لي ستركتور نتاعهم ما عادش تهز بتعلة انه السقف ما عادش مريقل يعني في عود ما نطيحوا البنيات القديمه نتاعنا سي اون بوسيبيليتي زاد باش نهز السقف نتاعي ونخدم الخدمه ونعاود
8: نرجع انا ايش قلت لك اسمع من الاول قلت لك ان دياغنوستيك اون اكسبرتيز بوانتيو في الحكايه
7: كاملة.
8: هي اكسبرتيز كامله
7: واضح
8: وحتى اللي في وسط الاكسبرتيز مسرقه كيفاش مسير اللوفاج كيفاش مش تعمل حتى لومبلاسمون دي فيران خاطر الفيران عنده هوش مش يعمل ريال مون الفيران il va exercer une poussée verticale
7: progressive
8: voilà verticale donc poussée هذه تنجم تعمل بوانسونمون دونك سي ان كالكول تو ان كالكول
7: تو ان كالكول à faire والانجينيور بيتون هو اللي يخدم
8: بيان سور خدمتنا
7: يعطيك الصحه ادم جلال دونك ديما تجيب لنا الجديد دونك ليس ضربه من الخيال يا جماعه دونك سي بوسيبل افير اما il faut avoir les moyens او الحاجه و لي بروفيسيونيل كل كو سوا في الكالكول والا زيد كيف كيف في الاكزيكيسيون دونك كل عاده ادم ميرسي بوكو
8: دونك
7: فوالا ترجعوا الفيديو تتفرجوا في التصاور تتفرجوا في اكيد الفيديو هذه باش تاخذوا معلومات اكثر ومازلنا كملي معاكم في ارشيماك خليكم معنا.

انتم تسمعوا في أخشي ماك، خليكم معنا شوية خلنا نرجع لمخرجات الجائزة المتوسطة للمعمار وباتيمات. اللي حضر باتيمات أكيد يعرف لي توندونس، ولكن شوية آخر نعطيكم لي توندونس 2026-2028، خليكم معنا.

0: fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Aslema, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي فيغ روباسي لكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 فيها 89 دينار و 990.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة أف
7: أم بوبليسيتي.
8: لحد من 9 ل 10 أرشي معك مع أسماء الجربي،
9: مع أسماء الجربي
8: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
9: وتمتع.
10: عودة لباتيمات، باتيمات معرض البناء البيانال اللي يجي مرة كل عامين، وأكيد يجيب لنا لي توندونس دو كونستركسيون، لي توندونس دو ديكوراسيون دو ماتيريو. ولكن خلينا نرجع شوية على الابتكارات والحوارات اللي صارت بين الخبراء في معرض باتيمات 2026. شنو بناء على المواضيع هذه ينجم يكون مستقبل الهندسة المعمارية؟ باش نعملوا قراءة بسيطة بعد لي كونفيرونس اللي صاروا. il y avait beaucoup de conférences, il y avait les exposants bien sûr. وكانت هناك ZDG إزالة المعمار في باتيمات 2026. وأبرز ما خرج به الخبراء هو أنه الهندسة المعمارية يلزمها تنتقل من مجرد تصميم إلى التفكير المنظومي، وين تكون المباني مشاركة ومشاركة فعالة وشراكة كبيرة بين البيئة والمجتمع. دونك أولا الفلسفة الجوهرية للهندسة المعمارية في المستقبل القريب والبعيد هي إعادة التفكير، الترميم وإعادة الابتكار. تم هيكلة برنامج المؤتمر بأكمله حول هذه الركائز الثلاثة، واللي تحدد الآن أكيد التكليف المعماري. أولا كي نحكيو إعادة التفكير غوبونسي، يلزمنا نبعدوا على نماذج البناء الخطية اللي تمشي يعني خطوط سامبل وكهو من غير ما تاخذ بعين الاعتبار عيشة الإنسان في داخلها. الترميم والاعتراف أنه المبنى الأكثر استدامة هو المبنى المبني فعلا، يعني لهنا نحكي على المباني متاعنا القديمة متاع المدينة مثلا في تونس في سوسة، والتركيز أكيد على المباني هذه إعادة استخدامها كما نشوفه، ولكن بطريقة ذكية بترميم ممتاز. إعادة الابتكار وهو تطوير أشكال معمارية جديدة واستخدامات جديدة وأنظمة جديدة فيها العديد من استخدام التكنولوجيا وتناغم بين التكنولوجيا الجديدة والطبيعة. ثانيا أعلنت باتيمات 2026 على نهاية العلبة الزجاجية التقليدية ما يسمى، اللي هي نلقاوها كالغراتسيال ونلقاوها كالباتيمون أدمينستراتيف اللي دايرين الكلهم بالبلار، هذوك اللي دخلوا برشا ضو اللي وليوا كيما الفوغ اللي بيان سور عايشين في وسطه العباد هذوك ويخدموا فيه، واللي ولي يستعمل برشا كليماتيزاسيون. دونك هذاك ولا غير مقبول على خاطرها تخزن في الكربون، واحنا ماشيين فيغ لو كربون زيرو. المباني ايضا ولات مواد، بنوك مواد فعاله، يعني لهنا في التصميم وفي لي ماتيريول باش نستعملوهم يلزمنا نستعملوا مواد تلبي المعايير الاستدامه ل 2026 والقدام. لهنا الخشب طلع بطريقة كبيرة برشا، خاصة للCLT والخرسانة الحيوية ما يسمى، اللي هي أكيد ذات تم استبدالها بمواد عالية الكربون أكيد بالمقاطع هذه. والمواد الدائرية إش معناها؟ معناتها اللي بيولوجيك واللي تم إعادة تدويرها، هذه كزيدة مرحب بها في البناءات الجديدة. الرقمنة ثم الرقمنة ثم الرقمنة، ودخول الـ AI والنمذجة كما البيم مثلا، وال الاي والذكاء الاصطناعي يحتاج اكيد الى لمسه بشريه، ولكن مهم جدا زاده باش يربحنا برشا كالكول، يعني توسكي كالكول. ماذا بينا نتعاونوا مع بعضنا الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري ونخليوا لا كونسيبسيون دو باز للانسان، خاطر الانسان يعرف اكثر احتياجاته. واخيرا البناء المصنع وخارج الموقع، يعني اكدوا وثم ياكدوا الخبراء على بناء وحدات وبناء خارج الموقع. ولهناش نقصدوا يتم بناء العناصر والوحدات الغرفية المجهزة إنشاء مسبقا، يعني تحضير الوحدات هذه البرة ويجيب ويركبوهم تركيب، يعني لبخي ألمبلوى. ولهنا يقلل من نفايات الموقع إلى نسبة حتى أكثر من 70%، وهذه أكيد نسبة مهمة برشا اللي تربحنا في الخدمة متاعنا باش نمشيو فيغ ليكولوجي. ولهنا زادة كيف لا ريفوليسيون تكنولوجيك اللي باش نلقاوها في البني واللي ماذا بينا توصل لتونس في أقرب وقت، وهي الطباعة وطباعة ثلاثية الأبعاد للبني. عنا بيان سور امبريمون 3D كبيرة، معناتها نتخيلوا بنية كلها معمولة بامبريمون 3D قاعدة تمشي وتخدم حسب البلان تاعها وتبنيها أسرع وأضمن وأحسن. وأكيد بيان سور تربحنا برشا فلوس في البنية متاعنا، خاطر ربحتنا برشا وقت. المخرجات هذوما أكيد أوفيغية مزيور نحاولوا باش نلقاوهم في بنياتنا، نحاولوا باش نزيدوا ندخلوا أكثر في تفاصيل كل حاجة وكيفاش نجموا نحطوها في البني متاعنا العادي، خاطر احنا في تونس الحقيقة مزلنا في البني التقليدي وشوية محاولات غير جريئة وليميتي، وتنقاوها الأكثرية في البروجي بريفي بالنسبة للبروجي إيكولوجيك. دونك نحاولوا نقربوا الماكسيمم للطبيعة ونرجع الجذور متاعنا، راهو فيها برشا من الاستدامة وبرشا من الاركيتكتور بيوكليماتيك اللي ترتحنا وتربحنا بوكو دينيرجي. مازلنا كاملين في أرشيماك، خليكم معنا.

0: ناسكم تتسويت لإسطنبول وين نلقاو فعاليات الدورة الأولى من الجائزة المتوسطية للمعمار من تنظيم الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين. تتسويت نلقاو بيان سور ان روبورتاج ديريكت من إسطنبول.
1: احنا اليوم موجودين في اسطنبول في تركيا في اطار احتفال كبير قامت به منظمة الاتحاد المتوسطي للمعماريين، وفي نفس الوقت بطبيعة باستضافة من غرفة المعماريين في تركيا. الحدث هذا مهم برشا لانه يعني في نفس الوقت عندنا احتفال بالجائزة الأولى للمعمار المتوسطي، وبالطبيعة هذه كانت مشاركة من تقريبا كل دول البحر الأبيض المتوسط اللي هي منضمة للاتحاد المتوسطي. وبعد الجانب هذا اللي هو مهم، الوقت قمنا بإمضاء اتفاقية اسطنبول. هي بطبيعة اتفاقية تحكي شوية على الموضوع اللي طرقنا له في الجائزة، ولكن كذلك تحكي بصفة عامة على اهتمامات المعماري المتوسطي حول القضايا الهامة اللي تحوم حول هذا الحول. يعني نحكيه على الحرية، نحكيه على السلام، نحكيه على المشاكل والتطورات والأشياء اللي قاعدة تصير على في الجانب المناخي. يعني اهتمامات المعماري او اهتمامات المتوسطي بشكل عام كانوا في هذا اليوم اللي كان فيه كذلك يعني مائدة مستديرة حول كذلك نظرة المعماري اليوم لمسكن الغد، كيفاش ربما ينجم المهندس اليوم في هالخضم اللي نعيشوه اليوم، كيفاش ينجم يلقى التوازن بين عمارة متأصلة ومجذرة في تاريخنا، ولكن في نفس الوقت كذلك تكون تستجيب لكل متطلبات الوقت الراهن باستعمال بطبيعة الذكاء الاصطناعي، باستعمال كل التقنيات الحديثة اللي دايرة بينا. يلزم بطبيعة هناك معادلة صعبة، ولكن لازم المعماريين يلقوا لها الحل. وإن شاء الله في الفترة الثانية يعني في اليوم الثاني هناك اجتماع للمجلس الاتحاد المتوسطي للمعماريين، وجلسة عامة خارقة للعادة بطبيعة مش تضم كل الدول. اليوم فما أكثر من 11 دولة يعني موجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبقية الدول مش يكونوا موجودين بطبيعة يعني أونلاين، مش يكونوا موجودين معنا بال يعني مش بطريقة مباشرة، ولكن بطبيعة احنا الآن يعني تقريبا كل الأنشطة والتي تكون يعني هايبريد فورمات، يعني والتي تكون بشكل هجين بين اللي حاضرين وبين اللي يكونوا بطبيعة استعصى عليهم الحضور. وإن شاء الله نقدم خدمة كبيرة للمعمار وللمعماري المتوسطي، ومن خلاله بطبيعة نقدم خدمة لشعوبنا. من أهم مخرجات هذه الجائزة هي طبعا

المعرض، المعرض يحلو برشا، معرض فيه الجوائز يعني المشاريع اللي تحصلت على الجوائز، ولكن كذلك مشاريع تم استقصائها من كل دولة. يعني عندنا لوحة فسيفسائية جميلة جدا فيها معناتها أكثر من 20 مشروع يمثلوا ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

0: مرحبا، راح احكي لكم عن طريقة اختيار المسابقة او المشاريع في المسابقة. تم الاعلان على المسابقة عن طريق الويب سايت، تم ارسالها للسكشنز او للاعضاء اللي في الميديتيريان، 14 دولة، كل دولة ارسلت لها معمارية. الاجراء كان كالتالي عن طريق الويب سايت، انه استقبلنا الويب سايت المشاريع عن طريق الايميل. طبعا الايميل هذا كان مخصص فقط لشخصين، انا وزميلتي سيرين، ما كان حدا بيعرف تاني غير الباسورد او من اجل الشفافيه. طبعا من اجل الشفافيه اختار المشروع اللي بيتم ارساله، بيتم تصنيفه ووضع له كود خاص، وارسال الكود للمتسابق اللي هو بيكون بس عامل ريجستر ايميل بالريجستريشن، بنرسل له بكود يوضعوا على اللوحات. وهذا هذول اللوحات لما بيتم تسليمهم بنحطه في درايف. بعد طبعا بعد ما انتهى الديدلاين، كان ب 15/8 الديدلاين تبع تسليم اللوحات والمشاريع، تسلمنا تقريبا 64 مشروع. في كان آلية بيني وبين مهندس سيسيلين زميلتي التركية لتصنيف مش تصنيف يعني هل هذا المشروع محقق للشروط، هل هو موجود في الميديتيريان، هل هو مشروع سكني، لأنه استقبلنا مشاريع فنادق، استقبلنا مشاريع متاحف، وفي مشاريع لم تكن مكتملة، في مشاريع حسب المواصفات والشروط اللي كنا حاطينها في الويب سايت. فاستثنينا عدد من المشاريع اللي هم غير محققين للشروط العامة للمسابقة. بعد هيك طلع عندنا 54 مشروع. ال 54 مشروع هذول تم عمل فيهم تقرير، وضعهم في درايف مع الكود الخاص فيهم، كل مشروع له كود، وتم ارسالهم لاربع محكمين، محكم من المغرب، محكم من لبنان، محكم من اليونان، ومحكم من اسبانيا، على بشكل منفرد. وطبعا اعطيناهم آلية لوضع العلامات، هل هو مشروع سستينابل، المواد، الماتيريال، الأصالة، حجم المشروع، شو الفكرة اللي بيقدمها. في جدول، كان جدول إكسل، في لكل واحدة خصصنا علامة 5-10 كل حسب أهمية الفكرة، وتم إرسالهم لكل طبعا إحنا كنا عاملين كمان 2 ألترناتيف إذا حد اعتذر أو ما مشيش مع التقييم. فهو عمليا بعته لست أشخاص، أخذنا التقييم من 4 أشخاص بالنهاية، وأنا وزميلتي سيلين وضعناهم بجدول، وجمعنا العلامات. يعني كل شخص مثلا المشروع الـ E5-2X علامته 5 و10، فجمع عنا مجموع، وتم العمل هذا لكل المشاريع. وبعد هيك صنفنا أول 10 مشاريع بالترتيب اللي أخذوا أكثر 10 علامات. هدول العشر مشاريع تم عمل جوري ونقاش بين، لأول مرة يجتمعوا الجوررز مع بعض، هم ما بيعرفوا بعض أصلا، في اجتماع، وكان موجود في اللي هو الكوميونيتي تبعت الأور تبعت لهاي السنة، وناقشنا المشاريع، المشروع الأول والثاني والثالث، وكان في عنا ثالث مكرر اللي هو المشروع المغربي. وبعدين تم إعطاء مشاريع، 3 مشاريع جوائز اللي هم تميز أو جوائز إنه المشروع جيد. فصار عندنا 4 مشاريع أولى وثانية وثالثة مكرر، و3 مشاريع إنرابل منشن اللي هم، وبالتالي عملنا تقرير انه هدول المشاريع السيلكتد. بعد هيك عملنا عشان نعمل المعرض الطويل الموجود هون، اخترنا من كل دولة مشروع، احسن مشروع من كل دولة. يعني مثلا اللي فاز فرنسي فما كررنا مشروع من فرنسا، اسباني، مغربي، فكل مشروع من دولة تانية عشان نعرض كل تنوع المشاريع اللي موجود في الميديتيريان، اليونان، فلسطين، الجزائر، المغرب، تونس، لبنان، تركيا، كل مشروع من المشاريع المعروضة اللي هون لمشروع لدولة معينة. وعملنا هذا هو الجاليري، وبعدين ال عيننا رئيس للجورج اللي هي ساندرا من لبنان، وقرأت التقييم قدامنا بشوي وهيك استحقوا المتشاركين الجوائز.
1: إذا سمعتوا معنا كل التفاصيل للجائزة المتوسطية للمعمار من تنظيم الاتحاد المتوسطي للهندسة المعمارية، هذه أكيد النسخة الأولى من الجائزة القوية والجائزة المهمة هذه. ولكن الحاجة اللي تأسفني في الجائزة هذه أنه فقط 3 من تونس مهندسين معماريين شاركوا. إن شاء الله يا ربي النسخة الجاية يكون أكثر وأكثر، يعني نلقاو من عديد من البلدان، فما 14 فما 12 شاركوا. إن شاء الله العام الجاي نلقاو 12 و14 من تونس، خاطر عنا بالحق مشاريع تستحق أني تكون وتنال الجائزة الأولى. وانتم زيدا مشاهدينا ومستمعينا تأكيد باش تاخذوا جائزة أحسن مستمعين ومشاهدين، خاطر ديما أليكوتو ديما معانا أكيد. ولكن نستناو كالعادة أراءكم، ونستناو زيدا انتباعاتكم على أخشيماغ، وخاصة أسئلتكم باش نجاوبوا عليهم بكل التفاصيل التقنية اللازمة. شكرا لكم اتبعتونا اليوم في أخشيماغ. نتقابلوا كالعادة السبت الجاي في كونسوماغ ولا حد في أخشيماغ. خليكم ديما معانا ومتابعة طيبة لبقية برامج جوهر FM. أتخي بيانتو.

0: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
1: حكيلي حكيلي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
1: أسمع كلمني.
0: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
1: سي با فري. إيه ودي إيش قلت له.
0: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: أفلام بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفلام. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى حدود أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. البيانات الإحصائية المتحصل عليها أظهرت تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة 25.15% مقارنة بسنة 2025. وبخصوص توزيع المكالمات الواردة على المركز خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد أظهرت المعطيات أن الأشخاص الطبيعيين استأثروا بالنسبة الأكبر من المكالمات ب 1360 سؤالا، أي بنسبة تناهز 54.9%، في حين بلغ عدد الأسئلة المطروحة من قبل الأشخاص المعنويين 1115 سؤالا، أي ما يعادل 45.1%. يذكر أن مركز الإرشاد الجبائي عن بعد يضع الرقم 81-100-400 على ذمة العموم للمساعدة والإجابة عن التساؤلات الجبائية. دوليا، وفي شأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وبينهما طفلة وأصيب آخرون اليوم الأحد جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة في غروقات جديدة لوقف إطلاق النار. قال مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية زاهر الوحيدي إن القطاع الصحي لم يشهد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أي انفراجة حقيقية، مؤكدا أن المنظومة الصحية لا تزال تواجه استنزافا متواصلا بفعل استمرار سقوط الضحايا والقيود المشددة المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية. موجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM Tendance
8: برعاية
9: عسلمة Get ready with me Bon plan And guess what
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في آخر موعد يجمعنا بكم الأسبوع هذا في فقرة تندانس، وكما استنستوا كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 100 مليون دولار. أنكور اون فوا تيك توك ترجع للساحة بالفلوس، وين نلقاو التيك توك توافق على فرض مجموعة واسعة من القيود الجديدة على حسابات المراهقين، هذا بعد ما باش تدفع 100 مليون دولار. شنو حكاية 100 مليون دولار؟ هي تسوية قضائية مع ولاية ألاباما الأمريكية في قضية اتهمت فيها المنصة بتصميم خصائص تشجع على الاستخدام المفرط وتعريض المستخدمين الأصغر سنا لمحتوى ضار وغير مناسب. بموجب التسوية هذه، يعني تفاهموا ما بين بعضهم، تيك توك باش تدفع لولاية ألاباما 100 مليون دولار في 45 يوم فقط، مع إمكانية ارتفاع قيمة التسوية ل 300 مليون دولار إذا كان ما قامتش بالإجراءات هذه. هذا وفقا لمكتب المدعي العام لولاية ولاية ألاباما الأمريكية. الإجراءات الجديدة اللي يلزم تقوم بها التيك توك هي تحديد استخدام المراهقين للمنصة بحد أقصى اللي هو ساعتين يوميا، مع إمكانية تجديد الحد هذا من خلال أدوات الرقابة الأبوية، يعني هكل كنترول بارونتال. فما دي رابيل باش يخرجوا باش تاخذ فترة راحة بعد 15 دقيقة من الاستخدام المتواصل، بعد 60 دقيقة، بعد 90 دقيقة. هذا الهدف منه هو الحد من التصفح المستمر. القيود باش نلقاو فيها زادة كيف منع الوصول إلى المنصة خلال ساعات الليل ابتداء من نص الليل حتى للستة انتع الصباح، إلى جانب تقييد الإشعارات يعني لنوتيفيكاسيون والرسائل خلال الليل وساعات الدراسة. تيك توك تزيد توافق على تعزيز آليات التحقق من أعمار المستخدمين وتشديد مراقبة المحتوى. دونك الخطوة هذه جات في وسط موجة متزايدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية واللي تستهدف تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين الأصغر سناً، بعد ما وجهت شركة تقنية أخرى مطالب بفرض قيود إضافية على استخدام المراهقين. دونك خلاصة القول، تيك توك باش تدفع 100 مليون دولار خلال 45 يوم، ينجم يوليو 300 مليون دولار إذا كان ما قامتش بما يجب القيام به حسب ولاية ألاباما لحماية المستخدمين الأصغر سناً للتيك توك. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تريمون ديمانش أتوس في لمن.

0: بأحلام غيلان بأحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا ملمومين. العائلة إن شاء الله تكون كلها ملمومة بخير، الناس الكل كيف كيف تكون مرتاحة. دوك خليني أقول لكم اللي هو نهاية حد اليوم، نهاية حد كل الماكلة البنينة، وقول الكل حد مثال شيء. احنا اليوم هذاك علاش اليوم باش نحكيو على دي غوسيت حلوين، باش نقولوا شنو شوية أخرى زادة الباتش كوكينج بتاع سالي جمعة كاملة اللي نحضر ونرتاح، ما هوش ماكلة العادية. دونك شوية شوية مرور الكرام يا منال، مش برشا برشا، ونعملوا دبارة اليوم. دبارة باش تكون جماعية اليوم. كيفاش باش تكون جماعية؟ من خلال أنا اللي باش نسلم عليهم توا ونصبح اليوم. شيف حلمي أهلا وسهلا.
2: صباح النور، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل.
1: شحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله، لاباس.
1: أمور طيبة؟
2: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي. دونك شيف حلمي بعد شوية نحكيو على الأصناف شوية متاع الماكلة زادة، ونحكيو رجوعنا زادة لماكلتنا الأصلية اللي تتعمل نهاية حد وتوا جاي الشتاء. نحكيو على المدفونة، نحكيو على حويجاتنا هكا البنينة،
2: لي سوب
1: زادة كيف كيف السوب العربي
2: نتاعنا. العربي
1: دونك هذا هي شوية أخرى. خليني نقولها روضة، أنا ديما ريري، روضة هي ريري عندي أنا. أي أمانة ريري، لا مش كيف الناس، أنا حتى تربيشتي راعة أخرى. شنحوي لك؟
3: سبا الحمد لله،
1: مرحبا بك.
3: نقول لكم صباح الفل على الناس الكل، ونتشرف بحضوري معاكم.
1: بطبيعة الحال ديما ضيفان شاف حلمي على روسنا وعينينا، وإن شاء الله بوغ بيانتو
3: تكون كبير وشيف كبير عايشك
1: بطبيعة. دونك إن شاء الله بيانتو تكون معنا في جمعية فن الطهي للجميع، تكون منورة الجمعية. دونك شوية أخرى باش نحكيو زادة على لي سكيلز، إحنا نحكيو مهارات، نحكيو كل. دونك عندك ما شاء الله مهارات في الحلو وفي المالح زادة. مش اليوم مش نحكيو على حلو، على بنة العشوية وجو العشوية هكا ولا لي؟
3: اي بيان سيغ.
1: شوية أخرى ذي، وزادة ما ننساوش اللي احنا نعيشو جو سبور، جو الرياضة، جو التمارين. ما تقوليش ما عنديش وقت، ما تقوليش ليه راني ما لقيتش وقت بالكل. نورس خلقته لك الوقت الكوتش، وباش تبات شوية هكا ولا لي نورس؟ بونجور،
4: صباح الخير ناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك
1: شوية أخرى،
4: شوية أخرى ان شاء الله نحكيو على سبور، كيفاش نجمو ترانيو حتى كان ما عنيش وقت. ان شاء الله ننظمو وقت،
1: مش ما عنيش ديما يتوجد الوقت، ما احنا نقولو ما عنيش. من البنت خيل في الاخراج التقني كيف العادة، اخراج الرقمي عبدو بالعجوزة. تلقاو لي فيديو بتاعنا، تلقاو زادا كل ما تحبوه من اكتواليتي على صفحاتنا احنا، مواقع التواصل الاجتماعي جوهر اف ام، فيسبوك، فيسبوك لايف، انستغرام، تيك توك. احلام غيلان معاكم في الاعداد والتقديم، وتقول لي مزاجية رغبة علامة هكا، يقول لي يلا ديكورة جاية.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: عسلامة، get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way، لازم تكون أوليدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو، نخلصو بالكارت بانكار. And guess what،
3: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أوليدو.
4: أوليدو، طور عالم.
5: جوهرة
0: بليسيتي. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
6: شوف اسمع وتمتع، موزيك جينا ديما في الموعد نتاعها باش تتمتعوا بنت الماكله الحقيقه، بنت الجو، زيد سبور والمجموعه. احنا عباره عائله مصغره موجوده في استوديو الدنيا وفيها جوهره فام. شوف حلمي باش نمشي معاك انا توا لي سكيلز، انت تقول ديما تشجع المهارات، تشجع الناس اللي تتكون، اللي تكون عامله شهيد الاكاديميين زاده. دونك اليوم صديقتنا روضة.
7: وي روضة توا جاتنا، تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، جاتنا بحوايجات تناوش شيء في التونسي، شيء في العربي، شيء في حوايج نتاعنا احنا الدياري اللي نحبوهم، اللي بتاع شويه بتاع صباح، ده حاجات حقيقة
6: تخيبي. أنا أشوفهم ما شاء الله ما شاء الله توا الحقيقة، اللي قاعدين يشاهدوا معنا زادة عبر صفحتنا الفيسبوك لايف، وإلا زادة ينجموا يسمعونا. فما باقيتي مزيانة باش تحكي عليها هي توا روضة. خليني نعاود نقول لك أهلا وسهلا يا روضة مرة أخرى.
8: مرسي مدام.
6: حكي لنا روضة، هالغرام هذا كيفاش بدأ؟
8: الإغرام متاعي بدأ من اللي أنا صغيرة. نمشي نقرا نروح هكا، نحب نعمل حاجات هكا وحدي في الدار. كل ما نعمل هكا حاجه تطلع بنينه
6: هي
8: ولا اغرامي بكس حاجه لحلوه كي وليت نخدم فيها. ما حبيتش نسيبها، خذيتها معنا حاجه لي انا توب،
6: حاجه اللي كنتي توا. دونك بالنسبه ليك كي تصنع الحاجه انت متخرج وتعمل كرياسيون، اكيد رجعتك مناسبات حاجات قعدوا لك مثلا من لي فاخس مثلا وعملت بهم كرياسيون تاع حاجه مثلا. اعطينا
8: مثلا توا اني وليت نخدم لي سالي، نخدم حاجات كم تاع فروحات، حاجات نتاع مثلا لأكل الولادات.
6: اش تقترح علينا احنا مثلا؟ انا قلت بنت العشويه الحقيقه، العشويه نتاعنا كيفاش نعديوها؟ بيان سور عندك القهوه العربي هذيك نتاعنا التونسيه ولا اي كان، ولا كويستي ولا اللي هو، شنو هو البسكويت اللي نجم يمشي معاها؟
8: يمشي معاها مثلا شويه هكا مقروض عربي، شويه بريويت، تمشي مع كويستي اخضر، مع قهوه كم عربي مزيانه. توا
6: خدمت اللي خارج
8: توا بريويت بريويت، وتوا فما اللي خارج متاع كوكيز بولس، توا خارج برشا للفطور الصغيرات الصباح هكا باش الأمهات ما يقعدوش يلوجوا شنو يعملوا. حويجه خفيفه معنا.
6: تري بيان. دونك حويجه خفيفه هذه للعشويه اللي قدره ربي كل انسان يضمنها في دويرته يعمل حاجه بنينه هو وبدايته تبدا محلاها. دونك فاريتي حلوه وخفيفه حلوة. وبالنسبه للعبد اللي يحب يكون ناقص السكر، اسكو السكر كي ينقص في الغسيت يطيح من الغسيت؟
8: لا لا ما يطيحش.
6: أكدا مش أسأل الشيف أنا تو
7: أحكي
6: الطرق بتاع الشيفين ذي الكبار. شيف كي تبدأ عندك غسيت تاع جاتو فيها مثلا 125 غرام سكر 125 غرام فرينة مثلا جتينا بوقت كوا اسكو وقت اللي نقص أنا من السكر يطيح الجاتو لباغي ولا لا؟
7: أكيد يطيح خطر هي
6: في الجاتو كهوة
7: في الجاتو نحكي في الجينواز ولا حاجة خطر هي خطر هو العظم يمشي مع الكونتيتي بتاع السكر أربع عظمات عليهم 155 غرام سكر.
6: دونك
7: اذا كان نحط ثلاثه عظمات دونك لازم السكر يطيح. اذا كان نحط اربع عظمات مع والسكر طايح الماس جيلاتينوز بتاعنا مش تكون كومباكت كيما يلزم تكون. دونك هذاك علاش احنا الروسيت ديما سورتو في الباتيسوري راهو ديما نخدموا بالروسيت اكزاكت صحيحه
6: يلزمها بالضبط
7: مش كيما في الكوزين تنجم تاخذ بتاعك تنجم من
6: تنوش
7: تنجم لكن في الباتيسوري ماذا بيك الروسيت اذا كان قولوا احنا 80% من نجاح البريباراسيون تاعك
6: هي انك
7: فوالا انك الروسيت تكون صحيحه.
6: هذاك لابد منه خاطر الحقيقه هذه حاجات لازم نمشيو نتوجهوا فيها لغران شيف. احنا مازلنا صغيرين احنا الشيفين صغيرين مازلنا نمشيو بشويه. دونك العشويه مضمونه معاك روضه
8: ان شاء الله.
6: وبعد شويه زيدا بعد شويه لازمنا نحكي واحنا على الدباره تاع اليوم باش نشوفوك يا روضه زعما صنيف ولا ما كي صنيف.
8: بيان سور شوفني حميتي رئيس فاقسيه.
6: ايوا هاي سلم عليها
8: الله يرحمها
6: الله يرحمها بربي يرحمها سامحني. دونك اكيد تعلمت برشا حاجات
8: برشا
6: المدرسه الفاقسيه انا نامن بها الحقيقه زيدا في الطبخ ولا في الحلون امن بها برشا. نحيي انا فمي معالج زاده فمي عبيد نحيي بركيه نحيي زاده خليني نقول مرت خويا زاده حتى ما شاء الله عليها طيبه بالقدا زاده. دونك شنو تنجم تقترح علينا شويه اخرى ماكله في الصفاقسيه اليوم باش نطيبوا ومن بعد شويه شاف حلبي زاده باش يحكي لنا شنو هي المدفونه تاريخ المدفونه ويلزمنا نرجعوا ماكلتنا الى المزيانه وبالبنينه وجاي الشتاء الدفي راه يا شيخ
7: الدفي كان حبيت باب
6: هذاك سي عبد الحميد قياس خليني نسلم عليه انا منوني ساعه نقول له شنو حوالك سي عبد الحميد مره فتلمينا انا وياه وزملائنا قالوا يا حلام عملنا لنا مدفونه وقتاش عملت لهم المدفونه منين المدفونه في جويليا
7: ايوا عرق مع عرق
6: باش حضرتها ساعه يعلم كان ربي. دونك هذا شويه اخرى باش نتعرفوا عليه كيف خلينا نزيد نقول لكم اللي معنا ورس باش تلقاو برشا جو كبير حلو برشا لا فيديو اللي حضرتها لكم يعطيها الصحه مشكوره في التمارين تنجموا تتفرجوا فيها وتنجموا تقوموا بالتمارين هذيا في الدار. ماني تقول لي موسيقى ورجعي

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بالناس الكل اللي تحقوا بينا توا اكلي قهيوه. نعرف اليوم غراس ماتيني، الناس كلها مرتاحه. لا مش نحكي على منال بنت خيله، لا واحده اخرى نحكي عليها. دونك غراس ماتيني مرتاحين، مازلنا ثم شكون قاعد يشرب في قهوته توا، مازلت الطاوله منصوبه محليها ان شاء الله ديما تطول الكل فيها كل خير. لكن راهو كل خير مش معناه لازم يكون سومو كافيارو، راهو الخير الكل يبدا موجود بالقلب اللي يبدا كبير ومحلي فرحان بنعمة ربي وبخير ربي اللي موجود. نجم نحط كعيبتين زيتون، يا ربي نخلط على زيت الزيتون ونحط ريف زيت زيتون، ايش بيه كعيبة العظام من اسمتها، نحط نزين الوم اكتوي ولا مزيانة تريف اللي توي ولا خس كان عندي، شوية ولد القمرة، كعيبة طماطم نحط كان عندي، بسكوية سينو هاي موجودة مولات ودوك روضة تقول لك ايجا خوذ ايش تحب. نجم وراو من هذا الكل نخلق برشا حاجات مزيانة. اي سيتي انا بشوشي مع شاف حلمي، أعطيني التاريخ المدفونة شاف.
1: التاريخ المدفونة الحقيقة ما عندناش بالضبط بالضبط تاريخيا، تاريخيا شكون يكتب عليها المدفونة واحد، لكن يقولوا أني هي علاش اسمها مدفونة، لخاطر هي أونتيري، هي تدفن اللحم نتاعها والواحد تدفن في السوس، هذاك علاش اسمها مدفونة. والمدفونة هي أصلها من الجالية اليهودية اللي موجودين في تونس،
0: في تونس
1: اللي هما تونس ويسكنوا في تونس وكذا، اسمها تفيفن تفينا ولا فوالا. دونك هذه هي واحد الطرق الاستعمال نتاعها، فما شكون اللي يخدمها بالسبناخ، فما شكون يخدمها بالسلق بالسلق وتقلي ويزمك تقلي السبناخ ولا السلق بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا، لين مش هيك حال، اما يغمق بالكدا
0: وبعدك تخلي
1: ولا مش تحرق يعطيك الصحه. دونك وتخلي على شيره، وبعد ترحيه، وبعد تعمل الصوص نتاعك، تعمل كعابر اذا كان باش تعمل كعابر
0: نتاع عيبرات اللحم المفروم
1: نتاع اللحم المفروم، ولا تعمل بالساقي نتاع البقري،
0: حتى زوز يجيو مع بعضهم،
1: زوز يجيو زاد مع بعضهم وتجي. وفما شكون يعملوه بالوحده باللوبيا زاد، كيف تعمل زاد باللوبيا. دونك هذا هما الزانجريديون،
0: هي مشبهه، هي راهي
1: صفه عامه الحقيقه، فيها متعبه شويه، هي متعبه شويه، لكن المذاق نتاعها الحقيقه
0: بيان سور
1: شيء كبير،
0: شيء في الساق اذا كان مش نعملوها وكل تكون مقصوصه بالكدا ونغليوها قبل بطبيعه الحال.
1: اي بالضبط
0: نغليوها،
1: تكون مشوشته وتتغلى في الماء وحده، حتى يخرج ليزيكيوم والسخات هذوك الكل، كي
0: نرمي ورقات رند،
1: خاص نحطوا ورقات شويه تان ولوريه ورومارين، فهمتني، شويه كليل وزعتر ورند، فهمتني، باش ينجم يفوح لنا ويبدل لنا المطعم نتاعنا. طماطم شويه، طماطم معجونه شويه، طماطم مرحيه. دونك هذا هو
0: اما هي شابه راهي، هي تبدا كعيبه اللوبيا كيكه بيضه وتبدا خارجه ماك الصوص كليم مستكحله شويه كشباب اللون لكح المزيان وكاللمعه نتاع الزيت وزيد، والله بنينه بالحق بنينه. دونك نخمموا فيها، هذه تنجم تكون في الباتش كوكينج نتاع جماعه كامل، نجم نكنجلوها هذه شيف.
1: هي والملوخيه، هي الملوخيه الحقيقه فهمت اللي تتكنجل، وبالعكس يمكن كيف تتكنجل تتبن اكثر. فما ماكلات فهمت اللي كيما هذوما، كيما قلت الملوخيه مثلا كيف تتكنجل ولا تبات، البنه نتاعها مش كيما وقت اللي طيبها، دوب ما طيبها مش كيما من غدوه، فهمت،
0: بنتها تتزاد اكثر.
1: بالضبط
0: بالضبط. انا اليوم باش نقترحها لكم، انا باش نحضر حاجه وانت باش تحضر حاجه، وكيف باش نمشيو لنورس اليوم باش نكتشفوها في الماكله. يا نورس اعطيك حاجه سهله برشا، انت نورس سلطه انت وديما خلينا نسمع صوتك، بربي راه صوتك مزيان يا نورس. انا باش نعطيك، انت تعتم لنا الحويجه سالي صغيره في ساعتها، يلا
2: حويجه سالي
0: يلا. اي ما نقعدوش برشا نستناو، راه الوقت
1: يحكم
0: فينا. باهي باش نعطيك حاجه سهله برشا، يلا عملنا ستيل كل
1: الترتلات
0: سالي، يلا
2: سالي. عندنا ليتر سالي، نبداوهم معنا نعملوا شويه عظم مكان مسموطه، شويه بطاطا مسموطه، نفوحوها بشويه فلفل اكحل، شويه كركب وملح، ما نعملولهاش برشا فواحات باش ما يتبدلش الجو نتاعها. تحب تحط فيها تن والا سكالوب، حاجه بنينه زاده، اذا كان بسكالوب زاده حاجه بنينه برشا خير من التن. التن نحسه يبدل الجو نتاع لي سالي،
0: هو مش يبدل، هو شاف قداش من مره يقول لنا التن اذا كان مشاد من فوق في الفور،
2: اي زينه، اي مثال شيء،
0: لا في الفور، لا
2: في الفور بعد زين، في الفور لا، خاطر كي تحطه في الفور يعطي جو خايبه ياسر.
0: دونك الفارس، نحط الفاخس
2: وندخلهم للفور. ومن بعد نخرجوهم وتاكلوا صحه وبشفاء.
0: تري بيان، ذي خذيتك على الطائره، اسمع رانا نجربوا فيك زلنا انا دوك السلايطه يلا هذيك اكيد 100% هيلثي باش تعملها لنا السلطه.
3: السلطه حاجه سهله،
0: اي من الميكرو ما يسالش.
3: دونك ليتو، طماط، كاروت،
0: طلع شويه الميكرو ما يسالش صحيت. اي
3: دونك سلطه نجمو نعملو حاجه هيلثي، نعملو ليتو، كونكومبر، كاروت، الخضره اللي عندنا
0: بالعربي بالعربي
3: خس، طماطم، فقوس، بصل، نقصوهم نفوحوهم شويه زيت زيتونه، شويه فلفل اكحل، شويه ملح. اذا كان نحبوا غوطا ايكليبري نجمو نزيدو معاهم حاجه هكا بروتيين كيما سكالوب مشوي، ولا نصمتو معاهم كعبيت عظم ولا حوت، اي حاجه المهم تكون بروتيني.
0: اي تري بيان. باهي نزيدك انا مثلا حويجه اخرى باش الشيف ان شاء الله يمشي معايا فيها. نجمو زيد سلايطه نتاع اللوبيا الخضراء شيف، نجموها نعمل سلايطه اللوبيا الخضراء معها مايس، تجي معها طماطم لوبيا خضراء.
1: سيت اون سلاد فهمتلي دي ا باز دي زيليمون كرو اي كوي، دونك دونك فما فما لي ليغوم كرو و ليغوم كوي مع بعضهم.
0: دونك طيب ويبدا فخي كيف
1: دونك تنجم تجي بالعكس، تجي حاجه بنينه برشا.
0: نرجعوا بربي للوبيا الخضراء، خاطر حتى قبل كنا نطيبوها مرقره،
1: صحيح
0: كنا نعملوها مرقه، كنا نعملوا المدربل البيدنجيلها توا رخيص مش غالي برشا، نجموا نعملوا المدربل توا تراي في مرقه هكا بالدجاج وبالحمص تبدا بنينه. البيدنجيل اكيد نبداو قليناها قبل ونرميوه من بعد في الاخر مع قرين الفلفل. دونك حاجه حلوه برشا. عطيناكم مدربل اليوم بالكدا، دونك نمشي لكم هنا اليوم في الروز بالصوص بشاميل. حاجه بنينه برشا. ناخذوا الروز نتاعنا بيان سور باش نطيبوه نتاعنا مش تاع الناس، نطيبوه كي الاوريونتال نقليوه شويه بالزيت ما سخون بيان سور، نخليو الغاز من الاول قوي، من بعد نخليو الغاز شويه شويه لين يطيب لي الروز يبدا باهي ما تمش معجن زاده، يطيب بيان سور طريف ملح وربح نقولوا احنا الصباح وشويه فلفل اكحل. من بعد عندي الصوص حضرتها بالدجاج انا اسكالوب والا لحم مفروم اللي عندي نجم نستعملوا الصوص بيان سور رابيت البصل بالكدي، شويه ثوم، شويه تيبل، كركم خاطر نحب الكركم هنا الحقيقه، وشويه فلفل كيف كيف في الصوص، ونخليها تتقلى ومعها الدجاج والا اللحم هذايا تقف الصوص على حقها تبدا مزيانه وبنينه مرخوفه شويه مش ياسر. نجي حضرت انا بلا الفورمة اللي باش طيب فيها في الفور، خليته الفور يسخن كما يقول لي شيف حلمي. دونك نجي اول حاجه نعملها نعمل الترتيحه الاولانيه نتاع الروز بيان سور. كنت انا خلطت الصوص بشاميل نتاعي، خاطر حكينا فيها صوص بشاميل شيف والناس الكل بريسك برك عليهم يعرفوا. دونك الصوص هذيك خلطت معها الروز بالقدام، بعد خديت بارتي منها حطيت الاولانيه، بعد صوص بشاميل معاها كريم فريش وشويه جبن، من بعد عاودت طبقه ثانيه والثالثه، وفي الاخر بالكل حطيت الصوص بشاميل تاعي
1: كوش بركوش معناتها كيما لازانيا.
0: كيما لازانيا ما هي روز النجم. انا والله الحقيقه انا نركب راهو الحاجات راهو نحط هناك الورقات نتاع الحبق نحبهم يشبهم يبداو من فوق عاطين منظر مزيان، وفي الفور يعطيو ريحه بنينه. دونك كل قدروا قدروا، ثم اللي يحب يعملها بالشاركوتري معناتها اسمهم هما
1: لي سوسيس لي حاجات
0: فوالا، ثم اللي يحب يعمل كيكه زاد تكون بنينه. دونك هذايا اليوم برشا دبارات مع ليكيب كامله، احنا نقول لكم شويه اخرى وراجعين، استناوا الموعد مع نورس. وشنو سبورت نجم تعملوا يا شيف في الدار؟ ويزي مساله فيه البرك،
1: خلينا نهضموا شوي
0: شويه راجعين.

0: عدل الموجة واسمع جوهر في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: احكي لي في الديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
2: اسمع كلمني
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: سي با فري اي بي ودي شقلت
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
0: وريدو طور عالمك
4: جوهر اف ام
5: بوبليسيتي تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
6: مرحبا بكم من جديد اهلا وسهلا ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل اكيد تونس ديما تكون هي رايده زاده حتى في المجال الفني دونك ما نستغنيوش على حتى شيء خاصه عندنا ايام قرطاج الموسيقيه اللي تكون من 3 الى 10 اكتوبر اكيد باش نكتشفوا توا مع بعضنا التحيينات الكل باش نكتشفوا زاده الاجواء الموسيقيه
7: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
8: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM. البارح كان افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة شاذلي القريبي بمشاركة 15 دولة. حفل الافتتاح كان بحضور وزير الشؤون الثقافية أمينة صرارفي اللي أكدت في تصريح للجوهرة FM أن الموسيقى حق للجميع واعتماد لغة الإشارة في حفل الافتتاح إضافة متميزة لهذه الدورة. نستمع إلى وزير الشؤون الثقافية أمينة صرارفي.
9: تظاهر هذه اللي هي أيام قرطاج الموسيقية GMC هي تظاهرة افتتحنا بها هذا الموسم وإن شاء الله يكون كما العادة موعد مفتوح للفنانين للجانز للمجان والسناز هذا كيف معناتها اختاروا باش يتوسعوا حتى في الاختيارات متاحهم يعني اللجنة كانت اختارت من بعض البلدان والإضافة السنة كما كنتوا تشوفوا في الافتتاح أدخلوا لغة الإشارات وهذا يوري اللي الموسيقى حق للناس الكل.
8: من جهته أكد منظر فلاح مدير الدورة خلال حفل الافتتاح أن أيام قرطاج الموسيقية في الجهات تمثل جائزة معنوية للفنانين الناشئين. فلاح أكد أيضا أن إلغاء أيام قرطاج الموسيقية في السجون كان لأسباب لوجستية. أكثر تفاصيل نتعرف عليها في تصريح منظر فلاح.
10: الدورة هذه كنا باش نعملوا فيها البرنامج هذايا نتاع السجون ولكن لأسباب لوجستية وتنظيمية مانيش نجم نقوم به السنة. نتمنى الدورة جاي نجم ونخلطوا نعملوه جديد. الدورة هذه كما العادة هو صالون مهني مركز على الفنان الناشئ. عندنا 26 عرض مختار من كامل أنحاء العالم. عندنا أكثر من 15 بلد مشارك وفما لقاءات مهنية أكيد كما العادة وأكيد ورشة الجاز اللي هي موجودة GMC جاز كامب. شعار الدورة هو ديما مساند الفنان الناشئ.
8: بالنسبة لليوم مش تكون ثم 7 عروض موسيقية نلقاو عرض جذب من تونس وعرض نينو من فرنسا وعرض باسبارتو ديو من إيطاليا ثم نلقاو زيدا عرض تونسي ألماني طرق شط كذلك نلقاو عرض جروف ألير من تونس ثم عرض جاز أودر ستوري من إسبانيا وعرض أوم من المغرب. هكا نوصلوا لختام متابعتنا الأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 لحفل الافتتاح. نلتقي غدا إلى اللقاء.
7: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. موزيك جينا الحقيقه نتمتع برشا انا وقت اللي تكون معايا منال بنت خيل في الاخراج التقني. ربي يديمها ان شاء الله يا ربي عشره هكا ولا لا ماني صحيح. وعبدو بالعجوزه زادا كيف كيف ما ننساش سعاد زادا الحقيقه اللي ديما تمتعنا بالتنسيق نتاعها. دونك انا نحب نقول لك نورس اليوم احنا اكلينا هذا الكل الغوسات اللي عطيناها والبسكويت هذا اللي موجود والدنيا الكل اي من بعد شنو نعملوا قبل ولا من بعد شنو رايك
1: تكيو نمشي نرقد
0: نمشي نرقد هذاك تغدى وتهدى اما تعشى وتمشى
1: ايوا
2: نجمو قبل نجمو من بعد المهم نتحركوا هذاك ليسونسييل. دونك كيما حكينا الجمعه اللي فاتت على الاهميه نتاع الاكتيفيتي فيزيك لو سبور اليوم جبت لكم فيديو.
0: لا اغزل لي انا ما يسالش هكا احنا نشوفوا قاعدين
2: اوكي. دونك اليوم اخترت لكم 5 اكزرسيس très simple ou très facile à faire. نجم يعملهم اي حد
0: مدى نجم تشوف ميساج قالك عبد الحميد
2: فوالا. دونك اول اكزرسيس بدينا بي اللي هو الاكزرسيس لوفي جنو هذا باش يعاوننا باش نسخنوا الميسكل نتاع بدننا وباش نسرعوا في دقات القلب. كيما تشوفوا لازم ديما ظهرنا يكون مستوي اونسيرم بيان لي زابدو ونحاولوا نخدموا ما بين 3 سيري مينيموم تاع 30 سكوند. ثاني اكزرسيس شنو تعديلو اللي هو لو جامبينغ تشيك هذا باش يعاوننا زي كيف باش نسرعوا اكثر دقات القلب. لهنا نتعداو من بعد اكزرسيس دو سكوات. السكوات هذا باش نركزوا فيه اكثر على المسكل نتاع الساقين. دونك لازمنا ديما يكون ظهرنا مستوي بوستور نتاعنا تكون بيان دروات واون ديغي باش نقعد على كرسي.
0: ما عنديش هذوكم في يديا في الدار فما قطال منا ومنا
2: ما فما حتى مشكل نجم نعوضهم بحاجه اخرى. هو الحقيقه موجودين متوفرين بارتو اما اذا كان انا ما عنديش ما نقفش عليها الحكايه ذيك نجم نعوضهم افيك دي بوتي دو ولا حاجه رزينه في يديا لو طون اللي انا نجم نوفرها.
0: احنا خاطرنا في موزيك جينا ها يبدا قلقال على اليمين وقلقال على اليسار
2: ما يصيرش المهم نلقاو حد
0: ما عليك كلمه قلقال اما في المعنى صحيح
2: اي فوالا تاع المعنى تاعنا احنا مش دونك من بعد اخر اكزرسيس باش نكملوا بيه اللي هو لو غيناج. لو غيناج هو اكزرسيس بسيط اما فعال جدا.
0: غيناج اللي هو تكبس بدنك الكل
2: فوالا تكبس بدني الكل باش يعاونني اني نقوي الميسكل دي زابتو باش يعاونني زاد نقوي لو سونتر نتاع بدني
0: ومن غير ما نعمل عمليه تجميل زاد
2: لا لا ماذا بينا ما نوصلوش. دونك فوالا لي 5 اكزرسيس هذوما ساهلين نجموا نخدموهم في الدار هذوما يعاونونا باش نحركوا بدنا واذا كان بيان سو نحكي على العبيد ديبيتون ولا عندهم برشا ما تريناوش ومن بعد يا حبه ذا واحد بشوي بشوي كل مره ان شاء الله نختار لكم دوتر اكزرسيس زاد نخدموهم باش نوعوا بهم.
0: بارك الله عليك نورس الحقيقه كل شيء نورس راهي متعدده الاختصاصات باش تلقاوها معايا زاد مره ضيفه في ليله البيه باش تكتشفوا لي جون نتاعنا في تونس معناها راهو عندك ما تقول فيهم ورم كبروا بهم واعطيوهم بفرصتهم وبلاصتهم وتشوفوهم شنو هو الغوندمون اللي يعطيوه الحقيقه خاطر حاجه روعه برشا انك تسمع للجون وتفهموا دونك بلاصتك مضمونه في البلاد ركيزه البلاد انتوما تيك الصحه نورس. خلينا نقول لهم الفيديو هي اللي صورته هي اللي خدمت دونك بتتخ بعد استشاره من الاداره بطبيعه الحال واداره نحكي اداره الجوهره ان شاء الله لو لي فيديو باش نكونوا مصورينهم ويتعداو على الباج نتاعنا كيكا يعاونوا الناس في انه يتفرهد وينجم يحط السيكونس هذيك ويتبعها وينجم زادا يكون يخدم بدنه هكاك. نخليكم داخل كل وقت ونكلم انا منال نقول له الو شو عملت منال تفرجت ولا لا تقول لي هاني تو قاعده في الاكزرسيس شد الكراسه دونك باش نخدم انا كلامي تو فيسا فيسا فيسا فيسا كان جيت لون انت شنو تحبي يكون لونك؟ يلا روضه فيسا
3: سمراء
0: باهي في الالوان حبيت اللون معناها نحكي الوان شنو اللون تحبه انت يا شيف حلمي؟
1: بلو
0: بلو
1: بلو
0: ما يصيرش زريقة بطبيعتها
1: الازرق الازرق لون السماء
0: لون السماء
2: كاتش ابيض
0: ابيض

0: كيف يعني نحب الابيض برشا انا مانيل شنو اللون تحبوا تحب الاكحل اللي لبسته وينا تخي بيان عبدو بالعجوزه ابيض يحب كيما قلب منال كيما قال هو انا والله قلت الحق سراب دونك خلينا نختموا برا مجنا ان شاء الله تكونوا مرتاحين الناس الكل خليني نقولها هي منال بنت خيل شكرا على الاخراج التقني اخراج الرقمي عبدو بالعجوزه شاف حلمي جمعية فن الطهي الجامعية تحية كبيرة ليهم
1: يعيشك
0: يلا ونحضروا في الليزيفينمون
1: ان شاء الله ان شاء الله انا بدينا من تو باش نبداو في الاجتماعات نتاعنا مش نحضر ليزيفينمون جايين فهمت اللي ماك تعرف عنا اليوم العالمي للشيف
0: هذيك بتبيعته وصلنا هذيك صرنا حميده ولات عنا في جوره دونك باعتبار انه السيد المدير العام قال كل عام نحتفلوا بها وتكون قاره موجوده معنا في الجوهره بيان سور الاحتفال باليوم العالمي للشيف وان شاء الله يسلم عليك سي رضا خضر زاده اللي قلت له وين تربج بك بلا سي رضا خضر الشيف ليليزي زاده الحقيقه اللي ديما معانا وديما يتبعنا ويتبع موزيك جينا روضة مرحبا بك يعطيك الصحة إن شاء الله ديما منورة هكا يا روضة ومازلنا باش نكتشفوا ومازلنا باش نكتشفوا طاقاتك الأخرى زادة في الحلو في المالح في لي غوسيت يلا حضر روحك بركة سالي سكري وانت يا عزيزتي نورس ميرسي بوكو يعطيك الصحة اللي جيت بحدنا فيديو أخرى تحضر هنا شبيبة زادة كيكة وبيان سور عبد الحميد يعطيك الموسيقى أنا هي اللي تنجم نعديوها معانا على الباج نتاعنا وأنا باش نقول لكم أحلام غيلان كنت معاكم في الاعداد والتقديم يا رب ان شاء الله تعديو نهير مزيان كيفكم انتوما وديبيو سيمين زاد دو لا سيمين بروشين تكون كلها نجاحات وارتاحوا وتنفسوا وحبوا الدنيا تو تحبكم.

0: مصعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيتلا من ولاية القصرين مبادرة صحية مجانية تحت شعار صحتك ثروتك قيس واطمئن، مفتوحة للجميع. توفر هذه المبادرة الصحية التطوعية عيادات مجانية للتحسيس والتقصي تشمل قياس ضغط الدم للاطمئنان على صحة القلب والأوعية وقياس نسبة السكر في الدم للكشف المبكر والوقاية من داء السكري، إلى جانب تقديم نصائح واستشارات صحية للوقاية من الأمراض المزمنة بإشراف مختصين في هذا المجال. دوليا، دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة الفلسطيني 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 55 شاحنة محملة ب 617 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات لدعم الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده استخدمت الصاروخ الباليستي التكتيكي الأوكراني FB7 للمرة الأولى في القتال مع روسيا، لكن زيلينسكي لم يكشف عن موقع استخدام هذا الصاروخ الذي يصفه محللون عسكريون أوكرانيون بأنه قصير المدى أو طبيعة الهدف الذي أصابه. أعلنت كوريا الشمالية إجراء مناورة لإطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى في منطقة شرقية في البلاد باتجاه البحر الشرقي لكوريا، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية هذا اليوم الأحد. تقرير الوكالة ذكر أن المناورة جاءت في إطار الجهود الرامية لتدريب أفراد القوات الصاروخية الذين يشغلون أو يشغلون نظام الأسلحة الاستراتيجية الفرد صوتي على التعامل مع معداتهم وتقييم مدى الكفاءة والقدرة على المناورة التي تتمتع بها قوة الردع الحربي في كوريا الشمالية. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM.
0: الدنيا
2: جوهر FM.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: نتي كويز. نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: 11 و4 دقائق. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من نتي كويز، رافقكم حتى لنص النهار في برنامج المسابقات، المعلومات، الربح والابونمون انترنت اللي باش يكون من نصيب واحد من المشتركين اللي باش يشاركوا معنا ويختاروا التحدي. بالطبيعه توت سويت نجموا تشاركوا وتكلمونا على 36 300 36 300. سعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم. مرحبا سامي الدويري في الاخراج، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، امينه الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. كالعادة ما تنساوش الـ 5G box متاع نتي على ذمتكم، أقوى انترنت يتوصل حتى لـ 100 ميجا من غير برانشمان، من غير حتى أي قلق. بتبيع تستحقوها، تنجم تبرانشيوها في الدار الكل بارتو، انتوا تنجم تاخذوا أكثر معلومات، وإلا انتم تقدموا باش تاخذوا وتتمتعوا بالـ 5G box نتي. بتبيع على الموقع نتي.تن. يلا نبدأ مع الموزيكا لتون، نستقبلوا بعد شوية أول زوز مشاركين اللي هما انتوما، باش تكلمونا توت سويت على 36 300.
0: نتي كويز، نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.

0: تحب بروحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا جوهرة
1: اف ام. بوبليسيتي ستوري تايم. كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: احكي لي بالديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: سي با فري اي بي ودي قلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
1: وريدو طور عالمك.

0: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
1: By the way, لازم تكون أوريدو.
0: نشريو فورفي إنترنت على أبي ماي أوريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
2: أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبي ماي أوريدو.
3: أوريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: Publicité.
6: Netty Quiz. Netty Quiz. من الحداش للنص نهار مع أمين الميلادي.
7: نرجع معكم من جديد في نيتي كويز. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 11:19 واصلين معكم حتى لنص النهار كل عادة. بعد شوي نستقبلوا أول زوز مشاركين. أنتم تكلمونا توت سويت على 36 300 ألف. كما تبعتونا البارح أسئلة كانت سهلة مهلة في المتناول, نجموا حتى صغيرات يجاوبوا عليهم. دونك صغار ولا كبار نجموا تكونوا حاضرين معنا في المباشر. عائلات نجموا تعاملوا بعضكم, هذا الكل مسموح به. المفيد نعملوا بون كيف, نعملوا جو, نعملوا تفرهيدة, نتعلموا حاجة جديدة بتتر مع الأسئلة والمعلومات اللي نقترحها في شكل أسئلة وانتم اللي تجاوبوا عليها. 36 300 ألف. يلا توت سويت سعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم, تكونوا حاضرين معنا في نيتي كويز. شوية آخر بتبيع عن تنسيوش البوكس 5G متاع نيتي اللي تلقاو في انترنت هيلة برشة, وبتبيع الحال كونيكسيون توصل حتى لسان ميجا, وهذا الكل تلقاو تفاصيله على الموقع neti.tl. وانتم إذا كنت تشاركوا نجمو تربحوا معنا لابونمون انترنت دونك على دمتكم من عند نيتي. من تاو تنجمو كما قلت تشاركوا على 36 300 ألف. فاحنا نواصل معكم بالموسيقى.

0: نتي كويز. نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في نتي كويز. مرحبا بالجميع. أول دور نصف نهائي بينا لطيفة وراني. مرحبا يا لطيفة. صباح الفل. صباح لطيفة. لطيفة الحمد لله. منين تكلم فينا يا لطيفة؟ لطيفة.
2: نعم.
1: منين تكلم فينا؟
2: من زغوان.
1: زغوان زغوان. اقرب لنا للتليفون خاطر حاسك بعيدة على التليفون.
2: كونش الريزو قريبة. اوكي يعني
1: لا انت تو قربت وخير من الريزو. هك امورنا خمسة على خمسة. هاي لطيفة. نعرفوا قانون اللعبة؟
2: اي
1: سؤال بسؤال. دونك تحدي اليوم بينك انت وبين رانيم. هذا في النصف النهائي الاول. اذا كنت رشحت الفينال يكون عندك منافس اخر. رانيم صباح النور.
3: صباح الخير.
1: صباح الفل. صباح. صباح رانيم.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. ورانيم منين تكلم فينا؟
3: الساحلين.
1: ايه الساحلين. اهلا وسهلا. قربي الساحلين هكا ولا يا رانيم؟
3: اي
1: اي رانيم. نعرف قانون اللعبة؟
3: اي
1: تري بيان. سؤال بسؤال ثلاثة اقتراحات خمسة ثواني للتفكير. اللي جاوب صحيح مقابل اجابة خاطئة المنافس هو اللي ترشح للفينال. لطيفة ورانيم شكون اللي يحب يبدأ؟
2: رانيم.
1: الله يبارك. اي رانيم.
3: هاي
1: الكرة عندك. وسؤالك الأول يقول يا رانيم ما هي عاصمة إيطاليا؟ رانيم ميلانو أو روما أو نابولي؟
3: روما.
1: ما هي عاصمة إيطاليا؟ ميلانو روما ولا نابولي؟
3: روما.
1: رانيم قالت روما. الإجابة الصحيحة. روما عاصمة إيطاليا تلقب بالمدينة الخالدة. تاريخها ممتد لأكثر من 2700 سنة في عديد المعالم الشهيرة بطبيعة الحال. هاي نمشي معك يا لطيف.
2: عبري.
1: سؤالك يقول أي حيوان لديه أسنان على لسانه؟ حيوان عنده سنين في لسانه. هو القرش ولا التمساح ولا الحلزون؟ حيوان عنده سنين أو شبه الأسنان على لسانه. قرش تمساح حلزون.
2: والله على ما أعتقد الحلزون.
1: عيش
2: معلومة
1: صحيحة
2: ما الحلزون. هك
1: كيفاش على ما تعتقد؟
2: مانيش
1: متأكدة. الحلزون. الإجابة متاعك صحيحة يا لطيفة. على فكرة عطيك صحة. لسان الحلزون اللي يسمى الراديولا ومغطى بآلاف الأسنان المجهرية. ما تراش بالعين المجردة ولكن هي على شكل أسنان يتم استخدامها لكشط الطعام. برافو لطيف. آي رانيم سؤال ثاني. حاضر يا رانيم.
3: حاضر. حاضر.
1: ما هو الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يتجدد تقريبا بعد الولادة؟ جسم جزء في جسم الإنسان ما يتجددش كما أجزاء أخرى. خلايا عضلة القلب وإلا خلايا الدماغ العصبية وإلا خلايا الجلد. جزء في جسم الإنسان ما يتجددش. خلايا عضلة القلب، خلايا الدماغ العصبية أو خلايا الجلد. راني.
3: خلايا القلب.
1: خلايا عضلة القلب. هكا ولا؟
3: أي.
1: خلايا عضلة القلب يا رانيم ماهيش هي الإجابة الصحيحة. خلايا العصبية هي الإجابة الصحيحة خاطر معظمها لا تنقسم لتكوين خلايا جديدة بالطريقة اللي تخليها تتجدد كيف ما يصير في الجلد أو مثلا في الدم. آي لطيف. سؤال وإذا كان جاوب صحيح تترشح للفينال. داكوردو لطيفة.
2: أوكي.
1: أي دولة لديها علم ليس مستطيل الشكل؟ دولة العلم متاحها ما هوش مستطيل الشكل. هي النيبال أو منغوليا أو الفلبين؟ دولة عندها علم ما هوش مستطيل. نيبال منغوليا ولا الفلبين؟
2: لولا.
1: النيبال.
2: أكيد الإجابة لولا.
1: النيبال.
2: إيه.
1: وكيفاش العلم تاعها نيبال؟
2: مثلث.
1: شكون اللي عاونك؟
2: بنتك.
1: إن شاء الله ربي يفضلها لك.
2: يعيشك.
1: ما شاء الله عليها. زوز مثلثات مش مثلث واحد. هذا هو علم النيبال. برافو ليك يا لطيفة. ترشح معنا للفينال. خلي بنتك بحذاك لعلك تسحقها معنا في الفينال بعد شوية. رنيم شكرا لك، شلا في فرصة أخرى يا رنيم، تحياتنا لك. وبطبيعة بعد شوية نوصل مع زوز مشاركين أخرين. 36 300 ألف.
0: نتي كويز، نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: FM。ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الرحلة اليومية اللي باش تنطلق اليوم في اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد إمارة الشارقة، وين باش نكونوا حاضرين 10 أيام في تغطية لفعالية الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط. قبل ما نحكي على الملتقى، من فعاليات معرض وندوات، نعطيكم لمحة صغيرة على إمارة الشارقة، ثالث أكبر إمارة من حيث عدد السكان ومن حيث المساحة في دولة الإمارات ب 2590 كيلومتر مربع. موقع متميز على الخليج العربي وخليج عمان، وعندها حدود مع عدد من الإمارات الأخرى في الاتحاد كما دبي من الجنوب وعجمان ورأس الخيمة من الشمال. معروفة بلقب الإمارة الثقافية بسبب اهتمامها الكبير بالكتب، بالفنون، التراث، وفيها برشا متاحف ومراكز ثقافية ومكتبات. يحكمها الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمي، وتشهرت في عهده بالثقافة والتعليم والفنون والتراث. على ذكر التعليم، موجود فيها برشا مؤسسات تعليمية وجامعات، منهم جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة. فيها اهتمام كبير بالحضارة والدين الإسلامي، وموجود فيها عدد كبير من المساجد، ووصلوا ل 3324 مسجد في سبتمبر 2025. الشارقة اللي نجحت باش تجمع بين التاريخ والتراث والثقافة والتعليم والاقتصاد الحديث، يخليها إمارة عندها شخصية مستقلة. تتوجه لنا الدعوة كل عام باش نكونوا حاضرين في مختلف الفعاليات اللي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، كما هو الحال بالنسبة لملتقى الشارقة للخط السنة اللي ينطلق نهار 7 أكتوبر وباش يتواصل حتى نهار 17 في الدورة 12 تحت شعار ميزان. نذكروا لي لجنة فرز ملتقى الشارقة للخط كملت خدمتها، استقبلت اللجنة 459 عمل خطي ل 182 خطاط وفنان، وأجمعت على اختيار 297 عمل يتنوع بين الاتجاه الأصيل والخطوط الحديثة والمعاصرة والزخرفة ل 145 فنان من مختلف دول العالم. شكلت لجنة الفرز السنة بعضوية كل من فاطمة الحمادي من الإمارات، مأمون يغمور من سوريا، ومنذر الدليمي من العراق، نور الدين الشاطر من المغرب، وياسر العشري من مصر. ساعدت محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ومدير الملتقى، أكد أن الملتقى رسخ مكانته كواحدة من أبرز الوجهات العالمية المعنية بفنون الخط العربي، فضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللي أعطى للفنون والثقافة عناية استثنائية انطلاقا من إيمانه بدورها في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز الحوار الحضاري وترسيخ حضور الثقافة العربية في المشهد الإبداعي العالمي. القصير أكد أن الإقبال الدولي متزايد على المشاركة في الملتقى، تجسد في استقبال 459 عمل خطي من فنانين ومبدعين من مختلف دول العالم، وهذا يؤكد المكانة اللي ولا يحظى بها الملتقى كموعد عالمي للاحتفال بجمالية الخط العربي وفضاء مفتوح للتجارب الفنية المتنوعة اللي تتلقى في الشارقة. وضح أنه الأعمال اللي تم اختيارها تعكس روح الملتقى ورؤيته القائمة على الجمع بين الأصالة والابتكار وتقديم الحرف العربي في صياغ جمالية وفنية جديدة، تكشف على طاقته التعبيرية الواسعة وتأكد على قدرته أنه يتجاوز حدود الاستخدام التقليدي باش يولي مجال للتجريب والتشكيل والحوار مع مختلف المدارس والاتجاهات الفنية. مدير الملتقى في نفس السياق أكد أن الدورة 12 محطة جديدة في المسيرة بتاع الملتقى، وتعطي فرصة للفنانين والخطاطين باش يعودوا يكتشفوا إمكانيات الحرف العربي وتقديم رؤية إبداعية في تجربة فنية تجمع بين العمق التراثي والانفتاح على المعاصرة. بالنسبة لشعار ميزان في دورة السنة، فيها دلالات فنية فني وثقافية عميقة تستحضر مفهوم التوازن كقيمة جمالية وفكرية حاضرة في بنية الخط العربي. استمرار الملتقى في استقطاب التجارب الإبداعية من مختلف أنحاء العالم فيه رؤية الشارقة لرعاية الخط العربي والحفاظ على مكانته في الهوية الثقافية العربية والإسلامية، مع العمل في الوقت نفسه على تقديمه للأجيال الجديدة والعالم بصورة مبتكرة تواكب روح العصر. ذكروا أن مسابقة الملتقى تخصص جوائز تقديرية للأعمال المتميزة للمشاركة في المعرض العام، يتم اختيارها من لجنة التحكيم، وهي الجائزة الكبرى قيمتها 15,000 دولار أمريكي وثلاثة جوائز للاتجاه الأصيل قيمة كل واحدة 8,000 دولار وثلاثة جوائز للفنون الخطية الحديثة والمعاصرة قيمة كل واحدة زادة 8,000 دولار، مع جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي قيمتها 8,000 دولار. ونتصور اللي باش يكون فما منافسة كبيرة. يضم المعرض العام أعمال الاتجاه الأصيل اللي فيها الصياغة الفنية المتعارف عليها في إنتاج اللوحة الخطية الأصيلة في فن الخط العربي، وفيها أساليب متنوعة مع ضرورة الالتزام بالتقاليد الفنية والجمالية في صناعة اللوحة الخطية التقليدية من ناحية النص وتسلسل القراءة والأدوات المستخدمة. المعرض العام يشمل زادة الفنون الخطية المعاصرة والحديثة، وهي الأعمال الفنية الحرفية وأعمال الفنون التركيبية بأدواتها الكل. احنا باش نكونوا حاضرين في مختلف الفضاءات المخصصة للعروض، وباش نتبعوا الملتقى من الأول للآخر. نذكركم اللي ملتقى الشارقة للخط يتواصل في دورة 12 تحت شعار ميزان. اتصوروا الفيديوهات تلقاوا مع السيت بتاعنا www.jawharfm.net، ولا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي جوهر FM على الفيسبوك وانستغرام. منا حتى اللي نلقاكم قلكم ردوا بالكم على رواحكم وربي معاكم. تشاو تشاو في الأمان، باي باي.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: نتي كويز من 11 للنص نهار مع

0: نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: أرجع معكم من جديد في نتي كويز. مرحبا بالجميع على جوهر أفام واسين حتى النص نهار باش نستقبلوا في الدور النصف النهائي الثاني ريم وصفاء. ما تنساوش الربح والمعلومات والكادوات وزالوا متواصل معنا في نتي كويز.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ان فيقوه ونفرحه سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
5: اسمع كلمني كلمني.
4: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
3: اوريدو طور عالمك.
0: جوهر اف ام بوبليسيتي. نتي كويز نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: وصل معكم في نتي كويز. كما قلنا نستقبلوا ريم وصفاء. مرحبا يا ريم، صباح النور.
7: أهلا صباح الخير عسلامة.
1: صباح ريم.
7: صباح
1: النور. يا عايش نتكلم فينا يا ريم.
7: مهدية
1: من المهدية. أهلا وسهلا مرحبا. نعرف قانون اللعبة ريم.
7: أيه
1: تري بيان. صفاء صباح النور. صباح صفاء.
7: لاباس الحمد لله.
1: وصوت هذا منين يوصلنا صفاء؟
7: من سجنان ولاد بنبر.
1: اهلا وسهلا نريم وصفاء بالتوفيق. سؤال بسؤال، ثلاث اقتراحات، 5 ثواني للتفكير. شكون اللي تحب تبدا مع اول سؤال؟
7: ماشي خلاص
1: تبدري. يا ريم نبدا مع كريم. سؤالك الاول يقول ما هو الشيء، ما هو الشيء الذي يمكن ان يتجمد ثم يذوب دون ان تتغير الماده الكيميائيه نتاعو؟ حاجه نجم تتجمد ومن بعد الذوب من غير ما تتبدل الماده الكيميائيه نتاعها. الماء، الورق، الخشب.
7: الماء.
1: الماء، الورق، الخشب. ايوا ريم.
7: الماء.
1: الماء بدون شك، دونك يتجمد ويذوب من غير ما يتغير فيزيائيا، تبقى الجزيئات نفسها. احكيوا على الهاج دزو. هاي صفاء.
7: نعم
1: نواصلوا معك. سؤالك يقول أي حيوان عنده بصمات أصابع تشبه بصمات الإنسان لدرجة أنه يصعب التفريق بيناتهم؟ حيوان عنده بصمات تشبه برشا الإنسان لدرجة أنه صعيب أنه نفرقوا بيناتهم. بصمات الكوالا وإلا الباندا وإلا حيوان الكسلان.
7: باندا.
1: الكوالا، الباندا، الكسلان.
7: باندا.
1: الباندا. يدا كبيرة شوية كمام الباندا. الإجابة صحيحة هي حيوان الكوالا، عنده بصمات قريبة ياسر من بصمات الإنسان في الشكل وفي الخطوط حتى تحت المجهر. يا صفاء إجابة خاطئة مالوريزمون، تخليك تغدرنا بكري شوية. وريم تترشح للفينال اللي من بعد شوية باش يلاقيها مع لطيفة. دونك بالتوفيق لكم زوز. الفينال بعد شوية وبعد الموسيقى.
0: نتي كويز نتي كويز من 11 للنص نهار مع

0: نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: وصل معكم في نتي كويز، مرحبا من جديد. الفينال تود سويت، الفايزه باش يكون من نصيبها ابونمون انترنت من اهداء نتي، زعما باش يكون من نصيب لطيفه او ريما. ذينك تشوفوا تود سويت. مرحبا من جديد يا لطيفه. اهلا وسهلا يا لطيفه.
2: مرحبا.
1: هاي حاضرين لطيفه؟
2: حاضره.
1: ريم
3: وينك؟
1: حاضرين يا ريم.
3: ايه
1: هاي فتيات، شكون اللي يحب يبدا؟
2: نعطيها
1: مثال كبروكوش. يلا الانطلاقة معك يا لطيفة مع أول سؤال. نذكر ثلاثة اقتراحات، كل سؤال خمسة ثواني للتفكير، وبطبيعة الحال السؤال اللي بتجاوب عليه بصحيح، إذا كان منافس جاوب الغلط يخليك أنت الفائزة. لطيفة، سؤالك يقول ما هو العقعقو؟ ما هو العقعقو؟ هي أكلة شعبية أو مادة سائلة أو حيوان؟ العقعقو أكلة شعبية أو مادة سائلة أو حيوان؟ هاي لطيفة. لطيفة.
2: حيوان.
1: هلا هو
2: طائر.
1: طائر تعرفه ولا تو جيت فيه تعرفت عليه؟
2: لا نعرف.
1: هاي تعرفه، هو طائر طبعا من فصيلة الغرابيات، ويتميز بذيل طويل كما تشوفوا معنا في التلفزة. تيك صح يا لطيفة، إجابة صحيحة. آي ريم.
3: وي.
1: سؤالك يقول ما هو الشيء الذي لا يمكن سماعه في الفضاء؟ شيء لا يمكن سماعه في الفضاء. الحرارة ولا الصوت ولا الإشعاع؟
3: الصوت.
1: ما هو الشيء الذي لا يمكن سماعه في الفضاء؟ الحرارة، الصوت، الإشعاع؟ أيوة
3: الصوت
1: بدون شك. مش نسمعه كان صوت، نسمعوش حرارة. الصوت يحتاج إلى وسط مادي كما الهواء أو الماء لينتقل، بينما في الفضاء يقبل الفضاء خارجي شبه فاضي. لطيفة.
2: نعم.
1: السؤال الثاني، سؤالك يقول أي دولة لديها علم يحتوي على خريطة؟ بلاد العلم تاعها في وسط خريطة، هي البرتغال أو كرواتيا أو قبرص؟ البرتغال، كرواتيا أو قبرص، واحدة من هالدول العلم تاعها فيه خريطة.
3: قبرص.
1: قبرص الإجابة صحيحة، وفي محل علم قبرص اللي نلقاه فيه خريطة الجزيرة نفسها، هو من الأعلام الوطنية النادرة اللي تتضمن خريطة جغرافية للبلد. هاي ريم.
3: وي.
1: السؤال قبل الأخير ليك، وزادت ديجا لطيفة جاوبت على سؤالها بصحيح. ما هو الحيوان الذي يستطيع تدوير رأسه بدرجة توصل تقريبا ل 270 درجة؟ حيوان ينجم يدور رأسه حتى ال 270 درجة. هو البومة ولا الببغاء وإلا النسر؟ حيوان ينجم يدور رأسه درجة توصل 270 درجة.
3: البومة.
1: إجابة صحيحة، نجم دور رأسها حتى الـ 270 درجة بفضل تركيبة فقراتها والأوعية الدموية اللي

0: تتكيف مع هالحركة. آخر سؤال لكم الزوز، سنان تعداول سؤال سرعة. لطيفة.
1: نعم.
0: سؤال كيقول أي عنصر كيميائي سمي نسبة إلى كوكب؟ عنصر كيميائي تسمى نسبة إلى كوكب، اليورانيوم، الحديد، أو الكوبالت؟ عنصر كيميائي تسمى نسبة إلى كوكب، يورانيوم، حديد، كوبالت. هاي لطيفة.
1: الإجابة الأولى
0: اليورانيوم. شنو زعم الكوكب اللي سمى عليه؟ عندك فكرة ولا؟
1: لا ما عنديش. لا
0: هذا كان عام 1789 اكتشف اليورانيوم وتسمى نسبة إلى كوكب يورانيوس اللي تم اكتشافه قبل سنوات قليلة. يعطيك صحة يا لطيفة، إجابة صحيحة.
1: يعطيها صحة بنتي.
0: بنتك يعطيها الصحة، إن شاء الله ربي يفضلها. هاي ريم.
1: وي.
0: مطالبين جاوبوا بصحيح، ها داكوردو؟ مش نبقاو في اللعبة. سؤال كيقول أي مادة كانت تستخدم في صناعة بعض الألوان الرسم خطرها تحتوي على معدن سام؟ مادة كانت تستخدم في صناعة بعض الألوان متاع الرسم خطر فيها معدن سام؟ ثلاثة اقتراحات: الزرنيخ، الكالسيوم، أو البوتاسيوم. مادة كانت تستخدم في صناعة بعض ألوان الرسم خطر تحتوي على معدن سام: زرنيخ، كالسيوم، بوتاسيوم. أيوة
1: الزرنيخ.
0: الإجابة صحيحة، الزرنيخ. مركبات الزرنيخ استخدمت تاريخيا لإنتاج أصباغ خضراء وزاهية قبل ما معناها يعرفوا أنه عندها مخاطر، هذاك علاش تسميت بالطريقة هذيك. تعادل سؤال سرعة. سؤال سرعة يا فتيات. يقول في أي شهر، باي لحظات عبدو، لطيفة وريم، سؤال السرعة من غير اقتراحات، اللي عندها إجابة تقول اسمها قبل. لا
1: أي.
0: واضح لطيفة؟
1: واضح.
0: واضح ريم؟
1: أي.
0: يلا سؤال السرعة يقول في أي شهر تحتفل تونس بعيد الجلاء؟ أعطينا الشهر وكهو تحتفل فيه.
1: مارس.
0: أعطيني تنسيوش الاسم قبل الإجابة، مش مارس.
1: مارس.
0: كيفاش تحتفل لطيفة تونس بعيد الجلاء؟
1: لطيفة.
0: لطيفة قول.
1: جوان.
0: لا مش في جوان. أيوة تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية وكان في بنزرت.
1: أكتوبر.
0: مش أفريل.
1: لطيفة أكتوبر.
0: لطيفة أكتوبر صحيت يا لطيفة، احنا في أكتوبر وأيامات على الاحتفال بعيد الجلاء اللي واتي 15 أكتوبر. برافو ليك يا لطيفة، فاجئتوني خاطر كنت نستنى إجابة سريعة وتكون صحيحة. 15 أكتوبر 63 جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية عن طريق بوابة ولاية بنزرت وقاعدة بنزرت. برافو يا لطيفة، ألف مبروك لابونمون انترنت من أدانيتي. إن شاء الله بالتوفيق يا ريم، إن شاء الله في فرصة أخرى بطبيعة الحال. لطيفة الفايزة معنا لليوم، وانتم تنجموا تكونوا فايزين معنا في الويكاند الجاي سبت ولا حد من 11 حتى النص نهار مع جوهرة FM ومع نتي. ما تنسيوش البوكس 5G متاع نتي على ذمتكم، تلقاو أكثر معلومات، الأسرع انترنت توصل حتى ل 100 ميجا على الموقع neti.in. غادي زادة تنجموا تكونتاكتيو سيرفيس الكونسيرني وكيكا، تنجموا تتمتعوا بأسرع انترنت في داركم ولا في الخدمة ولا وين ما تكونوا، حتى ليزيتيديون اللي يستحقوا انترنت ينجموا يتنقلوا بها خلينا نقولوا من بلاصة لبلاصة. يلا شكرا لكيف الكل، سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد العدويني في ستاندر، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفي عمل تقانا. إن شاء الله يكون الويكاند إجري، خليكم عبقيت برامجنا، هاركم زين نسكول، تشا تشا، باي باي.
2: نيتي كويز. نيتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.
5: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا، ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بصير ربي محمد بصير.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصلولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى وصفكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب لطف.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. فتح مناظرات لانتداب 55 طبيبا مقيما في طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطني. وإيران تربط فتح مضيق هرمز بحزمة مطالب قدمتها لأمريكا عبر الوسطاء الدوليين. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر الجاري ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من تاريخ 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية الطب الأسنان بالمنستير. القرار أشار إلى تخصيص نسبة في حدود 10% من مجموع المراكز المفتوحة لأطباء الأسنان العموميين المباشرين الذين يعودون بالنظر لوزارة الصحة ولهم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات، وذلك في اختصاصات طب وجراحة الفم وعلم أنسجة اللثة وطب أسنان الأطفال والوقاية وعلاج الأسنان التحفظية. وتفتح المناظرة أيضا لانتداب 10 مقيمين في طب الأسنان لفائدة وزارة الدفاع الوطني، تتوزع على اختصاصات البدائل الثابتة للأسنان وطب وجراحة الفم وعلم أنسجة اللثة، فضلا عن تقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال والوقاية وعلاج الأسنان التحفظي والبدائل الكاملة للأسنان مع بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك، إضافة إلى اختصاص التصوير الطبي للفم والأسنان. وأكد القرار في فصله الخامس أن تقرر إغلاق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم 4 نوفمبر المقبل. أكدت وزارة البيئة في إجابة كتابية على سؤال النائبة ريم الصغير حول التدخل لإيقاف أشغال حفر حوض ثالث بالمصب المراقب رحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، أن تعطيل إنجاز هذا الحوض من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. الوزارة أوضحت أن الأشغال تندرج في إطار تهيئة إضافية لهذا المصب تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إنجازها بهدف إيجاد حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المرفق العمومي لمدة أطول، مشيرة إلى أن الحوض موضوع السؤال مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه الرشح. وشددت الوزارة على أن الحوض لا يمثل وفق ما جاء في إجابتها مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة بهذا الموقع. من أخبار الجهات أيضا، افتتح مساء أمس بمدينة باجة أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال ذوي صعوبات التعلم وسط استحسان كبير من أولياء هؤلاء الأطفال، اعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. زينة حميدي مديرة مركزين لإعادة التأهيل وخصائية تقويم النطق أوضحت بتصريح لوكالة سفريق الأنباء أن هذا المركز الأول من نوعه بالجهة وبالشمال الغربي سيكون فرصة لكل طفل له مشكلة، وسيقدم كل الخدمات في مكان واحد حيث يعمل به أخصائي نفسي وأخصائي علاج وظيفي وأخصائي في التربية المختصة، بالإضافة إلى وجود أخصائي تقويم نطق ومرافقين ومنشطين يمكنون الطفل من ممارسة الرياضة والمسرح وغيرها من الأنشطة، وقد تم تجهيزه بكلفة تناهز 40,000 دينار. دوليا، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران في وقت ما زالت فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن هذا الممر الملاحي الاستراتيجي. موقع نور نيوز الإيراني نقل عن قليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخرا مقترحات عبر وسيط من دون الكشف عن تفاصيل، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يطرح في أو عبر قنوات الوساطة. عقد المستشار الألماني من كييف اليوم بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا، ووسط تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، أكد ميرتس الذي كان مرفوقا برؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، أكد للرئيس الأوكراني إمكانية الاستمرار في الاعتماد على مساعدات بلاده. ختاما، يصوت ملايين البرازيليين اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات رئاسية يهيمن عليها خصمان هما الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دا سيلفا ومرشح المعارضة المحافظ فلافيو بولسونارو، وهو ابن الزعيم السابق جاير بولسونارو، حيث تظهر أحدث استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين المرشحين الرئيسيين، مما يشير إلى أن حسم هذا السباق الانتخابي بينهما سيحتاج على الأرجح إلى جولة ثانية ستكون بتاريخ 25 من أكتوبر الحالية. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV.

0: من الصناعة المدساتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نهار 10 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا من توا حتى كشي. الماضي ساعتين نحكيوا على السيارات نتاعكم، نحكيوا على شنو اللي فما جديد في هذا العالم، نحكيوا على لي رالي. باش نحكيوا في ساعتنا الثانيه على تونيزيا تشالنج ولا تونيزي تشالنج، الرالي اللي باش يكون في دورته السادسة من 6 ل 15 أكتوبر هذيك العام الجاي. ديجا قدمت العام الجاي من 7 ل 16 أكتوبر 2026 الدورة السادسة لتونيزيا تشالنج، بتبيع جولة في ربوع الصحراء التونسية باللي بيجي باللي 4x4 شيخات في ما يخص لزيسوفي توتيران زادة كيف كيف لسيزيسوفي. دونك باش يكون معنا سيد انيس النابلي واحد من منظمي تونيزيا تشالنج واللي ساهموا في تسويق السياحة التونسية والصحراء التونسية، معناها باش نظهروا لكونه تونس راه ما فيهاش كان البحر والشمس والرمل وتروح بيتش فولي، لا راهو عندنا حاجات اخرى تنجموا تلقاوها كنوز موجودة في ربوع تونس موجودة. باهي في ساعتنا الأولانية كالعادة فقرة كونساي براتيك، اليوم باش نحكيو على الدياغنوستيك مع صديقنا مهدي عادل باش نشوفوا بالضبط شنية عملية الدياغنوستيك، لشنو تصلح الدياغنوستيك، اسكو الدياغنوستيك يداوي وإلا لا، وإلا يقول لك مكمن الداء وين، وانتي بعد تقوم بالانترفونسيون نتاعك سوسوا ميكانيكمون ولا الكتريكمون ولا الكترونيكمون. هذا في ما يخص فقره كونساي براتيك. سينو خليني نرحب بالفريق اللي موجود معنا، عبد الحميد بالعجوزه حميده مرحبا في الاخراج الديجيتال والتلفزه، دونك على لي دو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. عندنا السيد المخرج سامي الذويري، كنت مرتاح منك شهر كامل خنقك قدامي نهار الجمعة ونهار الأحد ما يدوم حال. نعرف خويا مرحبا، يحرز لك عروس وكهو يحرز لك دونك سامي دويري يرجع لنا في الإخراج الإذاعي، وسعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم في فقرة أمبان آخر الساعة الأولانية وآخر الساعة الثانية، تنجموا تدخلوا معنا إذا كان عندكم أي إشكال فيما يخص السيارات، إذا كنت حاب تسأل السيارة هذه باهية ماهيش باهية، شنو نشري شنو ما نشريش، على شنو يلزمني رد بالي كي باش ناخذ كرهبة، اسكو القطايع موجودة مش موجودة، هذا الكل نجموا تتصلوا بنا عبر وسائل الاتصال بنا اللي باش نسمعوهم بعد شوية. تفضل
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
1: وريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: اف ام بوبليسيتي.
6: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
7: وصلنا 23 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. بعد شوية نستقبلكم في فقرة طومبان 73 275 800 336 300 ألف. لدو باش فيسبوك زادة، إذا كان عندك سؤال حط سؤال متاعك. جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. يلتحق بنا شكيب بن صالح خبير الفار. مرحبا شكوب، عندك برشا ما مرتاح انت، ما فهمش ماتشوات كبار، ما فهمش فار، ما فهم حد شيء. هذا يرجع تيرجع الجمعة الجاية، ترجع للشامبيونا وترجع تختم على روحك.
8: ترجع ما نجي
7: سافا بون سمان تعديت
8: سافا لبس الحمد لله.
7: حاضر بور اتاكي الجمعة الجاية؟
8: ايوا
7: فما بلانينغ. حاضر فما موتورات باش يتبدلوا، فما فيدونجات، فما برشا حاجات.
8: لا ديما فما الخدمة الحمد لله ديما موجودة. واحد يتبعها بشوية بشوية. سيس روحو الماكسيموم وكاو باي لي بان ديما موجودين معك.
7: بالطبيعة إذا كان ما فماش دي بان شي ما عمل نمشي ونروح باي. حتى اون بان ما فماش تولي. بعد شوية باش نمشيو لساعتنا الثانية، باش نمشيو لتونيزيا تشالنج، موعد سنوي مع الرالي هذا، عام 66 كيف سورتو في تسويق ليماج نتاع تونس خارج أرض الوطن. حسب الاستاتيستيك اللي خرجوا على تونيزيا تشالنج، 70% من المشاركين في الدورات السابقة يعاودوا يشاركوا مرة أخرى. تنزيدوا نشوفوا بأكثر تفاصيل التونيزيا تشالنج اللي باش يكون أول الجمعة هذه، وسط الجمعة هذه، يبدأ نهار 7 أكتوبر. سينو باش نمشيو لفقرة كونسي براتيك، باش نحكيو على الدياغنوستيك. تحب تعلق قبل ولا بعد الفيديو؟
8: بالطبيعة بعد.
7: بعد الفيديو. باهي دياغنوستيك. أي واحد ينجم يقوم بعملية دياغنوستيك ولا لا؟
8: لا مش أي واحد الحقيقة.
7: مش أي واحد.
8: مش أي واحد.
7: علاش؟ على خاطر فما بليزيور فيديو على الفيسبوك يقول لك هاو فما دي لوجيسيال، دي زابليكاسيون بلوتو اللي تنجم تنستاليها في تليفونك. ربطان بالكلي يو اس بي، معناها بالكابل يو اس بي مع الكهرباء، وتنجم تخدم. ما تستحقش الفيش وبي دي 2، ما تستحق حتى شيء، وتنجم تعمل ديجنوستيك نتاع كهربتك. صحيحه الحكايه ولا مش صحيحه؟
8: والله تقرب هذيك يا خان، تقرب شويه
7: تنجح. معناها نجم انا نهبط الابليكاسيون ونربط بالكابل يو اس بي ونشوف نعمل ديجنوستيك لكهربتي.
8: اي تنجم، ما هاني قلت لك ما مش في كل شيء، معناتها فما حاجات ما تنجمش تدخل لهم، ما تنجمش تعملهم، ما تنجمش تثبتهم،
7: فما حاجات ما تعرفهمش اصلا.
8: اي وفهمت، معناتها في الاخر جست باش ممكن تعمل طفي تشيك، تعمل افاسمون ديفو، معناتها اكثر من ولا.
7: سيرتو اللي تفدد هذيك وقت اللي تخلط الوقت الفيدونج وعملت الفيدونج ونسيت ما عملتش الريزيت نتاع السيرفيس.
8: هو الريزيت ديما ريزيت مش الأكثرية ديما يتعمل من الكومبيني، معناتها من تابلو دي بور ولا
7: ميكرون.
8: ساعات ما تستحقش معناتها الدياغنوستيك، مش في كل الأحوال الحقيقة.
7: باهي واضح جدا. باهي أي سيدي، نمشيو لفقرة كونساي براتيك مع تحياتنا لصديقنا مهدي عادل.
9: أوتوموتو
7: مرحبا بكم من جديد معنا في أوتوموتو بالطبيعة فقرة كونسي براتيك كما كل أسبوع نحاول نشوف شو اللي نجم نعملوه وإلا نحاول نفسر بعض المفاهيم اللي نلقاهم موجودين في السيارات متاعنا. مازلنا في ضيافة السيد سامي عبد الجليل في ريترو جراج في سوسة, لكن المرة هذه سامي ما نجمش ما قدش روحه في الحكاية هذوما, هذاك علاش نادينا للكابيتان معنا مهدي عادل. مرحبا مهدي.
5: مرحبا مرحبا خالد, مرحبا بكل المستمعين. صحيح سامي عمل فين وقف؟
7: صحيح
5: ملي خرجت حاجة اسمها
7: قلت مهدي باش يجي يعمل ديجنوستيك, قال لي عندي ليلة يركح
5: هيك هو يعطي الصحة. يعرف السيارات القديمة واحنا في السيارات الحديثة وتبدلت السيارات بتبيع مع الوقت, ولذا تو الديجنوستيك ولات حاجة مهمة برشا في الكراحة.
7: صحيح احنا في فقرة طنبان قديش من مرة نقولوا امشي اعمل ديجنوستيك, فما برشا اللي يقول لك لا هم يدقزوا هم ما يعرفوش شنو اللي فما. الوغ الدياغنوستيك هي وسيله باش تعطيك لابان, وتوا لي موتور جدد كلهم ولاو دو الالكترونيك فيهم, دونك ما تنجم تتخاطب معاهم كان عن طريق الدياغنوستيك.
5: صحيح هو الدياغنوستيك حاجه اوبليغاتوار باش يقرب لو ماكسيموم بوسيبل الديفو, خاطر جينيرالمون ساعات الديفو لازم زاد شويه اناليز وتطبيع. اما زاد من غير ما كانت الدياغنوستيك زاد راهو بحر, معناها في نحكيو بار اكزومبل كوتي موتور تلقى فيه يمكن 20 كابتور, كي مش نزيد تشوف انت موش عليك انت باش تحاول تدقز باش تطلع انا هو الكابتور امبوسيبل, معناها قاعد ضيع في ياسر وقت, ضيع في وقتك وفي وقت الكليون. يكون هذاك علاش ننصحوا ديما انه يتعمل ديجنوستيك ديتايي باش مو على الاقل تنجم تصلح الكهرباء في اسرع وقت ممكن.
7: شو من الحاجات اللي نجم نشوفوهم بالديجنوستيك؟ مثلا امبراياج ديفايون نجم نشوفوه بالديجنوستيك؟
5: الديجنوستيك اي حاجه فيها ان كابتور اللي هو الكتريك باش ينجم يوصل المعلومه للكالكولاتور, وانت بطبيعتك تعمل ديجنوستيك قاعد تكسيدي للكالكولاتور في وسط الكهرباء. دونك ما نجموش نشوفوا بار اكزومبل امورتيسور سافا با, ما نجموش نشوفوا امبرايا سافا با, اما بار اكزومبل نجمو نشوفوا بابيون سافا با.
7: صحيح
5: فهمتني, نجمو نشوفوا الكوموند كليماتيزور علاش ما تخدمش, نجمو نشوفوا بار اكزومبل الكالكولاتور دو فار اللي هو باش يشعل الضوء علاش ما يخدمش. دونك هذو هما اي حاجه ديجنوستيك كابل راهي لازم يبدا وصل لها كورون وهي قاعده تعطي في الانفورماسيون للكالكولاتور.
7: معناها عندي ان ديفو ميكانيك نسمع في تقربيع في الكهرباء زي باش نمشي نعمل ديجنوستيك
5: بون في السسبونسيون نورمال. في السسبونسيون نورمال وي زي باش نمشي تعمل ديجنوستيك عندك ديفو دوما دي انترفونسيون ميكانيك كلاسيك كيما بون لي بلاكيت دو فران تو جينيرالمون عندك انت موان
7: يكتب لك
5: اما في الكهرباء فما لا بريسيون دو بنو لازم يبدا عندك فالف. اي اما باش تعرف لي بريسيون دو بنو جينيرالمون هي لازم فيها فالف, هي تكومونيكي مع الكالكولاتور بيس باش تعطيك لا بريسيون في وسط العجله. باقينا اي حاجه انترفونسيون كلاسيك راهي جينيرالمون ما تسحقش دياغنوستيك
7: واضح.
5: اما اكثريه السيارات الحديثه الكل توا اصلا بوات مانويل, ما عادش فهم بريسك ولاو كلهم دي بوات اوتوماتيك.
7: صحيح
5: ولا كل شيء جيري بار الالكترونيك, معناها مش
7: دونك الالكترونيك هو باش نعرف انا الديفو وين باش نجم نعمل الانترفونسيون تاعي. مثلا كيما يقولوا عندك سوند لامدا, سوند لامدا نطلعها بالاباري دياغنوستيك ونقرا لي فالور, فما سيرتين فالور يعرفوهم لي ميكانيسيان يعرفوهم الناس المختصين, اذا كان يلقى الفالور طالعه ولا الفالور طايحه دونك يعرف اللي كونه شنو اللي وراء الليكتور نتاع السوند لامدا هذاك وين الانترفونسيون باش يمشي يخدم.
5: بالطبيعه هو جينيرالمون يعطي البلاصه ديريكت اللي هي معناها فيها المشكل. تبقينا قلت لك فما ساعات اجتهادات, حتى بار اكزومبل جي تعمل دياغنوستيك تلقى الكهرباء ما تخدمش اعطيك ان ديفو بار اكزومبل, جي تحط دياغنوستيك يقول لك لا بريسيون نتاع المازوت ولا نتاع ليسونس اللي فيه دونك اللي فيه لا سافوار شنو نجم يكون انجكتور ديفيكتيو, كيما تنجم تكون لا بومب اللي في وسط الريزيرفوار, كيما تكون تنجم تكون لا بومب اللي هي اوت بريسيون. دونك وقتها تمشي ايتاب بار ايتاب. اما تصور انت سيد هذا جيت وكهرباء ما تختفش وما عندوش ماكينه دياغنوستيك وباش يبدا فهمني هاو يحل في جعب المازوت هاو يجمع في المازوت فمه, دونك هذاك الكل راهو تضيع وقت للكليون وللصناعي في حد. ولذا توا في وقتنا اللي نقول واني واللي ديما نعاودوا انه الميكانيسيان والالكترونيسيان ديزون اللي يعمل ديغنوستيك راهم كومبليمونتير في الخدمه تاعها.
7: يعطيك الصحه
5: يعطيك الصحه راهم كومبليمونتير.
7: سؤال مهم جدا برشا يتسالوا يقول لك اسكو الدياغنوستيك يصلح الكهرباء؟
5: لا الدياغنوستيك ما عنده يصلح, يعني نشبهوا ديما بال لطف عليك تمشي للطبيب يقول لك جيب لي ليزاناليز, عمل لي تحاليل وجيب لي ليزاناليز,
7: جيب لي رابور
5: اخر رابور معناها بريت مش معناها بريت رابور معناها هو باش يقرا به وباش يحاول يستنتج ويخرج بالنتيجه في المرض نتاعك.
9: باش نقول لك علاش، على خاطر فما شكون يقول لك كانت عندي انبوبه تشعل هزيتها للدياغنوستيك سبحان الانبوبه تفات.
5: وفما شكون زاد يقول لك كانت سافا با وصلت قدام ميكانسيان ولات لاباس. انا كل واحد شنو
9: يقول بعد الدياغنوستيك تفات.
5: لا لا لا، خاطر هو جينيرالمون كي تمشي تعمل دياغنوستيك يعمل ليكتور دو ديفو، دونك من بعد يعمل ايفاسمون دو ديفو.
9: فوالا
5: اوتوماتيكمون راهو باش تتقال الانبوبه تفات وكاو لو ديفو موش بيرمانون. خاطر كانوا لو ديفو اللي بيرمانون راهو ما تتفسخ الجمله
10: معناها. معناتها مادي تصلح حاجه ويزمك تمشي باش معناتها تفسخ تطفي اللمبه هذيك. يقول لك امشي للدياغنوستيك
5: بالطبيعه
10: بالاورديناتور باش يطفي لك الديفو اللي هو تنحى الديفو تصلح مادي يعطيك الديفو شنو هو تمشي تصلحه وبعد ترجع المادي ينحي لك بعد ساعات اللمبه ما تطفيش.
9: يلزم لك رازمون دي ديفو ولا لي فاسمون دي ديفو.
5: ساعات تفتق حاجه لازم تمشي تعمل مثال لي كالكولاتور اللي كابتور نتاع المربوط توسكي ايرباك. اي كابتور تمسهم بعد لازم تمشي تعمل ايفاسمون دو ديفو سينو يقعد يشعل لك. فهمتني؟
9: ما يقرص واحد
5: حاجه في الموتور فما كراب اللي تصير اوتوماتيكمون مش يتفسخ اوتوماتيكمون يولي معاش يطلع تيموا معاش ترى. اما ريالمون كان تمشي تعمل دياغنوستيك تلقاه اونجستري جوست على خاطر هو ديفو ني با بيرمانون ما قعدلكش يشعل على طول. فهمت؟ خاطر اي ديفو في الكراب راهو اي ديفو في الكراب راهو يشعل تيموا توا جينيرالمون لا بلوبار دي فواتور اللي هو اي ديفو عندك بيرمانون راهو يشعل لك تيموا كو سوا تابع الموتور ولا تابع لابيتاكل معناها الداخلاني ولا حتى تابع البر. كان عندك حتى اي مشكله برا خاطر اي فما فما الفوات كما قلت لك لا بريسيون دي بنو فما سسبنسيون فما فما كراب سسبنسيون في بنيماتيك ماشي عاديه دونك اي ديفو راهو باش يشعل لك باش يعطيك انديس. بعد انت تمشي تصلح الديفو اللي عندك.
9: واضح معناها هو كيفاش من الداء وينو وانت تمشي تصلح من بعد نجم تعاود ترجع باش تثبت اسكو لو ديفو اي تي ريزولو والا لا.
5: فما ساعات احنا كي جينا واحد يقولنا مثال راهو شعل لي تيموا ساعات ما هو الا الكترونيك دونك ساعات يا خويا يعطي بوغ نتاع شوت دو تونسيون نتاع تونسيون طلعت دونك بارفوا ساعات تعمل ايفاسمون دو ديفو ومشي على رو. فهمت؟ ما عاودش ترجع له والا مثال يصب ايسونس مش نظيف يصب موش مازوت موش نظيف دونك جينيرالمون ساعات فما شكون يهبط في ركزه وين صارت لي هبط في ركزه شعل تيمو ارباك
9: كبرت نح.
5: لا لا ما تنحاش وفي بلاصته سبحان الله صارت موفيز كونيكسيون وقتها ولا ما نعرف شنو او نيفو نتاع الكابتور دونك شعل لك تيمو ارباك تعمل ايفاسمون ما يرجعلكش. اما جينيرالمون 100% كان عندك ان ديفو اللي هو موجود
9: ريكورون
5: راهو باش يرجع لك بالوقت.
9: بالدياغنوستيك نجموا نطلعوا الكونتور ترافيكي والا لا؟
5: تنجم. هو كيفاش باش تنجم تعرف الكونتور؟ اول حاجه هو الكونتور جينيرالمون الكيلومتراج في شيء اول بلاصه اللي هي الكونتور
9: صحيح
5: تراها بعينيك. دونك جينيرالمون كي تدخل على الكونتور تنجم تلقى بلوز او موان اسكو الكيلومتراج يقابل اللي ترا فيه ولا لا. هذه حاجه. ثاني حاجه لو فما كراب زاد ديكو تلانسي الدياغنوستيك نتاعك باش يعمل ايدونتيفيكاسيون نتاع الكهرباء يطلع لك الكيلومتراج نتاع الكهرباء بارمي ليست الاولانيه اللي فيها نمره الشاسي نوع كل شيء. دونك هذاك زاد تنجم تقارن به. بعد فما ديفاي اخرين اللي هما يتبعوهم جينيرالمون جماعه اللي تلوج على الحكايه هذه خاطر اللي باش يطيح الكونتور راهو باش يحاول الماكسيموم بوسيبل يغطي. دونك يلوجوا فاش يتمثلوا؟ يتمثل انه يحاول يشوف ماشي ديتكسيون نتاع ديفو في كيلومتراج معين اللي هو فايت الكيلومتراج نتاع اللي ترا فيه في الكونتور. سيتادير نزيد نفصل
9: تبديل بار البوات
5: بار اكزومبل عملت له ديفو نتاع ارباك ولا عملت له ديفو نتاع لامبه ولا عملت له ديفو نتاع شوت دو تونسيون او نيفو مثال بادي كنترول موديول في 100,000 وهو يشوف في الكونتور في 60,000. فهمت؟ دونك هذوما جينيرالمون لي ديتاي اللي العباد ما تنساهم ما تركزش معاهم. ولذا بالنسبه للتطليع الكيلومتراج طايح ولا موش طايح توا ولاو فهمتني ينجموا يشوفوا في برشا بلايص.
9: معناها بلغه اخرى سايب عليك من غير ما تطيح الكيلومتراج عندك راهو اللي باش يشري من عندك باش يهزها للدياغنوستيك والدياغنوستيك باش يفيق بها اللي كونه هي مطيحه. واعطيني انت وجهك وقتها كيفاش باش تقابل بيه السيد اللي كنت باش تبيع له
5: هو شيء ما ننصحوش به سور خاطر هذه ما هي الا غش معناها في الانترنت وما يجيش معناها السيد باش يتصرف تصرف كيف هذا. اما زاد اخويا بالنسبه للعباد لازمها تقتنع خاطر زاد عندنا حاجه اخرى خلينا نحكيها يعني بيسكو حكيناه راهو فما عباد مش معقوله زاد يا خالد راهو فما عباد تحب تشري كهرباء عمرها 20 سنه ماشي 100,000
9: اللي هي استحيل.
5: فهمت؟ فما عباد راهي تحب تشري كهرباء ماشي 10 سنين، 10 سنين عمرها 10 سنين، راه ماشي 200,000 قولك برشا. معناها راهو اللي بشي يشري كهرباء موين نتاع التونسي راهو
9: 25
5: يعطيك الصح. هذا فما عباد توصل 30 وفما عباد توصل 40,000، دونك راهو فما موين لازمنا نقتنعوا به، سينو اللي ما يحبش هذا يمشي يشري جديد.
9: عنده دور وين تعملوا؟ اذا كان كهرباء ماشي جاي على لوتوروت ما تقلقش حتى في اونيفو دو لا كيس اونيفو العجالي اونيفو السسبنسيون ما تقلقش. اذا كان انت باش تاخذ كهرباء سامحوني في العباره ومع كل احتراماتي ليهم نقل ريفي، راهو حتى ال 50,000 فيها راهي تقلق برشا لي سسبنسيون سي لامبلوكيت لامورتيسورات كل شيء.
5: لا وحاجه اخرى نقول لك، راهو زاد ديما نقول هذه الجماعه اللي تعمل فيدونج، راهو 10,000 كيلومتر في لوتوروت ماهيش 10,000 كيلومتر في وسط البلاد.
9: صحيح.
5: راه فما عباد يعمل لك 10 كيلومتر في النهار والموتور يقعد يخدم له ثلاث سوايع. فما عباد فهمتني يعطيك صح، فما عباد تعمل 100 كيلومتر في النهار الموتور يخدم له ساعه.
9: صحيح.
5: دونك هذه زاد ديتاي، خاطر فما برشا عباد يقول لك اني علاش الزيت هبط ونقاه ميت. وعلاش صار لي ديفو واني نعم في فيدونج في وقتي، الوغ هو كان يستعمل كان وسط البلاد راه ساعات هو حسابه يقابل ثلاثه مرات فيدونج في كهرباء واحد اخر. دونك هذا بوان زاد لازم العباد مو على الاقل نفهموه لهم باش نهار اخر ينجموا يوافقوا الاحتياطات فيهم
9: سيرتو في الكهرباء كما قال سامي. باهي من غير ما نزيدوا نطولوا اكثر نمشيو مباشره لعمليه الدياغنوستيك. دونك عندنا التابلات اللي هي بالطبيعه باش نقراو بها الكهرباء نتاعنا. دونك خليكم
5: بيان سور، اول حاجه للدياغنوستيك لازمك لوتي دو دياغنوستيك، هذه اول حاجه. بعد نتعداو للمرحله اللي بعدها، تفضل نبداو بالدياغنوستيك.
9: دونك لهنا مهدي ربطنا داير الكهرباء بال فما انا باري من عشان يسميوه حطيتو اللوطه.
5: باهي عندنا صوند نحطوها في الفيش او بي دي. دونك راه ابارتير من عام 2000 ولات فما لي فيش او بي دي، قبل ما كانتش موجوده. كان فما ريزو دو كومونيكاسيون واحد اخر في وسط الكهرباء اللي هو اسمه فان، بعد كي طلع الكان ولا عندنا اون فيش او بي دي اللي هي ستاندار جينيرالمون في الكهرباء الكل، اللي هي تنجم تحط عليها اي اوتي دو ديغنوستيك تنجم يقرا لك الكهرباء.
9: دونك ربطنا توا الفيش او بي دي نتاعنا بالتابلات، دخلنا لي دوني نيسيسير بالنسبه للكهرباء نتاعنا. دونك توا باش نعملوا ران للديغنوستيك،
5: نلانسيو الديغنوستيك بالعاميه كيما نقولوا. دونك نجيو لهنا ننزلوا هكا نستناو توا هي باش تعمل ليكتور نتاع لي كالكولاتور ديسبونيبل في وسط الكهرباء. دونك هاكا طلعت الماركة سيليرو، طلعنا النمر الشاسية، توا نمشي اوكي. توا باش نعملوا سيستم سكان، معناها نعملوا سكان السيستم كامل.
9: معناها حتى لو كان يبدا نيميرو شاسي مضروب في الكارت غريز نجم نطلعوه عن طريق الدياغنوستيك.
5: بالطبيعه هو دايور فهمتني جينيرالمون ساعات حتى مش حتى في الكراب جدد ما ينجم يخدم لك الكالكولاتور ما يولي كان فونكسيونيل كان يبدا فيه النيميرو الشاسي نتاع الكهرباء في حد ذاته.
9: اللي هو نيميرو جاي من عند
5: توا بار اكزومبل وي في الكراب الجديده جينيرالمون كي تاخذ كالكولاتور باش تركبوا على الكهرباء ما يخدم لازمك تمشي تعمل اون ادابتاسيون. بارمي لي تاش اللي تصير في الادابتاسيون انه تاخذ نمره الشاسي نتاع الكهرباء تنتجري في وسط الكارت هيك
9: شي ولي فونكسيون كمل.
5: توا كمل اش عندنا؟ عندنا كالكولاتور موتور اول وحده، كالكولاتور دو بواط بون هو اونجلي واحنا باش نحاولوا نفهموا، ابي اس هو الكالكولاتور نتاع الفريناج، كالكولاتور نتاع الديريكسيون خاطر الكترونيك
9: باور
5: الكتريك وي، كالكولاتور ارباك، كالكولاتور بادي كونترول موديول نتاع البارتي الدخلانيه، وعندنا لهنا الكونتور. دونك بار اكزومبل لهنا اش يعطيك؟ يعطيك راه يقول لك هذه الكهرباء فيها كالكولاتور 2 3 4 5 6 7
9: كاو
5: هذوما هما ديسبونيبل في وسط
9: في البرك.
5: داكوردو
9: بار اكزومبل نشوفوا الكونتور اللي كنا نحكي عليه قبل شوي. الكونتور
5: باه ندخل الكونتور بار اكزومبل.
9: دونك الكهرباء في الكونتور افيشي 44,731.
5: باه لهنا باش لهنا بارمي فيرسيون انفو ريد دي تي سي كلير دي تي سي لايف داتا حاسيلو هذم لي زوبسيون اللي عندك في الكالكولاتور شنو تنجم تعمل. باه دونك اول حاجه باش نعملو ريد دي تي سي ما فما عندنا حتى ديفو ولوجيك ما عندنا حتى ديفو سينو راه طلع عندنا. دونك باه لايف داتا لهنا جوست القرايه يقرا لك على الباتري فولتاج وكا معناها فولتاج دو باتري وكا. باه بار اكزومبل توا باش نمشي كالكولاتور موتور. دونك كالكولاتور موتور كالعاده نجي نعمل ليكتور دو ديفو يطلع لي ما عندي حتى ديفو، باش نجي لايف داتا باش نشوف كالكو ميزور دو بارامتر اللي مو على الاقل فورافار دي شنو فاش تتمثل به. مثال انجن سبيد هذه هي نتاع الكونتور بحكم انه الكهرباء ساكته لهنا
7: زيرو
5: لهنا قداش ديزيري قداش لازم تكون. دونك احنا باش نحاولوا نخطفوا الكهرباء
7: او رالونتي قداش يلزم الربي ام نتاع
5: دونك لهنا باش نحاولوا نخطفوا الكهرباء. دونك لهنا شنو باش نلاحظوا اللي هو انجن سبيد اللي يقرا فيه اكتويل هو بريس كيما سويتي دونك الكهرباء عاديه. وذاك على ساعات واحد يكون يقول لك نحس كهربتي تاكسيليري برشا ولا نحس كهربتي كان سايب ساقيها من الاكسيليراتور تسكت. دونك هي تمشي سو ريجيم يا سو ريجيم.
7: دونك لهنا لي دوني 720
5: 720 بلوز موا يعطيك ساحه بلوز موا هذيك توليرونس حكايه فارغه. دونك عندنا لهنا الفولتاج اللي هو عادي ودايور خالد
7: الفولتاج نتاع الكهرباء ولا نتاع
5: الكهرباء نتاع الكهرباء لا الباتري اون روبو خاطر الباتري اون روبو تلقى الفولتاج نتاعها اللي هو 12 فولت يسوفي خطفه الكهرباء يولي الالترناتور
7: الالترناتور
5: يشارج. دونك ديزون ديما الالترناتور يعطيك اوزالونتور 13.5 14 هكا 14 فولت فهمتني.
7: احنا لهنا عندنا 14
5: فولت يعطيك صح. لهنا دوتر دوني كيما تقول بيدال داكسيليراتور اسي هو باغ اكزومبل هذا نتاع الكليماتيزاسيون هكا ولا اون. دونك فما حاجات اللي قاعده تتبدل دايور كريت انت تو كي حاطين حاطين الكليماتيزور الار بي ام طلع
7: فوالا
5: فهمتني
7: ساكرو كليماتيزور حتى ديزيري زاد كيف كيف
5: بالطبيعه يطلع خاطر يتبع بعضه خاطر ديزيري هكا اللي محطوط في وسط الكالكولاتور والاكتويل هو اللي قاعد صاير
7: واضح
5: هذوما جينيرم. وحاجه الاخرى خالد نحب نقولها راهو في السيارات الحديثه راهو كان عندك انتيموان يشعل راهو عندك ديفو بعد سارست ان ديفو بيرمانون ولا انترميتون كما فسرت لكم بكري راهو هذاك ما تنجم تعرفه كان بالدياغنوستيك
7: واضح.
5: اللي ننصح به ديما واللي نرجع نقوله راهو من مش لازم تقول انه الدياغنوستيك خذا لي فلوسي
7: ومن بعد ما طلع
5: ما طلع لي حتى شيء. حط روحك في البلاصه الباهيه خاطر راهو بالدياغنوستيك تقصر على روحك الوقت تقصر على روحك الفلوس. ما غير دياغنوستيك راكش تقعد تدور في سيركل ويمكن حتى اللي كنت باش تصلحه تزيد معناها تفسد لك حاجات اخرين اكثر من اللي كان موجود.
7: واضح. مشكور جدا مهدي عادل يعطيك الصحه اخويا على لي بريسيزيون هذوما. بون اوروزمون سيارتنا اليوم ما فيها حتى ديفو
5: لا الحمد لله
7: نحاولوا المره الجايه
5: مرحبا
7: مثلا الينا دو شيفو 203
5: دوكم سامي
7: عنده دياغنوستيك
5: يعطيك الصحه برنا يعرف مامتو كا مرحبا خالد في كل وقت ان شاء الله نكونوا فدنا بالمعلومات اللي اعطيناها ان شاء الله فهمتني العباد الكل كرهبه ما تستحقش دياغنوستيك
7: ان شاء الله. احنا مازلنا متواصلين حتى تاكسي الماضي ساعتين نذكركم اللي كونوا الفقره نتاعنا نجموا تلقاوها على الباج نتاعنا على اليوتيوب باج جوهر اف ام جوست بعد ما ينفع البرنامج ماضي ساعتين. مازلنا متواصلين مع بعضنا اتوت سويت.
11: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نصنا 46 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. نوجه تحية كبيرة برشا للسيد عميد الحصة السيد سامي عبد الجليل اللي التحق بنا. سيد سامي ضيافة كانت مزيانة برشا بحذاك في ريترو جراج. بالحق تعلمنا برشا حاجات معاك, شفنا زادة كيف برشا حاجات موجودين عندك في الجراج اللي صعيب باش نراوهم في جراجات أخرين, سورتو تحف اللي موجودين من 203 للينا. خرجت شكل للينا
1: خرجت سيء.
0: جات يذور لي وقت على فيدونج فريناج شو آخر زاد اللي فما
1: 400 كاز مشيت
0: 400 كاز روح
1: مشيت على روحها فما كهرباء
0: قديمة 400 كاز مش جديدة
1: هذا تحضر والله البرعان حتى بالعباد اللي سمعوا وتفرجوها عليها شيخوا عليها الحقيقة
0: 203 هذيك مازلت غادية
1: مازلت قاعد تخدم هذيك
0: مازلت فيها ديرتوش
1: أنا اللي قري
0: إيه اللي تصورها
1: اللي قري ديك بنت الجراج
0: هذيك قاعدة
1: هذيك بنت الجراج
0: ماهيش مروح
1: ماهيش ديما بعدين هذيك أما أنا كعب أخرى نحضروا فيها فما استفاد زيد سيدي
0: استفاد
1: فما لازم تجي تشوف صوت عبدي من البيت لبيت نتفرج كيف التلفزة
0: بالحق فما دو شوفو خرجتش
1: سي مشيت زيد هذيك كلمة مشيت
0: خلعت موتورها يعمل 66 كيف فكر بوع موتور
1: موتور صغير هذيك هي دو شوفو تقعد كهرباء ميتيك تلعبت كل تحبها
0: صحيح
1: ولعبت كل عندها معها تاريخ
0: وي باهي خلينا نمشيو لفقرة أونبان مباشرة معنا خونا محمود وخونا حمدي وبعد نرجعوا نعلقوا على الدياغنوستيك. سي محمود مرحبا.
2: مرحبا بك مع السلامة سي خالد التومي أنت وكافة الأخوين في مقدمي البرنامج. حبيت باش نسألك من ماتر حبيت نسألك باش ناخذ كهرباء كيا سبورتاج أكل فيرسيون مش الأخرانية بكل اللي قبلها 2021-22 اون ديزل بواط اوتو نحب لا ديفيرونس كونتر 1.7 و 1.6 انا اللي خير انا اللي خير فهمتني وانا اللي تنصحنا بها وانا اللي بريدورابل
0: الكهرباء اللي اخترت

0: كيف معناتها ما فماش فرق كبير ما بيناتهم. ممكن نختار 1.6 اكثر
1: على الكونسوماسيون
0: وفي الانترتيان وفي برشا حاجات اخرين الحقيقه ديما وناجح اكثر شويه معناتها من الاخر. مش معناتها الاخر ماهوش ناجح راهو كيف كيف راهو. اما ديما يقعد لونتريتيان تاع الكهرباء واللي كان كاسب الكهرباء هي اهم حاجه في الحكايه الكل. علاش؟ على خاطر كي نقولوا راهو عندك كيتشين لازم تتبدل راهو لازم تتبدل. فهمت؟ عندك فلترات في وقتهم لازم يتبدلوا كيف كيف تبدلهم. هكا باش تحفظ على كهربتك.
2: يعني مش فيهم بروبليم تاع امبرياج هما حاجه كيكا في 30,000.
0: والله شوف
3: اللي قبلها في بالي الفيرسيون اللي قبلها
0: هو
3: تاع 2017 ولا 2018 هذاك اللي فيه المشكله نتاع البوات اوتوماتيك.
0: شوف هو مش مشكل في حد ذاته راه باش نقول لك هو دوبل امبرياج كيما الامبرياج تاع كهرباء عادي.
3: صحيح.
0: يوصل الوقت معين وتتبدل. دونك لهنا لازم انت وكل واحد وكيفاش تستعمل الكهرباء وكيفاش تستعملها فهمت وسقان.
2: دونك
0: لهنا تمشي تبدل معناتها يجي وقت باش تبدلوا تبدلوا هو ما فماش حاجه اخرى لا اكثر لا اقل.
3: خونا محمود عندك شواء اخر انت تحكي
4: لا انا نحب هذه ريت الكيا ناجحه مليح في تونس واحد اكل الشين ديستريبيسيون حديد شنو شنو معناها يستدير تتبدل اما مش كيما 100,000 اللي تبدلها في الكهرباء الاخرين يعني تشد اكثر. شين ديستريبيسيون حديد هي
0: حديد اي
4: اي
0: اي تتبدل
3: كل قد يعني
0: شوف الكيتشين راه فما في الادابتابل وفما في الدوريجين ديما نحكيو في 150,000 حتى 200,000 هذاك هو الموين اللي باش تبدل فيه. دونك ماذا بيك تحترم الوقت وماذا بيك حتى قبل الوقت باش تبدا انت مرتاح معناتها بالك مرتاح باش تبدا ما عندكش حتى مشكل وهي راهي تنبهوا تبدا تعملوا في شويه حس قبل معناتها ما تتهلك. دونك انت كان سمعت الحس
3: ديريكتومون بدل
0: تمشي تبدل سينو قبل ما يبدا لك الحس تمشي تبدل وترتاح.
3: واضح خويا محمود
4: خويا بارك الله فيك يعني تنصحنا بال 1.6 يعني سي بلو 1.6 بارك الله فيكم ماهي كثر خيركم
3: ومرحبا
4: بكم
3: ميرسي بوكو على الاستماع. سي حمدي مرحبا يا خويا
5: عايشك مرحبا بك.
3: هاي سي حمدي شنو هي السياره شنو الاشكال؟
5: عندي كليو 2013
3: اي
5: الحقيقه ديما في الفيدونج كل واحد كله يباها الحقيقه من من ما نطولش معناتها حتى 8,000 قاعد نعمل في الفيدونج كل شيء مانتينونس مريقل. البريود الاخرانيه ولات تحسها تسخن خاطر المروحه بريسك كي نخطف من الاول معناتها ملي تخطف في المروحه تخدم فهمتها.
3: في الانترتيان اللي تحكي عليه انت عملت شي رانساج نتاع الماء بدلت شي الماء نتاع الرادياتور تفقدت شي الرادياتور في شي اشكال؟
5: ديما نتفقد ديما نتفقد الحقيقه الرادياتور بدلته عندي 3 سنين التالي. فهمت
3: والماء
5: ما نستعمل نشتي فيه فهمت
3: ليه قداش عندك من اللي بدلته قداش عندك من اللي عملت فيدونج ماء
2: كي بدل الرادياتور
3: 3 سنين
5: كي بدلت الرادياتور يعطيك الصحة
3: اللي هو برشا
5: ما عنديش فكرة الحقيقة انه
3: احنا ديجا خدمنا عليها
2: ديما نقولوا راهو الماء لازم يتبدل
3: لا فقره كونساي براتيك تلقاها على اليوتيوب شان يوتيوب نتاع جوهره خدمنا عليها وحكينا على تبديل الماء اون توكا هذه حاجه من الحاجات اللي تنجم تكون سبب في كون المروحه قاعده تخدم بريسك بطريقه دائمه
5: ديما ولات
3: اي اما سيرتينمون فما اسباب اخرى شكيب
0: هو كيفاش حاسه تصل
3: المرحة
5: هو المرحة هي حسب حاجة أخرى تعملها لي ساعات في الصباح كي معناتها ما نخليهاش برشا معناتها تخدم لين نخرج أنه معناتها بعد تقريبا 4 كيلومتر الديتكتور نتاع السخانة يشعل لي فهمتني نحبس يتسكر معناتها يتنحى على البلاصة فهمت أما ما تعودش ما يطلعش الديتكتور ما عادش يخرج لي مرة أخرى
3: يظهر لي فما مشكلة أخرى حمدي مش ماهيش الحكاية ماهيش باش تقف هنا
0: لا أنت لهنا نورمالمون كي يبدا عندك مشكلة تاع سخانة ديريكتومون تمشي تتفقد السيركوي نتاع الماء نتاعك
5: والله
0: الاشكاليه
5: انه معناتها تحسها
2: مش هيك
5: اللي تعملها لي
2: ديما فهمتها ما عادش
3: بيه شوف اذا كان عودتها مره مرتين ثلاثه راهو الاشكاليه ما زالت موجوده معناها اذا كان عملتها مره ومن بعد ما عودتش بالكل هذيك وقت تنجم تطفي الضوء
5: وتقول لا ما فماش جمعه جمعتين وتعود لي مثلا مره
3: لا فما اشكال يا حمدي فما اشكال باهي شكيب
0: باش نكون عندك البومبو نجم يكون فيها مشكل الريشه نتاعها بداو يذوبوا ولا تلقى واحده مكسره ولا فهمت
5: شن ديستريبيسيون قداش مره اني ملي شريت الكهرباء الحقيقه
0: الترموستات زاد ينجم يكون فيه مشكل
3: شن ديستريبيسيون قداش بدلتها حمدي
5: والله تو تقريبا بريسك عندي 50,000 معناتها مشيت لها معناتها
3: يعني كي بدلت الشين بدلت معاها الترومبا ولا لا؟

0: في هذيك مفكر انه هو قال لي بدلت لك بومباو.
1: ايسونس ولا مازوت؟
0: لا ايسونس.
1: شين حديد انا؟
2: ثبت سيركوي الماء، تشوف لي دوريت اسكو فماشي دوريت من لي دوريت مبوشيه ولا يابسه حجر. هذيك راهي خايبه بالنسبه للكهرباء. قداش ماشي الكل في الكل حمدي؟
0: ماشي 280 الف تقريبا.
2: اي نجم تكون لي دوريت فيهم.
1: شوف اني واحد من الناس كي يبدا عندي ديفون تاع سخانه شو نعمل؟
2: منين
1: تبدا تاع الماء نتاعو نحيه؟
2: اي منين تبدا
1: نجب الكل ما خلي فيه حتى شيء، لازمني نتفقدو خاطر ما نجمش غدو يرجع لي على نفس المشكل.
2: اي شو تبدا من البومباو
1: ناحية الراديتور نشوف لي طان تاعها من
2: الغرب. اي فوالا دونك نبداو من الراديتور.
1: مبوشه ماهيش مبوشه، نحي البومبو نشوفها قدامي فحس رولمون ما فيهاش.
2: باهي نحي البومبو تنجم تعاود ترجعها؟
1: بطبيعه تنجم.
2: اذا كان لقيتها لاباس عليك.
1: اي تنجم، اما كان وصل الوقت نتاعها باش تبدلها لازمك تتبدل.
2: اي متفاهمين، اما نحكي
0: لك انا قداش
1: شويه لازمك تبدلها.
3: تبدل مع الشين دو بريفيرونس، تبدل مع الشين.
2: كل قداش سعر؟
3: شين 80000 70000 انت والشين
0: اللي
3: بشركه.
0: والله يعني ديما مع هذا توا حسب اللي راني كان سي، يعني مشيت له اخر مره قال لي 60000 نبدلها ديما مع الشين خير وكاو.
3: اي تبدل مع الشين.
2: صحيح.
3: اما تاخذ بومباو باهي، ما تاخذش بومباو ادابتابل مثلا حاجه رخيصه وبعد تقول ما شدتنيش.
0: والله هو اللي ينصحني ديما يقول لي نبدلوا في الباهي.
3: اي فوالا اي مش دو بريفيرونس ديما انت تاخذ سلعتك قدامك. وتاخذ الحاجه الباهية، ما نقولش معناتها ما عندي
2: حتى ثقة.
3: مش قلة ثقة في الميكانيسي، لا لا خدم على روحه ينجم هو، ما هوش يخسر شيء، باش يقول لك الباهي
2: انت مش تخلص
3: عليه. باش يعمل فرور خدمته هو.
2: اي وانت مش تخلص عليه ومش
3: ولا.
2: اما ديما اخويا حمدي
0: والله
2: يعطيك الصحة. مرحبا، نرجع لك شيكيب. دونك نحينا الراديتور، فقدنا فيه مسخ مش مسخ الماء، يتعدى مريقل في وسطه ولا لا؟ باهي نكست ستيب.
1: كيف نثبتوا زادة اللي تاع اي حاجة صعب تلقى فيها كالكير سواء من القطاع اللي سميتهم لك الكل راك مش تبدلها، سواء كان ديوريت نتاع ماء راديتور بومبو ترموستا اي واحدة مخرجة كالكير.
3: ياريت لو شي حل شديد منقص عليك تهل الترموستا ديجا تفهم اللي تاع متاع الموتور
2: كيف
3: الترموستا دراها كان مخزة برشا كان معبيه مشارجه بال
2: تذكر ترموستا انا بدلتها
3: بيضة ديجا معناتها من غادي تفهم راديتور نجم تبدل راديتور، ما كي تبدل راديتور مش تبدل مع حاجه اخرى، بدلت كان راديتور لا قدر الله تضربت والا قداش من راديتور تمشي كسكسي معناتها
2: وفي عمره
3: وفي عمره زيد فهمت. الوغ لهنا ملي تحل الترموستات تفهم شنو الباقي
1: اللي مو يترى السيركوي الداخل
3: السيركوي ترى حتى البلوك ترى من الداخل تفهم زيد
2: باهي. شفنا الدوريتات تو الترموستات
1: عندك ترموستات عندك ال الترموستا عندك البومباو وشوف لي ديوريت هذوما هما اللي فما معناتها هذا هو السيركوي نتاع الماء ريالمون شنو فيه فهمت. ما دخلناش الداخل راه كوتي شوفاج والبارتي الاخرى خلينا نحكيو على البراني خير باش نعرفوا شنو فما.
3: وحتى الشوفاج يعمل بعد ساعات يعمل
1: بيع مالك يبدا مبوشي الداخل مش قاعد يتصن لك الكهرباء فهمت. دونك كي تعرف انت ريت راديتور البرانيه سي بون طابت راه احسب حسابك حد الدخلانيه
2: راهي طابت كيف
1: فهمت. دونك المشاكل ماهيش باش توفها غادي مازالت القدام وبرشا عباد ما تحلكش
2: راديتور شوفاج
1: صحيت يلغيوه ديما يسكروا عليه ما نستعملش الشوفاج هو سخون ما عندي ما نعبيه في الشتاء دونك يتلغى
2: ماهوش قراس السيد ماني
1: برشا تخدم في شوفاج في
2: كان في باش نحي البيبي
1: ايه
2: هذاك يسخن الهواء
1: البيوت نجم تعملوا مرحة عادية معناتها
3: هذاك اللي ما تزير نحي
1: اي معناتها
2: شوف بالتمبيراتور الباردة ما انا مجربتش
3: جربت نحي
2: جربتش انا نحط في السخون بالعاني باش
3: ازرع من الاخر
2: يتم ليكيليبر ما بين درجة الحرارة الداخل
3: فما كليماترونيك كي تنزل على البرابريك
2: صحيت
3: يمشي الكليماتيزور
2: صحيت
3: اقوى حاجة
2: اي هكاك حتى انا اللي عندي هكاك تنزل عليها ديريكتوم يخرج هواء سخون ما يخرجش هواء بارد
1: هو دوره البارد
2: لا اوتوماتيك
3: في البيان عندك ما تمسك تحط يمشي ديريكت كليماتيزر
2: انا العكس يمشي
1: لا سخون في السخون وفي البرد كيفاش
2: لا لا, لا, لا هي بوتون تنزل عليها
1: البوتون
2: هو يختار شي
3: حاجه معنى انا كرهبه الكرامة
2: القديم مش جديد.
3: ما تصدقوش برشا على خاطر بدي شوفاش كرامة.
2: فما كرامة يا بدي
1: شوفاش.
2: تي كانت بالريزيستانس تعمل هكا تدز الوحدة تراها الريزيستانس وراها. تقول ريشو في الفوي.
3: وفيهم انتم الباقي.
2: ما ليس يا بالضبط على راديو جوهرة. بعد لحظات لبنى تعطينا آخر الأخبار ندخلوا في ساعتنا الثانية. ما زلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
6: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا ونفرحوا سيربريز تاع

0: ميلاد وفيه قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
4: عسلامة. Get ready with me. بون بلان. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
5: باي ذا واي لازم تكون اوريدو.
4: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو. نخلصو بالكارت بانكار. اند جيس وات
6: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على الابلي ماي اوريدو.
7: اوريدو طور عالمك.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي.
8: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة.
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة والتنمية الصادرات نفذت خلال سبتمبر الماضي حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة، وشملت هذه المخالفات أساساً شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة، وشملت التدخلات الرقبية مختلف القطاعات من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. عمادة المهندسين التونسيين تنظم الثلاثاء القادم مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 27 و2035 و2000، وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية لا سيما فيما يتعلق بضمان أمن التزويد بالطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة إلى جانب الترشيد وحسن استغلال الموارد المتاحة. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه إذا قرر أعداء بلاده اختيار المواجهة العسكرية مجدداً فسيتلقون رداً أشد حزماً من ذي قبل حسب قوله. عراقجي نفى في سياق آخر طرد الوفد الإيراني من نيويورك مؤكداً أنه غادر وفق البرنامج المقرر خلافاً لما صرح به مسؤولون أمريكيون، معرباً عن استغرابه من التصريحات الأمريكية ومعتبراً أنها تعكس وفق قوله عدم احترام القانون الدولي وأنظمة الأمم المتحدة. وختاماً، وكالة فارس الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية قوله إن بلاده خلصت خلال هذه الحرب إلى ضرورة حتمية لزيادة مدى صواريخها، مضيفاً أن الجيش الإيراني شرع في المضي قدماً في هذا الاتجاه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
10: تسمعوا لحد من صنع الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي.
11: مع خالد التومي
10: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تسمعوا الأحد من نص النهار ماضي ساعتي أوتو موتو مع خالد التومي على شبكة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ماضي ساعة و 16 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو، بعد لحظات بالطبيعة نستقبلكم في فقرة أمبان. 73 275 800 336 300 ألف، إذا كان عندكم أي إشكال في السيارات مرحبا. لي دو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم، جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. ليز اكسبيرز هذا كيف كيف موجودين، إذا كان عندكم أي أسئلة ولا أي إشكاليات في السيارات نتاعكم، تحية لمروان سعد بتبع لي خذال مشعل اللي يستقبل تليفوناتكم. نمشيو الرالي، رالي اسمه تونيزي تشالنج. الرالي هذا باش ينطلق من تونس ويكون الوصول الى جربة اذا كان مانيش غلط. معنا السيد انيس النابلي في تنظيم الرالي هذا اللي وصل الى دورته السادسة، دونك تنجموا تشوفوا الخريطة اللي موجودة قدامنا متاع الزيتاب اللي باش يكونوا موجودين اذا كان مانيش غلط. فما قديش من اتاب؟ 6 اتاب اذا كان مانيش غلط. الوصول جربة، الوصول سامحوني توزر، هذا الاريفي موجوده في توزر. ان توكا خلينا ناخذوا احنا كل التفاصيل من عند انيس. مرحبا انيس وشكرا على قبول الدعوه.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافه. الرالي تونسي تشالنج هو رالي في دورته السادسه كما قلت. كل عام قاعدين نغيروا في المسلك باش كل مره نعطيو للمشاركين نظره معناها جديده على معنا المناطق التونسية. عاملين مثلا خرج من تونس مشى لمنزل تميم وسوسة وبعد الريفي متاعه في جربة. إحنا حبينا نبدلوا المسار، عملنا هو في الخمس المراحل القديمة الريفي كانت تكون من جربة. إحنا حبينا نبدلوا ونعملوا الديبار من جربة. دونك المتسابقين يجيوا نهار 8 أكتوبر على متن البواخر، ومن بعد نهار 9 ينطلقوا في ترانسفير دونك من حتى الجرجيس بالتحديد. ومن بعد عنا 6 كما قلت 6 مراحل.
1: دونك عندك ليزون تونس جربة هي باش تكون نهار الجمعة
2: ترانسفير. اي ترانسفير هذاك هذاك سي ان ترانسفير. دونك الكنترول تكنيك باش يصير نهار جمعة صباح في مدينة مدينة الثقافة. غادي دونك عنا البرنامج هذاك باش يبدا نهار 8 وترانسفير حتى الجرجيس. ومن بعد المرحلة الأولى تبدا من جرجيس حتى قصر غيلان قرابة 300 كيلومتر. المرحلة الثانية تجي من جرجيس المطماطة قرابة 250 كيلومتر. ومن بعد عنا المرحلة الثالثة من مطماطة لدوس قرابة 200 كيلومتر. ومن بعد عنا بوكل دوس. ومن بعد المرحلة الخامسة عنا المرحلة بين دوس وتوزر. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة الختامية هي توزر توزر، ومن بعد نعملوا تسليم الجوائز والرجوع إلى تونس
1: اللي هو الاريفي باش تكون في ستار وورز.
2: الاريفي في ستار وورز في عنق الجمل.
1: في عنق الجمل باهي. انيس، نوعيه السيارات اللي باش تكون مشاركه ساعه قبل ما نمشي، نوعيه السيارات لي سيتاب باش يكونوا سبيسيال، باش يكونوا دون، باش يكونوا كاسون، شنو بالضبط اللي حضرتوا لهم؟
2: المسلك حضرنا لهم مسلك متنوع من كل واحد. عندنا البيست دور، وعنا البيست سابلوناز، وعنا لي فرانشيسمون دو دون، وعنا الشط. دونك عنا معناها حاجه متنوعه باش الناس كل معناها تكتشف المناطق.
1: وكل واحد وين باش يلقى راحته.
2: كل واحد يلقى راحته، وكل واحد يكتشف يشوف الدنيا كل معناها. اللي جاي من هنا يشوف احنا باش نقصوا تونس من الشرق للغرب معناها باش يتعدى
1: وعلى الشمال للجنوب اللي كانوا باش يهبطوا في رادس
2: واحد وكل شيء دونك باش يشوف المناطق والواحد وكل شيء وهذا باش وباش نجاوبك على نوعيه الرالي هذا رالي للمبتدئين دونك الكرهب الكل نجم تجي ما غير معناها des arceaux de sécurité avec les trucs comme ça donc هذا رالي للمبتدئين وفي المراحل هذه عندنا ثلاثه 3 كاتيجوري عندنا كاتيجوري pour les débutants وعندنا لي كاتيجوري للي فواتير موين وعندنا pour les experts واللي يخرج المرحله تخرج من نفس النقطه وتخلط نفس النقطه دونك كل واحد راعي له خاطر عندنا سيارات معناها متنوعة في الكاباسيتي نتاعها دو فرانشيسمون دونك احنا عملنا ثلاثة مسالك مختلفة لنوعية كل سيارات
1: في كل مرحلة عندك ثلاثة مسالك كيما نقولوا احنا نيفو 1 2 و 3
2: فوالا يعطيك صحة دونك احنا سا ديبون انت
1: انت والمستوى وين باش تحط روحك
2: نتاع البيلوت والكهرباء دونك وين نحطوه في فما مسلك نحطوه
1: باهي عندنا 205 زرقاء لهنا في الراديو مولاها مالوريزمون ماهوش موجود بحذانا تنجم تشارك زعما؟
2: لا اثناء ما تنجمش تشارك اما عام الجاي باش نفتحوا لا لا هذه حاجه عام الجاي باش نفتحوا كاتيجوري رابعه للي فواتور دو رو موتري
1: باهي
2: عام الجاي يقول له حضرها عام الجاي
3: لي زونسان فواتور
1: لسه
3: كعبة كتشوفوه من عام 60
2: لا يمكن لا من بداية من العام الجاي
3: يقول لا باللون
1: لا قالك بداية من العام الجاي نجم يقبل
3: الفوتور هيستوريك عاد
2: لا ما مش هيستوريك احنا نقلوا لي فوتور دو روموتيز نقلوهم كل شيء ما نقلوهم كلهم
1: وزعما تنجم تعمل
3: تعمل من اللي
1: قديش من كيلومتر انيس
2: قرابة 1300 كيلومتر
1: 1300 كيلومتر في الحجر وفي الرمل وفي الواحد تقد روحها
3: يعني ما كنت بش عملوا بتاع دو غومتريز بش يبدلوا السيركوي مش بش يدخلك
2: اي بش عملوا سيركوي
1: اي اي
2: سيركوي اسهل للواحد كل شيء احنا نضاف السيركوي
1: شوية دليل هذا يتسمى
3: مش دليل
2: ناخذوا بخاطر ناس كل مش مشكل معناها نحبوا ناس كل تشارك ونحبوا ديما نغرموا ناس بالراليات
1: صحيح باهي قداش من سياره باش تشارك في الرالي هذا وقداش من جنسيه باش يكونوا موجودين فماشي توانسه مثلا
2: باهي عدد السيارات هو 80 سياره
1: باهي
2: فما قرابه 15 جنسيه موجوده في الرالي هذا وفما زوج سيارات توانسه احنا بتمياتنا باش نشجعوا الجماعه التوانسه دونك عملنا الانسكريبسيون غراتويت للتوانسه
1: باهي خارق للعاده
2: دونك نعطيو احنا كل عام 3 غراتويتي دانسكريبسيون للتوانسه دونك سنا عندنا زوز كراها بشاركوا والتوانسه ويفون فور لا غراتويتي بور الانسكريبسيون في الرالي هذا
4: شنو هي السيارات تاعهم؟
1: شنو هي السيارات نتاع التوانسه؟
2: التوانسه عندنا تويوتا لاند كروز الاتش دي جي 80
1: باهي
2: وعندنا بوغي اس اس في سيغوي اكس 20
1: باهي فما برشا انواع نتاع السيارات انا قاعد نشوف فيهم مثلا في الكاتيجوري سي 3 فما لي فيات فيات باندا
2: فما فيات باندا اي هذوكم في يستعملوا المسلك نمر واحد معناها المسلك الساهل بالكل خاطر هذوكم سيارات معناها محدوده شويه في الفرانشيسمون وكل شيء دونك هذوكم نعطيهم المسلك الساهل
1: فما جيب رينيجيد مثلا
2: هذوكم مسلك يا اثنين يا ثلاثة هذوكم في المسالك هذوكم انت والبيلوت اما هذوكم نجموا ياخذوا حتى في المسالك نمرة ثلاثة
1: وفما السوزوكي جيمني زاد كيف كيف فما اللاندروفر ديفندر البروجيرو زاد كيف كيف
2: لا فما الانواع الكل عندنا فريمون عندنا سوبارو عندنا انواع مختلفة نتاع السيارات رباعية
1: فما انواع ما نعرفهم تويرغ موجوده لاند كروزر موجوده فما ليكسوس ال 470 زاد كيف كيف موجوده نيسان باترول موجوده الفورد رانجر رابتور زاد كيف كيف موجوده فما سوزوكي ساموراي اول مره نسمع بها السياره هذه دونك ايكيب طليانيه في الاكسبير بوتشيني هكا يظهر لي السائق
3: شنو سوزوكي ساموراي اول مره
1: تسمع اول مره نسمع بها
3: من الاخرى اللي تحكي الكراج بحذاك
1: لا ريت ساموراي بيدو بحذاك
3: لا بحذاك سوزوكي البيضه هذيك
1: بالحق ساموراي هذيك
2: والأكثر واحدة معروفة في تونس هي الجيمي.
3: جيمي أما السامورايا قبلها قبلها
2: هي الجيمي الجيمي.
1: باهي دونك لاريفي ان شاء الله باش تكون في عنق الجمل حاجه مزيانه برشا. تونيزي تشالنج التنظيم شطر تونسي وشطر برتغالي يظهر لي.
2: اي دونك برك الله ولو عندنا دي كومبيتونس تونس هنا نجمو نعملوا عليهم للتنظيم. وعندنا زاد الناحيه التنظيميه الاخرى للجيم البرتغال هو زاد المنظم ينظم في راليات اخرى في بلدان شقيقه. دونك قاعدين نعملوا يخدم في العام دوت الرالي واحنا حريصين باش قاعدين كل عام
1: رويز هكا كان مانيش غلطه
2: في المغرب ينظم ماروك تشالنج.
1: باهي خارق للعاده. باهي انيس خذيناك في وسط فورماسيون نجم نعرف شويه الفورماسيون هذه شنو هي مازالوا ثلاث دقائق وترجع تقرا على روحك خويا نجم نعرف شنو هي الفورماسيون كيفاش
2: هذه سي انفورماسيون مناها للفيدراسيون تونيزيان اوتو فيدراسيون تونيزيان موتو pour un stage de navigation. Mais je mets à l'affiché le cours, je fais la femme à Tunisie Challenge, ou femme à Radio Phoenix, ou femme à Courchay. Donc, je fais un stage de navigation. Je fais un stage de navigation. Je fais un stage de navigation. Je fais un stage de navigation. Le roadbook. Roadbook, c'est comme
1: un.
2: C'est la base de navigation pour les rallyes. Donc, je fais un stage. باش الناس معناها خاطر كي انت واحد يعرف حتى يسوق وما يعرفش يعمل نافيغاسيون يبيع يخسر برشا وقت.
1: دونك
2: بور اميليوري لو كلاسمون دي تونيزيان اي بور دوني ان كو دو بوس باش ينجموا يعملوا يشرفونا بالكدا في الراليات هذو هما قاعدين نعملوا فيهم باش نعملوا فيهم سو تيب
1: سي بلوس ادريسي او كوبيلوت كوبيلوت
2: اي مي بون مي ساعات ديما حتى الكوبيلوت وعندنا زاد بيلوت موتو لو بيلوت موتو يعمل بيلوت وكوبيلوت
1: بيلوت وكوبيلوت بيان سور
2: مي مستحسن زاد حتى البيلوت حتى هو زاد حتى دو فواتور يولي يعرف فهمت خاطر ينجم حتى في يدخل زاد معناها في ساعات ينجم يعاون الكوبيلوت ساعات الكوبيلوت مثلا فما حاجه ما ينجمش يسهى عليها ولا حاجه هكا ينجم يتعاونوا باش يحلوا المشكله.
1: واضح مشكور جدا انيس النابلي شرفتنا وان شاء الله اكيد نعاودوا نرجعوا نحكيوا على لي زوتر رالي اللي باش يكونوا موجودين في تونس. مشكور جدا انيس يعطيك الصحه
2: ان شاء الله. اوكي عايشك سلامه.
1: تحية لسامي رزقي بالطبيعه اللي كان في التنسيق فيما يخص الرالي هذا تونيزي تشالنج. لولا التعليق على تونيزي تشالنج
3: حاجه عجبيه
1: توحشناهم لي رالي نتفكر رالي التونيزي نتفكر الكرهب اللي كانوا يجيو
3: حتى باري داكار كانت تعدى على تونس.
1: اي ما مش في كل الدورات نتاعو تعدى على تونس اما
3: الدورات نتاعو ما يهبطوا في حلقه الواد وتعدى على تونس يبداو من هنا ويهبطوا لافريكا بعد ولا تبدلت البلاصه نتاعو على حد الحرب في مالي والبلايص الكل
1: صحيح
3: الوغ ما عادش فما سيكوريتي بدلوه اما
1: نحكي لك على الرالي التونيزي مثلا في الطنبق نتاعو هذاك هو الرالي اوبتيك 2000 مع سيلي نوفو مع لو سيليبر جون لويش لاسير بيير لارتيغ
3: قبلها بعامين عملوا زاد رالي جابت جماعه من رالي تعدى بالكدا زاد قاعدين يرجعوا بشوي بشوي قاعدين يرجعوا.
1: باهي شاكي بيزور لي عندنا شكون اللي حضروا الكراهب بور لي رالي؟
4: ايه فهم مع بعض مغرب مسحيح
1: عندنا شكون اللي فهمي مثلا نوجه له التحية تجيب له الكاتفوكات نتاعك تسلم هالو مدة شهير يذور لي من زمان انت والخدمة اللي موجودة عنده يرجع هالك كرهبة نتاع رالي باللي زرسو سيكوريتي باللي سياج باكي باللي تحب عليه انت معناها وتولي الكرهبة أومولوجي 100% للرالي. انتوك هذه بادرة احنا من نجمو كان نشجعوه. باي خلينا نمشيو للموضوع آخر ما علقناش على الدياغنوستيك شكيب فقرة كونسي براتيك بالطبع قبل ما نمشيو مع المستمعين متاعنا في أمبان.
4: بالنسبة للدياغنوستيك نوجه تحية سعى المهدي. الدياغنوستيك يفرق من الماكينه لماكينه. انت والابارين تاع الدياغنوستيك خاطر فيهم برشا انواع وفيهم دي لوجيسيال غاليين برشا. ولهنا باش نشوفوا حاجه مهمه برشا خالد، اللي باش يعمل دياغنوستيك لازم يكون مينيموم معناتها يكون مثقف وقاري وعامل دي فورماسيون باش عارف على شنو باش قاعد يحكي، وين باش يشوف، وين باش يدخل باش يثبت في لي ديتاي الكل نتاع الكهرباء. فهمت؟ والمهم في هذا الكل باش تطلع البان، خاطر هو مش باش يطلع لك البان 100%، انت باش يقرب لك والباقي عليك انت اللي باش تتبع المشكل وين بالضبط وتمشي تصلحه. معناتها مش القطعه اللي باش نقول لك عليها تطلع لك تمشي تبدلها ديريكتومون، لا، نجم يكون معناتها فيها الكورون قص عليها، خيوط مقصوصه، تنجم تشكي من قطعه هيك وقت اللي هي مش منها ريالمون، معناتها فما حاجه اخرى. هذا كل لازمنا نثبتوه وناخذوه بعين الاعتبار الحقيقه باش ما نشريوش العباد في قطايا
1: زايدين
4: وكانت تولي مشاكل. فهمت؟
3: قطايا ما ترجعش.
1: اي
3: تطبيع الكترونيك ما ترجعش.
1: ما تنجمش ترجع.
3: تجربها وتقول له رجعني
1: تحلت.
3: يقول لك سي ما عادش نجم.
1: تحلت ومست الضوء.
4: بطبيعه خاطر يقولوا واحد راه باش يعمل دياغنوستيك لازم يكون زاد باش يتحمل المسؤوليه نتاعو في القطعه اللي باش يبدلها له. واني ديما نحبذ نخلي الميكانيسيان هو اللي يتحمل مسؤوليته. معناتها كان قال القطعه هذيك يمشي يتصرف ويجيبها ويثبت ويجرب بها ويشوف معناتها كان طلعت منها ولا مش منها. هذا انا نراه اني احسن حاله، خير ما اللي تقعد مشاكل بينك وبين الكليون هاك شريتني فيها وطلع مش منها المشكل وش ندخلوا في حاجه اخرين الحقيقه. ثاني حاجه اللي كنا نشوفوا فيه الكيلومتراج مهم برشا.
1: صحيح.
4: موضوع كبير برشا. فهمت؟ هذا قاعد تطرح الحقيقه. واليوم بريسك مانيش باش نقول لك برشا كراهب جايه من برا طايحه الكونتورات نتاعها بالحق راهو
1: صحيح.
4: ويقول لك جاي من برا ما يشكش.
1: اي يشكش يطيح حتى 100,000 كيلومتر.
3: والله شاكي برشا جاي من برا. انا نشك اكثر حاجه كي تبدا جاي من برا سيرتو في الكوميرسيال. سيرتو في الكوميرسيال. غادي برا ما يقول لك كهرباء كوميرسيال كان باش يخدم بها.
1: اي ريزونمون تاعك
3: تريلوجيك. ما يخوش كوميرسيال باش يحط راقده في الدار باش يجيب عليها دابوس الغاز راهو غادي. غادي يخفي كوميرسيال ديجا ما عندوش حقيقه. كوميرسيال هو مواطن عادي ما عندوش. معناتها الكوميرسيال يا خويا كان انسان عنده كوميرسيال. ياخو كوميرسيال معناتها تخدم غادي كياساتهم كبار شعبة باريس مارسيا 1000 كيلومتر معناتها.
1: صحيح.
3: معناتها باش يخدم على روحه كهرباء تخدم نقولوا على بلومبيي ولا اي حاجه راهو يفا فيغ برشا كيلومترات.
1: اي باش يسركل.
3: فوالا. معناتها تجيني من بعد تقول لي كهرباء ماشيه 50,000 عمرها 4 سنين ونص.
4: وهي تلقاها ماشيه 400.
3: وهي ماشيه 400.
4: بالحق راه.
3: فهمت؟ علاش هما من الاول كانوا يطيحوا في الكونتور وفما حاجات ما يعملوهمش؟ هو نثبتوا في البيدالي، نثبتوا في البلاصه وين تحط تاكسيلالي، وين تحط ساخك، تلقاها متهريه.
1: اي مهريه.
3: بلاصه الكرسي، الجوانات نتاع البيبان.
1: صحيح. هذا
3: افوكم توا يوصلوك.
1: فما حاجات اخرين اللي حكى عليهم مهدي قبيله في الفيديو، هي اللي كانوا فما ديبان مثلا ما يظهروا كان بعد 100,000 كيلومتر. دونك كل 100,000 كيلومتر تلقى معناها الانديس هذاك موجود. دونك يجي هو يلقى مثلا مبدل حاجه اللي هي تتبدل كل 100,000 كيلومتر والكهرباء ماشيه 150,000 كيلومتر.
3: لا ماشيه 80,000
1: ولا ماشيه 80,000 وهي ديجا عامله 280,000 كيلومتر. دونك ولاو لهنا في تونس والحمد لله معناها عندنا كفاءات باهيه اللي ولات تفيق بالترافيك اللي قاعد يصير قبل ما تخلط لنا الكهرباء لهنا. فما زاد حكايه الدهن سامي اللي قلت لي عليها المره اللي فاتت، قلت لي فما اباري ولا شنو يقيسوا به؟ شنو يقيسوا؟
3: ليبيسور نتاع الماستيك.
1: ليبيسور؟
3: نتاع الماستيك.
1: اللي هو يجي تحت الدهن.
3: اللي يجي تحت الدهن، اللي انت ما تراش بالعين المجرد تبدا مخدومه بالكدا تقول الكهرباء عمرها ما تمسك. فوال كامل تقول الكهرباء عمرها ما تمسك، وهي تلقاها فما بلايص كي نعديو لاباري تطلع لك الماستيك غلف الماستيك معناتها ديجا في الدوريجين. تطلع لك
1: نزيد نبسط شويه حسب ما فهمت وقول لي صحيح ولا غلط. معناها الكهرباء تبدا القطايع نتاعها معناها الطوله نتاعها لا قبل ما نوصل للدهين الطوله نتاعها تبدا كولور نوتر، من بعد يحطوا فوق منها ماستيك، ومن بعد يحطوا فوق منها الكوش نتاع الدهن.
3: خليني نفهمك هذاك كي نجيو ندهنوا الكهرباء، اما احنا كهرباء مثلا تجي من الدار ما تنجمش تلقى عليها ماستيك.
1: معناها اللي تخرج من الدار بلاش ماستيك.
3: بلاش معناتها تخدمت عندها دي تريتمون يتعاملوا اللي نوصل تدهن الكهرباء من غير
1: واضح ما فيهاش ماستيك. معناها كهرباء جديده باكو بلاش ماستيك.
3: الماستيك كي تبدا تطبق الكهرباء انا كي تطبق الكارت بو ولا باب ولا حاجه نرجعوا.
1: اي
3: باللي باش يرجع ماكش ترجعوا ماستيك
1: كيما كان.
3: ف فهمتني؟ الوغ اون سو راتراب بالماستيك هذاك.
1: باهي.
3: ديجا الماستيك فيه برشا كاليتي برشا
1: نواع. كيما الليقه مثلا في البني.
3: فوالا ما عندك برشا انواع، فما ماستيك نتاع البلاستيك، فما ماستيك نتاع الفيبر، فما ماستيك نتاع الحديد.
1: باهي.
3: فهمتني؟ معناتها الماستيك انواع وانت كيفاش تخدم بيان سور. باهي. فما ماستيك الغالي فما ماستيك الرخيص.
1: باهي.
3: سا ديبون
1: دونك كي تعدي انت لاباري هذيا
3: تعطيك
1: تو ديتكت الماستيك. معناها اذا كان فما ماستيك راهي الكهرباء تمست.
3: هي كي تتع فوالا.
1: مش معناها راهي طيشها، لا با دو تو، اما راهي الكهرباء تمست.
3: مست، لازم تكون تمست خفيفه. تنجم تكون مثلا كراتور صغيره خارجه من الكراج جوست
1: تخبشت.
3: تخبشت. تستويها الكهرباء وتعمل لها شويه ماستيك، اما هكا ليبيسور نتاع الماستيك
1: تلقاها جويده.
3: جويده، حاجه خفيفه. كي يبدا برشا.
1: مش ماكلة ضربة كبيرة باش استواها، استواها بالماستيك.
3: فما فما كراب يجونا ويأكل ضربة كبيرة والطولي ما عندوش باش ينجم يجبدك الضربة هذيك ويستويها
1: يغلف بالماستيك.
3: يغلف مثلا ما عندوش طولي يخدم، يخدم وحده هو دهان وكذا يجيب يعبيها بالماستيك، ما ينجمش يحاول يعمل شوية شوية وخليها غارقة باش يعبي بالماستيك ويجيبها مستوية. هذيك وقت تعدي الماكينة تقول لك البيسير نتاع الماستيك قداش.
4: خاطر راهو 100,000 كيلومتر اللي هنا نحملوهم في 10 سنين ولا 5 سنين، معدل 10,000 فهمت؟ البرا يعملوهم في عام. اي
1: اكثر شويه احنا توا ما بين 20 و25 هذا المعدل توا في في تونس، ولينا نحبوا نمشيو نجيو نعملوا قهوه كذا. والله نمشيو نجيو
3: على خاطر ما عندناش ترونسبور تو سامبلومون.
1: اي على خاطر نستعملوا سياراتنا.
3: ولينا نستعملوا سياراتنا 100%.
1: اي
3: بعد فما جاي تخلي كرابتك و... وتمشي على ساقيك ولا تقول ناخذ مترو يوصلني ونعمل حاجه ثانيه.
1: صحيح.
3: لا فماش هذيك توا تعمل كنا على كرابتك.
1: صحيح.
3: اوكي.
1: باهي دونك خلاصه القول دياغنوستيك يعطيك مكمن الداء وين الاشكاليه وانت والكومبيتونس اللي موجوده عند الميكانيسيان ولا عند الالكتريسيان باش يطلع بالضبط البانشنيه وباش يعمل الانترفونسيون نتاعها نتاعو على السياره وترجع معناها تتصلح الكهرباء وتولي الكهرباء امورها واضحه. اسكو ترى فما دخلاء على ميدان الدياغنوستيك شكيب؟
4: لا شو نقول لك؟
1: لا بالحق فما شكون ما معناها اللي يجي كما كراج نتاع 10 متر ويجي يحل دياغنوستيك يجيب زوز ماكينات هو ما يفهم حتى شيء من الميكانيك.
4: والله هو هو موجود الحقيقه موجود هو كل واحد و عرش
1: مساعد على قسمه
3: لازم نستنى شكيب امون دياغنوستيك شكيب قداش هما؟
4: ايوا ماذا نقول لك؟
3: لا لا لا انا باش نجاوب خالد على الحكايه هذه 60,000-70,000
4: مينيموم.
3: باهي اسمع كي يجيك واحد يقول لك دياغنوستيك ب 20 دينار
1: ب 15
3: باهي هاك انت تريح ب 15
1: فما ب 15
3: زعما كيف كيف وبعد تو احنا كي يكلمونا بس تقول لك الله يزيد الدياغنوستيك وقال لي كذا
1: ما فيها شيء ولا قال لي ما فيها شيء
3: ولا بدل
1: وانا نحس في الكهرباء
3: وبدلت وما عملت لي شيء.
1: اي
3: اسال وقول له الدياغنوستيك هذاك بقداش تقول لك 15,000 20,000
1: باهي اللي باش ناخذوهم من بعد اذا كان عملوا دياغنوستيك نسالهم بقداش عمل الدياغنوستيك.
3: باهي نكمل لك الفكره نتاعي ولهذا قبل ما شكيب بكري قال راهو الماتريال سا ديفير نتاع الدياغنوستيك نتاع البروغراماسيون
1: خاطر فما ماكينات ملتي مارك وفما ماكينات
3: المشكل مارك. بعد ساعات عندك ماكينه
1: باهيه
3: لكن ما عندكش اجون يخدم عليها بالكدا
1: يعرف يقرا
3: راهو كيف كيف بلاش.
1: صحيح. لكن
3: هذاك تولي الدياغنوستيك العربي تاع نحن يولي يمشي خير.
1: صحيح.
3: فهمت ولهذا الدياغنوستيك لازم وديجا معناتها توا ان بون ديغنوستيك في كهرباء تحب تشريها اوكازيون اللي هي لازمه
1: شطر شريان الكهرباء
3: شطر
1: ديسيزيون بلوتو نتاع شريان الكهرباء
3: اون بليس دو سا تتكلف حتى 300,000
1: تصلح باش يعمل لك جوله كامله
3: للطوله وللميكانيك
1: اي جوله كامله
3: يطلع لك على البون ويثبت لك يثبت لك بالبدا ويعطيك رابور مكتوب وكل شيء
1: واضح. باهي يعطيكم الصحة شباب بعد شوية نستقبلكم انتم في فقرة اون بان 73-275-836-300,000 خونا محمد زاد كيف كيف على الفيسبوك يسأل يقول البي ام اكس 3 موديل 2016 ديزل بوات اوتو زيت البوات لازم يتبدل والا لا واذا كان يلزمه يتبدل بقداش وكل قداش يلزمه يتبدل تو بعد شوية نجاوبوك خونا محمد نمشيو للموسيقى تفضل.

0: موتو موتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتو موتو pour bien démarrer.
0: الاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105، على 105.
2: جوهرة FM.
3: Publicité.
4: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: Publicité.
0: Classement. لحد من صنع المدساتي أوتو موتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: الساعة 45 دقيقة بقيت باش نستقبلكم انتم في فقرة أمبان. قبل ما نمشي لخونا المنجي وخونا عادل وخونا الصادق، نجاوب على سي محمد اللي قال لك البي ام اكس 3 موديل 2016 مازوت بواتو تو زيت البوات لازم يتبدل ولا لا، وإذا كان يلزم يتبدل قديش وكل قديش ولا كل وقتاش حسنوا فهمت السؤال
6: قداش وكيفاش وكل
5: شيء
6: يعمل شيء
7: يقول لك علاش بعد ما تقول السوم وكل شيء يقول لك علاش بدل بيه.
6: هو راهو الساعة زيت البوات باش نكون واضحين عندنا من 50 حتى ل 100,000
5: كيلومتر
6: باش تبدلوا. لهنا باش نكون واضح راهو فما انواع تاع زيت انت وزيت باش تصبوا، فما دوريجين والسوم يفرق من زيت لزيت. كانوا زيت
5: خمسة 70 80 ولا شنو الريفيرنس كيف؟
6: لا هذاك لا لا هذاك يمشي للبوات مانويل.
5: مانويل شنو هي الريفيرنس؟
6: الريفيرنس هو بالطبيعة باش يطلع نورمالمون اتي اف، اما اتي اف معناتها فيه ريفيرنس فهمت؟ معناتها انواع.
5: ما عندكش اكزامبل نتاع دي ريفيرنس؟
6: دي ريفيرنس ما عرفتش خاطر كل واحد ريفيرنس نتاعها في ال
5: كيفاش يكون نوامر احرف
6: نوامر طبيعة اي 236.14 236.14
5: فوالا مش كيما الزيت العادي 10 دبليو 40 ولا 5 دبليو 30 ولا
6: لا مش كيما به. وعندنا الزيت وعندنا الفلتر
5: اي
6: فهمت
5: اي فما فلتر في وسط
6: الفلتر ومعه جوان كارتير انت بالطبيعه الفلتر باش اللي باش تاخذه وبالطبيعه كيف زاد الفلتر فيها انواع وفي برشا سوين انت والماركه اللي باش تاخذها دونك لهنا معناتها
5: دونك الاجابه نتاع السؤال الاولاني كل 50 70,000 نبدل الزيت نتاع البواطه ويلزم ما ننساش نبدل الفلتر وما ننساش زاد الكارتير نتاعها اذا كانوا لاباس عليه مش لازم اذا كانوا
7: هو اللي في البي ام الفلتر
6: والكارتير كامل بالفلتر
7: نتاعه الفلتر نتاع كل شيء
6: هذاك
7: يهبط بكله يتبدل ويتكلف حكيت بالزيت كل شيء اللي عملته جمعيه بلاسك 800 دينار
5: دوريجين
7: اي
5: هو باللطف انا كنت نتوقع اكثر فلوس
7: يهز خمسه رواتب
6: اي دوريجين
7: خمسه رواتب
6: سي نورمال معناتها ينجم يوصل
5: لا كنت نتوقع اكثر قال لي 800,000 دوريجين
6: اي
5: انا كنت نتوقع في الاوريجين مليون 200 مليون ونص فهمت
6: ما انت انت ونوع انت والماركه هذا يفرق فهمت شنو معناتها
7: ساعات كيما بوات تهز سبع رواد كيما بوات تهز خمسه
5: فهمتك انت هذه اللي بدلتها جماعه هذه 5 لتر
6: فما اللي تهز 10
7: فما اللي تهز 10 سورتو في المرسيدس
5: فما البرشا بو 10
7: في راديتور برا نتاع تبريد الزيت السيركولي برا انت هو السيركوي نتاعها بركه
5: جوج ما في تتبيع باهي منين نشري لاد بلو نجم نصبه في اي وقت والا كان كي تعطيني الكهرباء الاشاره اللي يلزمني نصب لاد بلو بيجو 2008
6: بالنسبه لاد بلو ديما خذ حاجه دوريجين ولا ماركه معروفه باش هكا تبعد عليك الماركات اللي قاعده تدور برشا هكا في السواقي وفي الكيوسكات دونك ننصحك بحاجه باهيه الحقيقه معناتها مش الكيوسك خايب راهو
5: دونك وقتاش نصب ديما نصب والا كان وقت اللي تعطيني اشاره اللي كانوا يلزم نصب
6: والله هو ينجم يدخل يشوف معناتها النيفو نتاع الدبلو نتاعو معناتها قريب يوفى مازال فهمت قداش مازال يمشيه يطلع له ميساج ساعات هاك كان طلع لك ميساج برمشي صوب ديريكتو ما تخلقش
5: سينو قد تفقد اذا كان وصل للشطر مثلا نزيدو
6: عادي
5: قداش يعمل فلوس
6: البيدون ينجم يكون 5 لتر كيما ينجم يكون 10
5: اي
6: والاسهم من 50 حتى ل 100 فهمت انت ولا كيف كيف انت
5: وزاد على الماء حسب تقريب يوفى الدبلو
6: والله ممكن 10 لتر ويمشي 6000 7000 حاجه كيف
7: هو في سو ريزرفوار وتعبى
5: ذكرني المره الجايه كي باش نبدل الكهرباء ما ناخذها بلاش الدبلو باهي سي المنجي
2: قال
5: نهارك زين خويا
2: انا باهي
5: الله يحفظك هاي سيدي شبيه البولو خويا
2: والله في خالد اني عملت ندمت عملت مشكله وندمت ندمت ما تصورش في خالد
5: قل
2: باهي خليت بولو كات
5: اي

0: مش كما قبل. كلمته قلت له علاش شبه؟ قال لي لا خاطر الكرواتشينه جديده. باهي في التمرين.
1: اي
0: خرجت بها من با 2-3 كيلومتر.
1: اي
0: وسكتت.
1: اي
0: كرهبة سكتت. خطفت ما حبش تخطف. طلبته قال لي اني سكرت تو. رفيني نكلم ميكانيسيان اخر يعني نعرفه قلت بربي راي الكرهبة راهي سكتت لي كذا كذا. قال لي جيبها رموركا. هزيت هذا رموركاج. وقت اللي شيء ثبت فيها يلقى الكروة مملوسة. ليش مملوسة؟ على خاطر فما اللاكس نتاع التوندور انفوري.
1: باه.
0: باه. شنو هو الحل؟ ركب لها يعني مشيت خذيت لها لاكس اخر ركب لها خدمة لكن الصوت نتاعها مبدل. اش قال لي الميكانيسيان هذا؟ قال لي سي المونجي راهو فما توندور يظهر لي شو اسمه سوباب تعوج لكن بطول المدة تو يرجع.
1: ليه؟
0: تو عندي قرابة 4 شهور ولا 5 شهور نفس السيستم يعني
2: بالحق.
1: وانت وانت خرج خرج ولا لم يعد؟
0: صدقني كرهته الكهرباء. اللي يمثل ولا يعمل عليها كيف تو كرهته.
1: باهي شوف
0: سي مونجي. ماني خايف لنهز الميكانيسيان اخر يزيد يهرس الموتور كومبليتمون.
1: اتو يجاوبوك الاولاد. انا جوست نحب نعمل تعليق صغير على اللي صار لك. راهو اللي صار لك راهي حادثه معزوله دونك نجم تكون تصير موجوده اما راهي حادثه معزوله معناها قليل وين تسمع الـ الـ الـ الاشكال هذا اللي طرحته انت معناها ميكانيسيان ما خدمش خدمته بالطريقه الباهيه اللي ما حطش القطايع في بلايسهم اللي ما ثبتش ينجم يكون الصناع خدمه وانت جيت باش تهز الكهرباء دونك مولا المحل برا هز وكهو نورمالمون لاباس الى ترو في كونفيونس للبرسونيل اللي عنده يخدم معاه في الجراج دونك فما اسباب اللي خلات تنجم تصير الحكايه كيما هكا.
0: والاشكاليه سي خالد سامحني الاشكاليه انه حتى الكرواتشين كي نحيناها لقيناها جديده مازال كي عاملها الراجل.
1: اي معناها ديفو دو مونتاج ديفو دو تركيب ماهوش انا نستبعد برشا سي المنجي اللي كونه عن جهل الراجل حال المحل نتاعو يخدم قديم فهمت دونك ما ظهرليش كان عن جهل تنجم تقول
0: لكن سامحني سي خالد حتى طولت عليك سي خالد.
1: اي
0: بربي الانسان تو ما تعرف يعني الكهرباء
1: واضح خويا المنجي واضح
0: راهو الواحد فلوس يدفع عليها
1: بخلاف الفلوس هذيك يديك وهذاك سقيك وتتحرك بها وعطاتل وغيره وغيره واضح سي المنجي. باهي خلينا نمشيو فيسع فيسع خاطر مازال عندنا سي عادل وسي سي صادق دونك شكيب وسامي في كلمتين شنو ينجم يعمل سي المنجي؟ السوباب هذايا اللي بعدت
3: هي الساعه الغلطه الاولى هو كي بدل له شان انا يعني مش باش نلوم على الميكانيسيان راهو نكونوا واضحين الكارو تحت له كهرباء بان يرجع له باش يتحمل مسؤوليته.
1: باهي
3: هذه ما سالش كان منها يظهر لي واضحه العمليه فهمت
1: بيه؟
3: مش نزيد نهزها لواحد اخر فهمت باش يعاود يحل
1: خاطر الاولاني نجم يقول لك لا هو اللي هلك
3: انت خلصت دونك خلصت ركبت
2: شكيب من فجاه
1: سامي مازالوا عندنا 3 دقائق وزوز تليفونات
2: سكرت توا تفهم شنو الميكانيسيان سامحني كل احتراماتي ليه ملي اني سكرت توا انت توا كي تسكر وكهرباء خرجت من عندك انت من بعد درجين تالي وتطيح في عمبان نورمالمون مسؤوليتك انت.
3: باهي هو شوف عاش نقول لك
2: ابسط
3: حاجه كان ينجم يرجعها
2: يرجعها له بالرومركاج.
1: خلينا نقدموا من الاولاد مثلا عن زوز تليفونات شنو ينجم يعمل بالضبط في المونتاج؟
2: الموتور يلزم تحل
3: الكيس باش يتبع المشكل وين بالضبط الحقيقه معناتها
1: لازم يصلح السوباب
2: باش يحل الكيس. انا
3: ما
2: يطلع سوباب تنجم تطلع صحيحه باين كي ما باينلوش راهو شين ديستربيسيون تنحات باين كي ما باينلوش
1: كي رجع سيرتو عاود خطف هو كان ينجم يضرب العصافر الكل
2: فوالا معناتها هو سي ديجا با مال كي قعدوا سوبابات الفوق وما تضربلوش بس السوباب تعوجت شويه لازم يبدلها.
1: فما دي ترافو اخرين يصيروا اللوطه باش تهبط في بقعتها
2: شنو المفاجاه اللي باش يلقاها
1: واضح
3: ينجم راهو موجودين هذا اللي نحب نقولوا راهو يصيروا موجودة فهمت اما سبحان الله كهو
1: سي عادل سي عادل
4: مرحبا اخويا
1: اهلا بك سيدي اي شبيه 301 اي
4: سي خالد انا عندي كهرباء جديده واخذها
1: اي
4: عمرها تو عامين ونص بالضبط
1: اي
4: عندي 301
1: اي
4: تو مده 3 فيدونجات لاحظ ان المستوى نتاع الزيت يزيد
1: يزيد
4: مراجل عندي خبره 40 عام ما شاء الله نخدم من مش ناقصتني خبره نقيس الزيت نتاعي
1: اي
4: تو

0: نجيب على التالي نقيس نلقى المستوى يزيد شرطة ولا زوج يزيد معناها.
1: هذه تزيد في الزيت مش تاكل في الزيت هذه.
0: لا لا الزيت.
1: اي هذه تشري الزيت وتصب لك الزايد معناها.
0: هيك انا قلت لهم هذه بالعكس تعمل. ومن شكاو من التراسون ياكلوا الزيت يزيد
1: من الزيت. التراسون هجدي. باهي دونك شيء مقلقك انت تحب تفهم علاش الكهرباء تزيد في الزيت.
0: بالضبط ولا عندي تضيع ولا عندي حتى شيء.
1: بالعكس انت
0: نحس موتور مريقل كل شيء مريقل.
1: انت عندك شكون يجي في الليل يزيدها الزيت بالعاني.
0: والله هيك ساكنة هاي جنون ربي يعفو. ايه شكون كيفي محظوظ انا
2: باش يثبت الزيت باش يطلع فيه المازوط سيرمو معناتها ماهوش باش يطلع فيه الماء على خاطر كان هبط فيه الماء باش يولي كولور ويتبدل.
1: ايه
2: دونك المازوط باش يلقاه في وسط الزيت.
1: ايه
2: هذاك علاش النيفو قاعد يطلع.
1: دونك
2: لهنا باش تبع منين جاي
1: اختيره العمليه نتاعه. مش اختيره
2: ينجم يكون السبب نتاعو فيلتر بارتيكول دونك الكهرباء قاعده تريجينيري هذاك. أيه؟ علاش المازوت قاعد يهبط برشا في وسط الزيت ويثبت المشكل علاش فهمت
1: من يفوت ريتي المشكله هذه ولا عادي نجم يتغاضى عنها.
2: لا بالطبيعه لازم يركحها سينو باش تبين له الكهرباء.
1: باهي اول حاجه يثبت فيها الفيلتر بارتيكول.
2: اي يثبت
1: واضح سي عادل.
2: يشوف منش
1: سعاد
0: واضح
1: خويا ثبت الفلتر بارتيكول.
0: باروي الانجكتور يزوز الزيت سي سيفريا.
2: باهي نجم يبدا يخرج في برشا مازوت دونك باش يتعبى لك زاد كيف كيف.
1: دونك فما اشكاليه.
2: فما اشكاليه.
1: فما اشكاليه.
0: اي فما اشكاليه
1: ولا. واضح مشكور جدا سي عادل. نختموا مع سي صادق اللي يظهر لي ماهوش له باش يحكي معايا لا معاك شيكي باش يحكي مع سامي على خاطر عنده 205. مرحبا سي صادق.
3: اهلا وسهلا بك يعطيكم الصحة البرنامج اولا.
1: عايشك يفضلك.
3: ال عندي 205 هذه من جوا ما هزتهاش من ما خرجتش بها بالكل.
1: اي
3: كل مرة نخطفها مش ديما ساعات نقعد بالشهر. تخدم لك هالنهارين هذول مش تخطفها بديت نسمع في حس مش طبيعي. نحيت الديكور مسحتها شفتك فمش ميديتي فمش كذا لكن نحيتها حتى البوجيات.
1: اي
3: مش عارف شنو الديفو.
1: باي سام
4: شو الحس؟
1: اي الحس منين جاي من قلب الموتور؟
3: في الموتور في الليماج وقت نعمل الليماج
1: في الليماج
4: نورمالمون ما عندكش حس كان خطفت هي تخطف ديجا كورون موجود ما عندكش حس معناتها كان فما حس باش يعملوا حاجه اخرى معناتها تسبب فيه
1: تنجم تكون فيسا مثلا ماهيش مكبوسه مليح راهو معناها هذاك نجم يكون الحس جاي منكك
3: الى درجه ان ولت ما عادش تخطف جمله
1: ما عادش تخطف توا
3: توا ما عادش
4: عنده بان ميكانيك عنده بان ميكانيك مش حس ما عاد سيرتو الدلكو كل ما يعملش حس باش لين يولي ثق بيه انت معناتها
1: الشربونات نتاع الديمارير زعما لا
4: لا لا
1: ما يعملوش حس
4: خطفت كهرباء كاو جا كورون غابت ايسونس خطفت كهرباء الحس
1: لاجي كاربيراتور مثلا
3: لا ما تعملش بوجيات انا بوجيات عندهم عامين
4: ما يعملوش الحس بوجيات يا يخطفوا لك يا ما عادش يخطفوا كاو
3: ايوا
4: ما حس راهو سي ميكانيك
1: اي
4: عندك في الكلاس لازم يكون في البرفاين لازم يكون اي حاجه تدور لازم تعمل حس
1: دونك كيفاش نجمو نداويو هذه لا دياغنوستيك لهم يحزنوا انت
4: تجي الكلام قدام ميكانيسي
1: يقول اي ويلزم يسمع الحس هذا اللي يسمع فيه سي صادق باش يعرف على الاقل يقرب البلاصه وين
4: يخطف الكهرباء ويدور الموتور حتى كما يخطفوش يفهم يعرف يدور الموتور
1: مش معناها يدور الموتور
4: يدور الموتور يدور حد
1: ما
4: يدور ولا مانويل ولا نية
2: ما الحس كيفاش بداله كيفاش جاه
4: هو قال لك عنده عميل رياقته بعد خطفها عملت
3: لا مش عميل
1: لا من جوان
3: من جوان
4: رياقته
1: هو مستانس يخطفها كل شهر كل شهر كل شهر توا غفل عليها من جوان حتى لتوا اكتوبر جاي يخطف فيها ما حابش تخطف تعمل الحس ما تخطفش
4: ما عملت حس نظف الدلكو ونظف البوجيات وقعد الحس بعد ولد ما عادش تخطف
3: انا تو شريت بوجيات جدد قلت اركبهم معناها
1: جرب
3: اي شريت لها دوريجين ديجا
4: جرب اما لو الحس ما تموش من البوجي ما تعملكش حس
2: الزيت تطلع على الفوق معناتها
1: اي
2: ما تطلعش ما تطلعش الزيت
1: كاكات ولا ماتش اخر
2: فهمت
3: لا البوجيات كنحيتهم ما فيهمش زيت
1: ما فيهمش زيت باه خارق العاده ماضي ساعتين بالضبط على راديو جارة. مشكور جدا سي صادق على الاتصال. ذكركم لي فقرة كونسي براتيك تلقاوها بعد شوية موجودة على الباج يوتيوب متاع جوهرة اف ام. مازلنا متواصلين مع بعضنا، مازلنا في فقرة كونسي براتيك. إذا كان عندكم أي اقتراحات تنجموا تحطوهم تحت اللايف متاعنا كسواء على الفيسبوك وإلا على اليوتيوب. سينو ما بقى لي كان باش نشكر كامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار حتى التوا. ملتقانا على قريب إن شاء الله ديما على راديو جوهرة على جوهرة تي في. باي باي.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
6: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV.

0: Jaouer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouer FM.
1: مالوفر أحلى بونوس بتاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبار.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالمنتخبات الوطنية وبصراحة باستثناء منتخب أقل من 23 سنة خيبة جديدة للمنتخبات الشابة. منتخب أقل من 20 سنة بقيادة مدرب نبيل الطرابلسي يفشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. 4 مقابلات للمنتخب التونسي أقل من 20 سنة في الدورة الترشيحية للدور حاليا في مصر. 4 مقابلات دون فوز دون انتصار، تعادل ضد الجزائر، تعادل ضد المغرب، هزيمة ضد مصر، والبارح تعادل ضد ليبيا. هدف لهدف دورة تأهيلية من 5 منتخبات. المنتخب الأول والثاني يتأهلوا لكأس الأمم الإفريقية، لكن المنتخب التونسي يكتفي بالمرتبة الرابعة وقبل الأخيرة بـ3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة. المغرب يضمن تأهله حاليا في رصيده 7 نقاط المرتبة الأولى، والبطاقة الثانية بين مصر 6 نقاط والجزائر 4 نقاط. المباراة باش تدور بعد غدوة بيناتهم، بعد غدوة 3. نذكروا أنه المنتخب التونسي أنهى كل مقابلاته. مجموعة من المقابلات الودية دارت يوم أمس قبل أسبوع من عودة نشاط البطولة. النجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقيت الدائر هدف لهدف، والمدرب أبراكوني عول على التشكيلة. هذه صبري بن حسن، موسى ديورا، ببكر ديورا، وجدي كشريدة، أنس قريرة، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، عبد الله العامري، موسى سانجور، أشرف بن ضياف، وأيوب الفشري. بقيت المقابلات الودية اللي دارت يوم أمس، الاتحاد الرياضي المنيسيري تعادل مع أمل حمام سوسة 0-0، النادي الرياضي الصفاقسي تعادل مع واحد قبلي بنفس النتيجة 0-0، الملعب التونسي خسر ضد الهلال السوداني 2-2، الأولمبي الباجي تعادل مع مستقبل المرسى 2-0، الترجي الجرجيسي فاز على اتحاد جرجيس 2-0، أهلي بنغازي الليبي في مدينة بنغازي الليبية تعادل مع النادي الإفريقي 0-0. البارح كانت أول حصة تدريبية في الحديقة بالمدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي الإسباني بابلو فرانكو. قبلها كان استقبال للمدرب واجتماع تعرف عليه على اللاعبين. مجدي تراوي هو المدرب المساعد في انتظار وصول المدرب المساعد الإسباني إيتور فان ديبرول. الرابطة الثانية، الجولة الثانية، كوكب عقارب يخسر ضد سبورتينغ بنعروس 3-0، مكارم المهدية الانتصار الثاني على التوالي، تفوز على محيط قرقنة 2-0، جمعية مجرين تتعادل مع النجم بن خلاد 2-0، هلال مساكن يتعادل مع هلال الشاب 0-0، سكك الحديد الصفاقسي يتعادل مع مستقبل جابس بنفس النتيجة 0-0، اتحاد تطاوين في مباراة كبيرة يفوز على الملعب السوسي 0-0. اليوم الدفعة الثانية مضت 3 بعث بوحجلة مستقبل سليمان تحكيم سفيان جبارة نادي القرب قواف القفصة محمود قصيعة جندوبة الرياضية جمعية أريانا أسامة شريط القلعة الرياضية شباب القروان سمير العنالي اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني الملعب الجبسي سبورتينج المكنين ياسين المزغني هلال رديف أمل بوشمة حمد المسليني مستقبل قصرين أولمبيك الكاف عبد السلام ماني. كرة اليد الجولة الخامسة ذهاب جمعية الحمامات تخسر ضد النجم الساحلي 23-28، نادي كرة اليد بجمال يتعادل مع نادي ساقية الزيت 27-27، نسرة بولبا يخسر ضد الترجي 24-43، المنزه الرياضي يخسر ضد سبورتينج المكنين 28-34، مكر المهدية تخسر ضد النادي الإفريقي 20-22، اتحاد منزل تميم يخسر ضد بعث بني خيار 17-32. بطولة كرة السلة تتواصل. البارح الموعد كان مع الجولة الثالثة ذهاب، النجم الساحلي فاز على ديليت جرومبالي 74-69، اتحاد الانصار يخسر ضد الاتحاد الرياضي المنيسيري 42-80، شبيبة القيروان تربح النادي الافريقي 61-57، نادي الصفاقسي يربح الملعب النابلي 65-53، نجم حلق الواد يربح شبيبة المنازة 76-63. اليوم الاربعاء نادي كرة السلة بحمام سوسة يواجه النجم الراتسي. نختم بدوري الأمم الأوروبية الجولة الثالثة، كرواتيا تخسر فوق أرضية ميدانها ضد المنتخب الإنجليزي 7-0، إسبانيا دون هزيمة للمباراة 41 على التوالي تربح تشيكيا 3-1. اليوم 8 غير ربع اليونان ألمانيا هولندا صربيا البرتغال النرويج ويلز الدنمارك. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: c'était Jawhara Sport.
3: Jawhara Sport.
0: Avec l'équipe Sport.
4: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام،
5: جوهرة اف ام،
4: الدنيا وما فيها.

0: Arte.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئاسة الحكومة تفيد في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء الدريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. دولياً، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها مؤكداً أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن طهران لم تفاوض بشأن برنامجها النووي ولم تقدم مقترحاً يقضي بعودة المفتشين إلى إيران مقابل رفع العقوبات، مضيفاً أن هناك جوانب من المفاوضات يجري بحثها لكن طهران لا تزال متمسكة بشروطها السبعة للدخول في مفاوضات كاملة مع الولايات المتحدة. وسائل أعلام رسمية تنقل عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى شروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في جوان. وختاماً، مصادر يمنية تفيد بأن جماعة الحوثي أحرزت تقدماً في جبهات عدة في تعز وسط اشتباكات ضارية مع القوات الحكومية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net

0: الصوت يخطى في الباب على الابواب الله
1: مدي 3:07 دقائق. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور من توا حتى للسبعة، أربع ساعات كاملة مع قسم الرياضة في متابعة لأبرز وأهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. طبعا جولة باش تكون بين الأخبار الوطنية وبين الرياضة في العالم، جولة بين المراسلات وبين متابعة المقابلات المباشرة وعودة كذلك لأبرز وأهم الأحداث الرياضية. نيس أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، تحية ليك، تحية كل تابعوا فينا على جغرافيا.
1: إذن عنا أكيد بعد شوية مراس، يعني عنا جولة مع المراسلين ذولي باش ناخذوا كل الأخبار نتاع النوادي، خاصة أنه فما أخبار جديدة.
2: بالفعل خاصة الأخبار زادة فيما يتعلق عودة نشاط البطولة، تحضيرات الأندية، المقابلات الودية، المسابقات الإفريقية كما نعرفوا، المقابلات نتاع تشامبيونز ليج، كأس الكاف، تحديد المواعيد نتاعهم. دونك آخر أخبار الأندية تنرجع عليها تباعا، خاصة مع برشا مقابلات ودية تلعبوا بين البارح وأيضا اليوم في البروجرام بعض المقابلات الودية.
1: انطلاقا من الخمسة يكون بحضنا كل من المدرب توفيق زعبوب والدكتور عادل ختالي، تنرجعوا البرسا حديث حول المنتخب، حول خروج منتخب أقل من 20 سنة من تصفية كأس أفريقيا في اليوناف، ونحكيه كذلك على اجتماع وزير الرياضة، نحكيه كذلك على عودة زياد الجزيري للنجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي، ونحكيه كذلك على الرياضة في أوروبا، إلى جانب أنه طبعا كرة يد كيف العادة كل نهار تحت يكون محلنا المدرب حبيب إبراهيم في الجزء الأخير، نحكيه على النتائج الترتيب وكل الكواليس. هاي نبدأ بالموسيقى، بعد نتلقوا في مختلف المتابعات متاعنا.

0: هذه 23 دقيقة قبل ما نعملوا طلع على رضا الخليفي ناخذوا ما عنده آخر الأخبار يظهر لي في الراب 3 ثانية تقريبا 20 دقيقة في المجموعة الثانية مقابلة كل انطلقوا ماضي ثلاثة بالضبط.
1: بالفعل جمال تقريبا مقابلات الكل ما بين 20 و 21 دقيقة في كل مقابلات المجموعة الثانية مقابلات الجولة الثانية في الليغ دو نادي القربي قاف الرياضية بقفصة دائما تعادل 0-0 جندوب الرياضية جمعية أريانا 0-0 القلعة الرياضية الشبيبة القيروانية 0-0 قصور السيف أولمبيك مدنين كيف كيف 0-0 مستقبل القاسرين أولمبيك الكيف 0-0 الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين نفس النتيجة هلال رديف أمل بوشمة كيف كيف 0-0 مازال ما فماش أهداف مع مقابلة زادة في المجموعة الأولى اللي هي بعث بوحجلة ومستقبل سليمان دائما التعادل 0-0 بين الفريقين على عكس الجولة الفارطة اللي ما شفناش بنك بودلاء لأولمبيك الكاف والملعب الجيبسي تم تدارك في الجولة هذه بالنسبة للملعب الجيبسي تقريبا عنده 3 ملعبية فقط على البنك بينما أولمبيك الكاف مكتمل العدد في اللقاء هذا ببنك البودلاء متاعو
0: به هاي هاو رضا الخليفي معنا رضا مساء الخير أهلا وسهلا بك رضا
2: مرحبا بك جمال تحية لك وتحية لنيس وكل المستمعين والمستمعات كما العادة أخبار الأندية وجمعة ذي نبدأ بالنادي الإفريقي اللي يحتفل اليوم بمرور 106 أعوام على انبعاثه وهذه مناسبة باش نهنيه كل عائلة الإفريقي مسؤولين ولاعبين وأحباء هذا على بالنسبة للأمور الفنية اليوم الفريق رجع لتونس بعد رحلة ليبيا أجرى خلالها الفريق مقابلة ودية ضد أهلي بنغازي انتهت التعادل 0-0 عودوا الفريق باش يكون مرتاح ونهار الثلاثة يستأنف التحضيرات نتاعو استعدادا لمواجهة اتحاد بنغازي ضمن الجولة الخامسة تحضيرات الفريق ابتداء من نهار الثلاثة تشهد انضمام بعض العناصر اللي كانوا يعانوا إصابات على غرار أسامة بوغرة ومامادو ديادا بالنسبة للصدقة الجديدة بشيجري فحوصات طبية جديدة كان تتعرض لإصابة مع المنتخب الوطني بشيجري فحوصات جديدة في وسط الأسبوع يتقرر على إثرها موعد عودته للمباريات بالنسبة لأخبار الترجي البارح باشر المدرب الجديد الإسباني فرانكو بابلو مهامة كمدرب أول للفريق أين أشرف على أول حصة تدريبية وقبل التمارين كان عمل اجتماع مع مسؤولي الفريق ثم اجتماع ثاني مع اللاعبية وحاليا قاعد موجود على بنك البودلاء باعتبار يشرف على تسيير المباراة الودية اللي انطلقت منذ دقائق في البارك بي ضد الاتحاد العسكري الليبي وعلى ذكر المدرب الجديد باش يكون المساعد نتاعو اسبانيوري يوتور فاندان المساعد الثاني هو مجدي تراوي ومعد بدني سليم لابريك
0: رضا تشكيلة الترجي يلعب بها توا بشير بن سعيد محمد دراجر نضال العيفي رائد الشيخاوي حمزة جلاسي محمد حاج محمود عبد الرحمن كوناتي لوكاس ريبيرو يوسف البليلي عماد فراج وحازم المستوري
2: ومقدم انت جمال حكيت على تشكيلة الترجي نشير الى انه اللاعب محمد بن علي باش يتغيب في الايامات القادمه باعتبار انه تعرض لاصابه في الستاج نتاع عين دراهم وباش يخضع الغدوه للفحوصات الطبيه يتقرر على اثر لكن الاصابه باش يكون غايب في المباراه عاد استأنف خلال مواجهه الاولمبي البيجي السبت الجاي الغدوه راح الفريق ونهار الثلاثاء يستأنف التحضيرات استعدادا كما كنا لاستأنف نشاط البطوله نهار السبت بملاقاه الاولمبي البيجي بملعب حمد العقربي برادس بالنسبه لموضوع الساعه القضيه المتعلقه كان باللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو رسميا الإدارة لحد الآن ما زال ما وصلها شيء ولكن حسب ما يقولون إنه الإدارة عندها علم بالموضوع وقت تعاقدت مع اللاعب البرازيلي والموضوع هو يخص اللاعب والفريق ماموردي سان داونز معنا لكن الترجي حاس ينتظروا في القرار نتاع الفيفا باش يستأنفوا القرار وثم اللجنة القانونية هي اللي تصرع الموضوع والقضية حتى كان يكون الحكم كما شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي هو مهمش الترجي ولكن القضية باش تطول باعتبار وأن الترجي يتم استئنافه وفما تعقيب وتنجم تقعد حتى عام كامل للحسم فيها نهائيا بعد المواجهة متاع الأولمبي البيجي السبت الجاي يدخل الفريق في طربس قصير بالعاصمة استعداد لمواجهة السواحلي الليبي ضمن ذهاب الدورتين من كاس رابطة الأبطال ونشير هنا أن الترجي باش يسافر الليبي اللي خوض لقاء الإياب عبر الطائرة الخاصة بالنسبة للفريق الثالث الملعب التونسي البارح أجرى مباراة ودية ضد الهلال السوداني انتهت بفوز الفريق الهلال 2-1. مباراة البارحة هي الثانية منذ توقف نشاط البطولة. اليوم أجرى الفريق حصة خفيفة لإزالة الإرهاق وغدوة راحة، ونهار ثلاثة يشرع في التحضيرات لمواجهة النجم المتلوي. أهم ما لاحظناه في مباراة ودية ضد الهلال السوداني هو شفاء الحارس نور الدين الفرحاتي اللي شارك البارح في الشوط الثاني في المباراة بعد أنه تقريبا تغيب في الجولة الماضية إثر إصابة تعرضها في التحضيرات الصيفية. نختم تدخلنا اليوم مع جمال بالحديث عن مستقبل مرسى. استغل فترة توقف نشاط البطولة أجرى زوز مباريات ودية آخرها مع الأولمبي الباجي نهار الجمعة، وانتهت التعادل هدف مقابل هدف. الفريق يواصل تحضيراته على نسق حثيث بمشاركة كل اللاعبين، استعداد لمواجهة الحد الجيد شباب عمران بملعب الشادلي زويتن. هذا تقريبا فيما يخص جمال أخبار أندية العاصمة
0: يعني. واضح. شكرا لك رضا الخديف، يعطيك الصحة. بعد شوية ناخذوا جديد هذا في النجم الساحلي، نحكيه على النجم ونحكيه على بقية النوادي. ذكرنا بالتوقيت أنيس في الرابطة الثانية إلى حد الآن
1: تقريبا وصلنا في كل المقابلات إلى 27 دقيقة لعب، ما زال التعادل 0 مقابل 0 تقريبا في كل المقابلات. فقط مستقبل القصرين يفتتح النتيجة قدام أولمبيك الكاف هدف مقابل 0. هدف حسان المنع دقيقة 23 من ضربة جزاء. بقية المقابلات استيدا المكنين 0-0، رديف بوشما 0-0، كيف كيف نفس النتيجة قصور السيف مدنين، قلعة جي اس كا، جندوبة أريانا، قربة قوف القفصة، وفي المجموعة الأولى بعث بوحجلة مستقبل سليمان.
0: واضح.

0: هذه 3:45 دقيقة عودة في راديو سبور. نذكر احنا معكم حتى للسبعة. خلينا نذكر بنتائج الرابطة الثانية قبل ما نمشي وناخذ معنا طارق فوال في آخر الأخبار من القيروان الشبيبة في الباسكيت وفي كرة القدم. ما قبلها نعطيكم النتائج بتاع الرابطة الثانية في تونس. طبعا مقابلات تتلعب تقريبا 44 دقيقة في كل المقابلات. بعث بوحجلة ومستقبل سليمان 0-0. مستقبل قسرين متقدم على أولمبيك كيف 1 بلاش نفس النتيجة. بين قوافل نادي القربي متقدم على قوافل قفصة 1 بلاش. هلال الرديف كذلك متقدم على بوشمة 1 بلاش. 0-0 بين جندوبة وأريانا. القلعة الرياضية القيروان والشبيبة 0-0. أيضا الملعب الجيبسي وسبورتينج المكنين 0-0. واتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين 1 بلاش لاتحاد قصور السيف. هذوما ذولي نتائج
1: تقريبا هذه النتائج الحصيلة. فما 3 أهداف و 4 أهداف لحد الآن في المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا في اللحظات هذه اللي نذكروا الدفعة الثانية من الجولة الثانية في الليج 2.
0: باخا ناخذ معنا طارق الفوال ومن بعد ناخذ معنا عندك زاد أنيس آخر أخبار النجم الرياضي للساحلي. مقبلها طارق الفوال. طارق أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال أنيس. تحية لكيف الكل وكل مستمعين جوا فين. بالنسبة للجيسكا بداية الرابطة الثانية كانت الأسبوع الفارط بانتصار ثمين على جندوبة الرياضية
0: وحاليا متعادلة مع القلعة
2: بالضبط 0-0. وبالرغم من غياب الأداء فإنه مقابلة اليوم كما قلت أنت جمال أمام القلعة بتكون نتيجتها مهمة جدا لتوضيح الأجواء العامة للفريق. رينا في وسط الأسبوع هذا ضغط كبير من الجماهير مطالبة الهيئة التسييرية الحالية باللعب على هدف واحد وهو العودة للرابطة المحترفة الأولى. إجمالا هناك تغييرات مكثفة بقيادة الإطار الفني بقيادة المدرب لطفي القادري. من جهة أخرى ما ننساوش على مستوى الهيكلة والإدارة فإنه تواصل الجيسكا جمال خاصة في الإدارة القانونية للنادي مع التنسيق مع عدد من المحامين مستجدات لملف المرفوع لدى المحكمة الرياضية الدولية التاس. من جهة يعني تم رسميا إيداع الملف هذا في التاس بانتظار الجواب من جهتهم خاصة بعد رفض الجامعة استعجال النظر. من جهة أخرى تحرص المدير على حشد الدعم الجماهيري وتوفير الضيوف اللوجستية المناسبة للعمل بالرغم من مطالبة الجماهير المتواصلة بتحسين البنية التحتية ملعب صندلواني. نذكروا أنه الملعب هذا بيتم غلقه في شهر نوفمبر الكامل ومقابلات الجيسكا بتكون على الأرضية الاصطناعية في ملعب بوحجلة. هذا في الفوتبول لكن كل أنظار في قروين جميل في موسم هذا متجه الفرع الباسكيت.
0: أي البارحة كبيرة البارحة
2: جيسكا قاعدة تقدم في عروض قوية في البطولة آخرها انتصار ليلة أمس قدم النادي الأفريقي في قاعة عزيز ميلاد وهو الانتصار الثالث. وهكذا جيسكا تتصدر الترتيب البطولة بمفردها بستة نقاط بانتظار الانتداب القادم الجديد وهو لاعب أمريكي. وحاليا الهيئة قاعدة تقوم بمزيد العمل من أجل توفير المداخير المالية لتغطية مصاريف الانتداب هذا الجديد واللي باش يكون نوع ثقيل حسب تصريحات المسؤولين في الفريق واللي باش يساعد جيسكا على تحقيق البطولة المنتظرة واللي غابت منذ سنوات على رفوف فرع كرة السلة وسط أجواء جميلة وطيبة خاصة من الجماهير. ورينا تنظيم محكم وحتى الجماهير ما عادش نراوك يعني تنظيم جيد فيما يخص الباسكيت السنة. الخبر اللي عمل ضجة جمال وسط الأسبوع المفرط هو انتصار فرع الإيسبورتس الجيسكا على فريق برشلونة وهذايا وبعدها قابلت عديد الفرق العالمية الأخرى كما البايرن كما فريق تركي. لكن عموما جمال ما زالت الرياضة الإلكترونية ما لقاش الأهمية اللازمة في تونس بالرغم من أنه المداخيل متاحة راهي كبيرة برشا واللي تنجم توفرها للفرق مهما كان سواء جيسكا أو غيرها جمال.
0: هذه أخبار دونك هذه إيش عندك يا طارق هكا ولا؟
2: تقريبا هذه أهم الأخبار فيما يخص الجيسكا اللي انتهى الشوط الأول توا بينها وبين القلعة 0-0.
0: شكرا لك يا طارق الفوالة في النجم الساحلي برشا جديد أنيس هكا ولا؟
1: بالفعل برشا جديد. نبدأ بالأخبار تقريبا اللي اليوم كان على عيون اللي هو عودة زياد الجزيري إلى النجم الرياضي الساحلي وأعطى موافقته لتولي خطة مدير رياضي. زياد الجزيري ماهوش غريب على الإتوال البسمري والإتوال
0: البارح كان موجود في المقابلة الودية وهبط للفيسير زاد
1: بالفعل دونك زياد زاد لآخر خطة كان توليها كانت في المنتخب الوطني التونسي مدير رياضي. قبلها زاد تولى خطة مدير رياضي في النجم الرياضي الساحلي دونك عودة مرتقبة زياد الجزيري في فريق النجم الرياضي الساحلي. مادام نحكيو على الليتوال نحكيو على المقابلة الودية اللي حضر فيها زياد الجزيري البارح اللي هي كانت ضد تقدم سقيط الدير، ومقابلة اللي تلعبت في الملعب الأولمبي بسوسة دون حضور جمهور. علاش دون حضور جمهور؟ على خاطر فما أشغال في الملعب الأولمبي بسوسة، وأيضا دون حضور وسائل الإعلام. مقابلة ذي وفيت على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. بالنسبة لكريستيان براكوني بدأ بالتشكيلة هذه: صبري بن حسن في حراسة المرمى، موسى ديوارا، بابكار ديارا، وجدي كشريدة، أنس قريرة، عثمان ديكيتي، أسامة عبيد، عبد الله العمري، موسى سينغور، أشرف بن ذيف، وأيوب الفجاري. صاحب الهدف هو المهاجم المنتدب الجديد اللي هو مهاجم شاب نيجيري عمره 20 سنة اسمه يالانكتون أوسكار، هو صاحب الهدف في دقيقة 63. دونك هذا بخصوص النجم الرياضي الساحلي وفرع كرة القدم. نقعد مع الإتوال في الفولي. اجتماع رئيس النادي الدكتور كريم العكرو

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 30 و2000، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم بمنتزه النحل للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. دولياً، تغير قواعد الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران وطرح ترتيبات جديدة لتسهيل حركة السفن وتأمين عبورها في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية. هذا وصرح وزير الخزانة الأمريكي لموقع أكسيوس بأن بلاده سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر هرمز، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ بدء إيران تصدير النفط لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط عبر البحر. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وختاماً، ترامب يعلن عن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتنسيق جهود الحكومة الأمريكية وضمان ريادة واشنطن في هذا المجال. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
3: www.jawharfm.net

0: 15 دقيقة عودة في راديو سبور. خلنا نعمل طلة ساعة للرابطة الثانية النتائج والتوقيت قبل ما ناخذ معنا زميلنا فوزي الخماسي. أنيس وين وصلت النتائج والتوقيت؟
1: أكيد مع المقابلات اللي مازالوا متواصلين في أشواطهم الثانية تقريبا ما بين 7 و8 دقائق في الأشواط الثانية. البداية بالمقابلة الوحيدة من المجموعة الأولى اللي هي بعث أبو حجلة مستقبل سليمان، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. في المجموعة الثانية نادي القربي يضيف الهدف الثاني، قدم القافرة الرياضية بقفص 2-0 مقابلة في الدقيقة 52 مع زوزة ورقة حمر إلى حد الآن. مصطفى التمني من جانب قرب دقيقة 45 ومحمود المسعي من جانب قوافل قفصة كيف كيف في نفس الدقيقة. دون قوافل قفصة نعرف تعاني على مستوى النتائج وأيضا حتى الأمور المادية. جندوبة أريانا 0-0، قلعة رياضية شبيبة القيرواني هدف مقابل أو 0-0 بين الفريقين. قصور السيف مازالت متقدمة على أولمبيك مدنين 2-0، ومستقبل القصرين متقدمة على أولمبيك الكاف 1-0. الملعب الجبسي سبورتينج المكنين 0-0، وهلال رديف يضيف الهدف الثاني قدام أمل بوشامة مقابلة تتلعب في دقيقة 53.
0: باهي يعني ناخذ فكرة مع عند فوزي الخماسي آخر أخبار النادي السويقسي سقيت الدائر وبقية الفرق. وأهلا وسهلا يا فوزي.
2: مرحبا بجميل، مرحبا بديس، مرحبا بكافة المستمعين جولة فهم. كما تعرف يعني نهاية الأسبوع الفارط يعني أمس والأمس يعني كانت زوج مباريات ودية بالنسبة لفريق نادي الصفاقسي وتقدم سقيت الدائر. نادي الصفاقسي اكتفى بالتعادل الصفري 0 أمام واحد قبلي في ملعب الفرع ملعب فايتنري، وتقدم سقيت الدائر يعني تعادل هدف لهدف أمام النجم الساحلي. يعني نهاية الأسبوع المقبل يوم السبت يعني 10 أكتوبر يعني مباراة الدربي، يعني الدربي صغير ولا الدربي كبير، يعني بعد 30 سنة غادي جميل منها ومن عام 1996 عودة الدربي الملعب طيب ميري بتفاقس في شخص
0: يعني عودة الدربي من الدربيات مش هذية مش المقصود ساقية الدير، يعني سفاقس عندها مدة ما عنديش دربيات.
2: ايه هذا هو اللي قال الجوار يمكن قاعد يتبعوا فيه في الرابطة المحترفة الثانية. يعني وجود نادي المحيط القرخ من الجارب الرياضية و
0: كوكب عجارب
2: وسيك الحديث سفيرس يعني وسقيت الدير يعني موسم الفالت يصعد الموسم الفالت طبعا المحترفة الأولى. مباراة يعني الفريق المستضيف هو تقدم سقيد الدير، مباراة يعني الضيف هو نادي رابي الشيخسي. سقيد الدير غدا يعني بتحول إلى مدينة مستير للدخول في تربص مغلق إلى غاية يوم الخميس. نادي الشيخسي بيكون حصص تدريبية عادية في ملعب طيب ميري. يوم السبت يعني عودة فريق تقدم سقيد الدير يوم الخميس المقبل يعني لمدينة الشيخس، يعني تحضيرات على قدم وساق تقدم سقيد الدير. نادي رابي الشيخسي يعني عودة علي معلول يعني وأيمن تخمال لاعبين دوليين مشاركون في المباراة الودية من واحد قبلي، وعودة محمد ربلسي غياب يعني يكون كير عبد المؤمن الرحماني بداع الإصابة وهشام بكار اللي كان مصاب في المدة الأخيرة. نادي الشيخس الأمور مازال تلاحقه يعني المنع من الانتداب بالمرة هذه على زوز لاعبين ضاحي الصغير وآدب اللاعبين قرابة 500 مليون لازم توفرها من الأيام الحالية. اجتماع لجنة الدعم وهيكل سوسيوس يمكن شقاو الحلول يعني الآلية خاصة نادي الصفاقس باش تحول الأسبوع يعني بداية من الأسبوع المقبل يعني مباراة 17 أكتوبر لملاقاة الفريق في كوت ديفوار. السيد محمد علي الحشيش يعني هذا المدعم الفريق اللي عنده فريق بيدرو يعني هو اللي بيتكفل بفريق النادي الصفاقسي باش يكفل بالنادي الصفاقسي يعني التنقل بتاعه. كما قلت لك المباراة اللي سقيت الدير، سقيت الدير يعني في الاجتماع الأخير مع اللجنة الجهوية يعني يحب ياخذ تذاكر يعني 6000 اعتاد يعني من غطاء ديري، لكن يمكن ظروف أمنية ولا ظروف احتياطية على خاطر تعرف جماهير الصفاقسي هي جماهير سقيت الدير، جماهير سقيت الدير يعني بعض من جماهير سقيت الدير اللي الحقيقة وضعوا اشتراكات على ذمة الأحباء، لكن الاقتناء كان 600 اشتراك هما 1500 يعني ماذا فماش قبل كبير ياسر. يمكن المباراة هذه النادي الصفاقسي يحبوا توفير أكثر تذاكر للفريق حباء سقي الدير، لكن جماهير كلها بكل وضوح يعني بثقة جماهير نادي الصفاقسي مدرجات ملعب طيبير يعني تعرف الانتماء النادي رابي الصفاقسي حتى حباء سقي الدير. لكن زمان النقطة اللي يمكن باش ياخذوا منها احتياطيا امنيا والا حتى في القرارات الرابطه. هي مثلا الجماهير نتاع سقيد الدير مباراه سقيد الدير يعني كله متواجد في مدرجات ملعب طيب يرجع الفريق سقيد الدير في صوره مثلا المقذوفات ولا في صوره التجاوزات
0: من يتحمل المسؤوليه؟ مش يتعاقب جمهور سقيد الدير
2: اللي هو يجب يكون جمهور النادي راضي سفيرس بكل وضوح. هذه النقطة اللي يمكن شقاء ويمكن تقعد شي 3000 تذكرة يعني على دم تحدى سقيدان. إن شاء الله يتمنى الشارع الرياضي في سفيرس حسب الكواليس لعنا بيكون تكون مباراة يعني فيها الروح الرياضية العالية يعني زوز أندية من سفيرس نترقبوا يوم 10. تعرف أنت حتى في الترتيب يعني سقيدان أفضل من نادي راضي سفيرس يعني فريق دون هزيمة منذ انطلاق الموسم يعني نعتبر مفاجأة بداية الموسم الحالي. يوم كما قلت سقيد الدير داخل في طرابلس الشخص يعني تدريبات عادية وتحضيرات على قدم وساق زوز الأندية خاصة يعني زاد فما لقطة بالحق زمان هي حجة الملابس والبنك البدلاء البنك الدكة في الاحتياط يعني ويمشي يكون مكان النادي راضي الشخص. تعرف انت هذا ملعب تيميري وملعب بلدي فريق الضيف يعني على ضف على كيم كلوا على الوقت الأيمن ثم كلوا الأيمن وفريق الفريق اللوكال يعني يكون على الأيمن وفريق الضيف على
0: يعني فوزي شو المشكل؟
2: ما هو ديما كادت أو مثل سمحني جميل في درب العاصمة يعني يعني نادي الفريق والتراجي قعدوا ديما في حجرة ملابس هي بعيدة حتى عليه ورتور حتى الفريق الضيف ولا فريق مضيف ديما حجة الملابس
0: بالاتفاق هذيك بالاتفاق
2: هي يعني
0: هي ما كان يحبوا نطبقوا القاعده نادي سفيقسي يقعد في بلاصه الفريق الضيف شنو ولا
2: هذا هو موضوع للمتابعه يعني احنا نترقبوا يجب يكون فما جلسه يعني في السيامو غدا ولا يوم الثلاثاء باش يطبقوا على كل كبيره وصغيره يعني فهمت جمال يعني نحكوا على الكواليس وما بعد الكواليس وما هي القرارات التي ستكون
0: به فماش حاجه
2: كما قلت لك كاول وضعيه صعيبه النادي محمد كرمي يعني فرقه محترفه ثانيه زوز هزائم متتاليه كوكب عقارب يعني انهزم الامس يعني في ملعب كوكب في عقارب ثلاثه اهداف مقابل صفر عكس مباراه الاولى يعني في مرحله البطوله يعني الجوله الاولى امام ملعب السوس يعني يعني عاد بنقطه ثمينه سكس بعد الشيخ انتصر على الشابي في الشابي لكن اكتفى بالتعادل امس امام فريق امام فريق مستقبل جابس.
0: واضح
2: العفو.
0: شكرا يا سي فوزي. العفو العفو العفو طبعا ما لي منع عليك باش نجاوبك. العفو اللي كنت ما انت قاعد تعفو ولا روحك انت
2: لا لا على الكحه على الكحه المستمعين يعني العفو المعذره يعني فهمت.
0: واضح واضح لا ما في بلاصتها يا فوزي يعطيك الصحه. هاي شكرا لك يا فوز. فماش اخبار اخرى؟
1: لا باش نحكي على ثلاثه فرق ايضا تحذيراتهم بالنسبه للترجي الرياضي الجرجيسي كما نعرفوا يلعب مسابقه كاس الكاف مقابلته زاده باش تكون في ملعب الطيب الميري بصفاقس مباراه الذهاب ضد ريال باماكو المالي باش تلعب نهار 17 اكتوبر في ملعب الطيب الميري. الرتور باش يكون نهار 24 اكتوبر في باماكو. ترجي الجرجيسي لعب البارح مقابله وديه ضد اتحاد جرجيس كان ربح هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد سجله محمد الهادي جرتيلا بما أنه كانت مقابلة مبرمجة ضد نجم المتلوي لكن المتلوي صعوبات مادية كبيرة. الملعبية رفضوا أنهم يتحولوا الجرجيس لخوض المقابلة الودية هذه وطلبوا بمستحقاتهم المالية. نحكي أيضا على اتحاد بن قردان لنذكره كان رسل الرابطة وطالب أنه ما يلعب مقابلته ضد النادي الافريقي الا لما النادي الافريقي يلعب الديربي ضد الملعب التونسي المؤجل.
0: فماش اجابه لحد هنا؟
1: الاجابه حسب الكواليس انه المقابله باش تحافظ على موعدها. اتحاد بن قردان النادي الافريقي باش تكون على 10 اكتوبر والسبب والرد نتاع الرابطه انه فما ضغط كبير نتاع الرزنامه وانه السبب نتاع تاجيل مباراه الملعب التونسي النادي الافريقي كان بسبب قوه قاهره. منتظر انه المقابله هذه باش يتم تعيينها نهار 5 نوفمبر.
0: اي وفماش تغييرات في النتائج في الرابطه الثانيه؟
1: في الرابطه الثانيه فما هدف جديد بالنسبه للنادي القربي 3 بلاش قدام قوافل قفصه. جندوب الرياضيه 1 بلاش قدام اريانا. القلعه الرياضيه الشباب القيروانيه 1 بلاش للقلعه. اتحاد قصور السيف مازال متقدم على مدنين 1 بلاش. مستقبل القصرين مازال متقدم على اولمبيك الكاف هدف مقابل صفر. ملعب الجبسي 0-0 مع المكنين. هلال الرديف 2 بلاش قدام امل بوشمه. وبوحجله قدام مستقبل سليمان 60 دقيقه دائما التعادل 0 مقابل 0 مع ثلاثة حمر إلى حد الآن زوز منهم في استاد قربة وورقة حمراء لأولمبيك الكيف.
0: واضح. نمشي مع الموسيقى ومن بعد راجعين. جوهرة أفلام
3: Arte.
4: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: Publicité.

0: 37 دقيقة مازال معكم حتى للسبعة. نذكر انطلاقا من الخمسة يكون بحثنا كل من المدرب توفيق زعبوب والدكتور عادل ختالي. وطبعا نبدلوا شوية النسق ونحكيه على عدة مواضيع تتعلق بالمنتخب سلطة الشرف بمنتخب أقل من 20 سنة بجديد النوادي وخاصة زاد الرياضة في أوروبا. أما قبل أقول نمشي الوالد الجزيري ذولي نعمل طلة مرة أخرى على الرابطة الثانية والي أنيس.
1: بالفعل في الرابطة الثانية مقابلات ما زالت متواصلة تقريبا ما بين دقيقة 72 ودقيقة 76 أو 77 في بعض المقابلات. القلعة الرياضية الشبيبة القيروانية النتيجة ما زالت 0-0 بين الفريقين في المجموعة الثانية. نادي القربي متقدم على قوافل القفصة 3-0. جندوبة الرياضية ما زالت متقدم على أريانا هدف مقابل صفر. أيضا اتحاد قصور السيف نزل متقدم على أولمبيك مدنين هدف مقابل صفر. مستقبل القصرين متقدم على أولمبيك الكيف هدف مقابل صفر. ملعب الجيبسي سبورتينج المكنين 0-0. هلال الرديف يضيف الهدف الثالث قدام الأمل الرياضي ببوشامة 3-0 في 76 دقيقة لعب. بينما في المجموعة الأولى بعث بوحجلة مازال متعادل مع مستقبل سليمان 0-0 مقابلة في دقيقة 74.
0: باهي خلينا نمشي بحذا وليد الجزيري. وليد أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك جمال نيس ناس كل اللي يسمعوا فينا. مرحبا بك. آخر الأخبار الاتحاد الرياضي المنتيري بطبيعة الاتحاد استغل فترة التوقف البطولة إجراء زوز مقابلات ودية. مقابلة أولى فاز بها 3-0 ضد اتحاد قصر المديوني والبارح تعادل 0-0 مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. زوز مقابلات صاروا في الميدان الرئيسي الملعب مصفى بن جمات بن منسير. ولو أنه جمال برشا حديث عن مقابلات ودية على قرار الفلوس المدرب الفرنسي للاتحاد الرياضي المنسيري أنه يجريهم دون حضور جمهور خاصة مباراة أمس ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة كانت بحضور الجمهور ثم قرار المدرب أنه دون حضور الجمهور. على كل الجمهور هي امتثلت لقرار المدرب ولو أنها حبت تشوف الاتحاد الرياضي المنسيري بعد انتصار طرش جرجيس بعد توقف النشاط البطولة خاصة بعد رفع منع الانتداب ودخول اللاعبين المنتدبين الجدد كيفاش الفريق. لكن قرار احترمت قرار المدرب الفرنسي للاتحاد الرياضي المنسيري. مباراة النادي الرياضي بنزرت السبت القادم مرة 3 في بنزرت باش تشهد عودة جماعية لكل لاعبين الاتحاد الرياضي المنسيري بعد رفع المنع من الانتداب. شنقاو ريان بوقديدة بيرم من نويسر بشير يعقوب كل اللاعبين اللي انتدبوا من اتحاد الرياضي المنسيري باش يكونوا تحت ذمة المدرب فلوس والثلاثي اللي موجود في منتخب الأوس تحت 20 سنة ومنتخب الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان الموجودين باش في توغو باش يلعبوا مباراة ضد المنتخب البنيني بعد غدوة 3 اللي هما ريان بسباس يوسف الحرش وريان بوقديدة. هذوما زادة نهار الخميس باش يكونوا تحت ذمة المدرب فلوس كما قلت عودة جماعية. هل أنه المدرب باش يخلي التشكيلة اللي فازت على ترجي جرجيس آخر مقابلة قبل توقف البطولة أو باش يدعمها بلاعبين جدد والتحقوا بالاتحاد الرياضي المنسيري؟ هذا هو السؤال المطروح خاصة أنه الاتحاد مازال في انتظر في فلوس مهدي القنوني في مصطفى سام في إبراهيم السويسي على كل الأموال هذه الكل باش تجي في قادم الأيام. كرة السلة جمال رسميا رفع المنع من الانتداب وهذا يحصل البارح والمدرب الصربي للاتحاد الرياضي المنسيري فرق كرة السلة شرك كل اللاعبين تقريبا 500,000 دينار 500 مليون الاتحاد الرياضي المنسيري تفحهم لفرع كرة السلة خاصة اللاعب ساني هذا كان شارك معاه في البال. على كل سوى كل الدوسيات الاتحاد الرياضي المنسيري والأمور على العال بالنسبة لفرع كرة القدم وفرع كرة السلة. ولو أنه جمال رفع المنع من انتداب عاد جديد لفرع كرة القدم نحكيه على شهر ديسمبر تو ما عاش نحكيه في الفترة هذه خاصة فريق نويذيبو الموريتاني يحب على منابه من صفقة انتقال اللاعب شيخ والي. الاتحاد الرياضي المنسيري خلص الشيخ والي ورفع المنع من الانتداب في شهر سبتمبر بالنسبة للشيخ والي لكن توا فريقه تخلى على الخط وقال أعطيوني معناتها يحب على الفلوس متاعه وهيك علاش الاتحاد الرياضي المنسيري إلى حد الآن نحكيه عن الفترة القادمة باش يسوي وضعية الفريق هذا باش يلقى روحه مرتاح في شهر ديسمبر القادم.
0: واضح. شكرا لك وليد الجزيري. مرة أخرى نذكره بالتوقيت فمش أهداف نيسا إلى حد لأنه
1: لا تقريبا نفس النتائج نذكر بهم في الرابطة الثانية الجولة الثانية المجموعة الأولى بعث بوحجلة مستقبل سليمان 0-0. المجموعة الثانية نادي القربي قوف القفصة 3-3 مقابلة تقريبا في دقيقة 80 جندوبة رياضية جمعية أريانا جندوبة متقدمة 1-1. القلعة الشبيبة القيروانية 0-0. قصور السيف متقدمة على أولمبيك مدنين 1-0. مستقبل القصرين متقدمة على أولمبيك الكيف 1-0. ملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين 0-0. وهلال رديف متقدمة على أمل بوشمة 3-0 تقريبا وأقل من 10 دقائق في كل المقابلات.
0: أيه ما زلنا معكم كما قلت حتى للسبعة.

0: 54 دقيقة خلينا نطلع للربط الثاني. هذول نلعبوا في الوقت بدل الضيع، فما بعض المقابلات اللي وفات وبعض المقابلات اللي ما زالت متواصلة في الثواني الأخيرة، آخر النتائج أنيس. فما ذولي جديدة،
1: فما الجديد في مباراة القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية، مقابلة تقريبا تتلعب في 90+3، والشبيبة القيروانية يتوصل إلى تسجيل هدف واحد بلاش، الهدف الوحيد لحد الآن سجله اسكندر النفاتي من ضربة جزاء في دقيقة 85. بقية النتائج اللي نذكر في المجموعة الثانية، النادي القربي مازال ما تقدم 3+ قدام قواف القفصة، أهداف كل من مصطفى الثمني دقيقة 41، رامي البغدادي دقيقة 45، وآدم لشهب في دقيقة 53. جندوبة رياضية متقدمة على أريان هدف مقابل صفر، مقابلة في 90+1 آدم القريشي هو صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في دقيقة 58. قصور السيف متقدمة على أولمبيك مدنين إلى حد الآن 90+1، عبد البخروف هو صاحب هدف التقدم في دقيقة 41. مستقبل القصرين متقدم على أولمبيك الكيف 1+، الهدف الوحيد كان سجله حسين المناعي في دقيقة 23 من ضربة جزاء، نذكر محمد عزيز المرزوقي ورقة حمراء من جنب الكيف دقيقة 61. الملعب الجيبسي سبورتينج المكنين مقابلة في الدقيقة 90، دائما التعادل 0-0، وهلال الرديف أمل بوشمة 3+ للرديف، سهيل الوشتاتي دقيقة 33، أيمن السعيدي دقيقة 79، وسهيل الوشتاتي اللي سجل ثالث الفريق ودوبلي في المقابلة هذه، دونك 3+ مقابلة في 90+2 مع دقيقة 90 في مقابلة من المجموعة الأولى، بعث بوحجلة مستقبل سليمان دائما من التعادل 0-0، في انتظار تقريبا الثواني الأخرى في المقابلات.
0: إذا انتوا بعد الأخبار أكيد مازلنا معكم احنا حتى للسبعة، بعد الأخبار نعطيكم النتائج النهائية للرابطة الثانية، ونستقبلوا بتبيع بحذانا كذلك كما قلت من ونمشيوا في الفقرات الأخرى اللي نهاية مباراة الشبيبة والقلعة بانتصار الشبيبة 1+.
2: Fresh from England, English teacher, Matt Kongsting, Mr. Bombastic, Matt Kong Shaggy, Chokka, Pumpkin, Alipua, Chuchulas, Chuchulas.
3: This one is good, this one.
4: It's come to think, Carl. We have dropped them on the IT in the wallet.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.
3: اخر الاخبار على جوهره اف ام.
1: لبنى حميده،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من سنة 26 و2000 تظهر تفاوتا في مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة وفق دراسة أعدتها شركة برايمر بارتنرز هولدينغ. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن بقايا المبيدات قد تصل إلى المستهلك بكميات متفاوتة حسب نوع المادة والجرعات وطريقة الاستعمال، ومشيرا إلى أن تجاوز المستويات المسموح بها يمكن أن يحول هذه الترسبات إلى مصدر خطر على الصحة خاصة مع التعرض المتكرر لها. دولياً، إيران تدين استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا في ظل توتر العلاقات بين البلدين. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن القيادة المركزية تحفظت على شن ضربات في اليمن خشية صرف الانتباه عن إيران. وختاماً، القوة الحكومية اليمنية تعلن عن بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء ما وصفته بالانقلاب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهر FM Tendance.
5: برعاية
6: عسلامة، get ready with me، bon plan. And guess what؟
5: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو، طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في آخر موعد يجمعنا بكم الأسبوع هذا في فقرة تندانس، وكما استنستوا كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 100 مليون دولار. أنكور اون فوا تيك توك ترجع للساحة بالفلوس، وين نلقاو التيك توك توافق على فرض مجموعة واسعة من القيود الجديدة على حسابات المراهقين، هذا بعد ما باش تدفع 100 مليون دولار. شنو هي حكاية 100 مليون دولار؟ هي تسوية قضائية مع ولاية ألاباما الأمريكية في قضية اتهمت فيها المنصة بتصميم خصائص تشجع على الاستخدام المفرط وتعريض المستخدمين الأصغر سنا لمحتوى ضار وغير مناسب. بموجب التسوية هذه، يعني تفاهموا ما بين بعضهم، تيك توك باش تدفع لولاية ألاباما 100 مليون دولار في 45 يوم فقط، مع إمكانية ارتفاع قيمة التسوية ل 300 مليون دولار إذا كان ما قامتش بالإجراءات هذه. هذا وفقا لمكتب المدعي العام لولاية ألاباما الأمريكية. الإجراءات الجديدة اللي يلزم تقوم بها التيك توك هي تحديد استخدام المراهقين للمنصة بحد أقصى اللي هو ساعتين يوميا، مع إمكانية تجديد الحد هذا من خلال أدوات الرقابة الأبوية يعني هكل كنترول بارونتال. فما دي رابيل باش يخرجوا باش تاخذ فترة راحة بعد 15 دقيقة من الاستخدام المتواصل بعد 60 دقيقة بعد 90 دقيقة. هذا الهدف منه هو الحد من التصفح المستمر. القيود باش نقاو فيها زادة كيف كيف منع الوصول إلى المنصة خلال ساعات الليل ابتداء من نص الليل حتى للستة انتع الصباح، إلى جانب تقييد الإشعارات يعني لنوتيفيكاسيون والرسائل خلال الليل وساعات الدراسة. تيك توك تزيد توافق على تعزيز آليات التحقق من أعمار المستخدمين وتشديد مراقبة المحتوى. دونك الخطوة هذه جات في وسط موجة متزايدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية واللي تستهدف تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين الأصغر سناً بعد ما وجدت شركة تقنية أخرى مطالب بفرض قيود إضافية على استخدام المراهقين. دونك خلاصة القول، تيك توك باش تدفع 100 مليون دولار خلال 45 يوم، ينجم يوليو 300 مليون دولار إذا كان ما قامتش بما يجب القيام به حسب ولاية ألاباما لحماية المستخدمين الأصغر سناً للتيك توك. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تريمون ديمانش أتوس في لمن.

0: 5:12 دقيقة. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور من توا حتى للسبعة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين زاد اللي يلتحقوا بنا توا على عبر جوهرة تي في. نوجه لهم تحية خاصة المقيمين خارج حدود الوطن. طبعا معكم حتى للسبعة. آخر الأخبار آخر المتابعات. نحكي على منتخب أقل من 20 سنة اللي غادر سباق كأس أفريقيا بعد نتائج مخيبة للأمال بين ظفرين في دورة اليوناف. كذلك نحكي على المنتخب الأكابر وبعض الأخبار والمتابعات. نحكي كذلك على بعض أخبار النوادي خاصة الأخبار الكبيرة كما عودة زياد الجزيري للنجم الرياضي للساحلي. وأيضا نعمل جولة أوروبية. هذا كل بحضور كل من ستوفيق زعبوب اللي حاضر بحذانا. أهلا وسهلا. مساء الخير ستوفيق.
1: مساء الخير جمال. مساء الخير لكل حضور استوديو. مساء الخير المستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: أمورك باهية؟ ويكانت عدد ستوفيق ولا مازلت الويكان؟
1: الويكان مازال الليلة يكمل.
0: الليلة يكمل كملها الأخر ما أنت لا فهمتش ما أنت الليلة تكمل.
2: الليلة ما هي معناها
1: معناها نص الليل بعد ما نتفرجوا على مباريات
2: غدوة خدمة راهو غدوة اثنين
0: أو جايك سي
1: عادل. يعني روتريتي سي عادل.
0: ثم الناس مازالوا ما يعرفوش أنت حاضر وتدخل ديريكت في العديد.
1: أنا روتريتي غدوة صباح كالعادل شد اثنين
0: بيشد اثنين. رحبوا بالدكتور عادل الختيلي. اهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير.
2: اهلا وسهلا سي جمال. تحيه ليك تحيه لسي توفيق تحيه زاد للفنيين اللي في المنبر تحيه للمستمعين ومستمعات جوهرة فام كذلك مشاهدي ومشاهدات جوهرة فام.
0: باهي عندك متعلق ولا لا انت؟
2: عندي معلق الويكاند هذا نص الليل ما يجيش خاطر غدوة عمل ونحن في حاجه الناس باش تخدم تو وشوف وشوف.
1: يا سي عادل راني روتريتي راني متقاعد.
2: انا في الهواسه واحد انا مازلت
0: كي خرجت. ما تاثرش على العباد ما تاثرش على العباد.
1: انا مش مجبور مش نقوم 8 بتاع الصباح. اما 8 ونص 9 تلقاني في البحر. نعمل هما ونرجع خويا كالعاده. انا هذاك الاسبوع بدايته ديما ان شاء الله الطقس يطلع
2: لكن باكرا وقوم باكرا ما عندهاش معنى.
1: لا لا
0: لا ما عنده مع هو ما عندهاش معنى لانه عنده عنده جو اخر.
2: على كل هو مازال قائد فريق سي جمال ولا
0: قائد فريق
2: بكل امانه قولي بكل امانه
0: بيني وبينك بيني وبينك راهو الستاف والمدربين ما همش راضيين. يعني مش راضين عليه يحبوا يغيروه.
2: ما لازم نحطها في الكونديكتور تاعنا.
1: عندي اعضاء في الجامعه نتاع نتاع الكوره نتاعنا عاملين لي بوتش قاعدين يحذروا في المدرب الجديد.
2: رد بالك لازم ما برشا مدرب.
1: دونك راني باش نمشي نبدل الجو وبعد نرجع.
0: هاي سيدي خلينا نحكي لكم نتائج الرابطة الثانية. أهم أهم عنوان هو فوز الشباب القيروانية. فوز الشباب القيروانية في القلعة على حساب القلعة الرياضية. دونك كمل النتائج بعث بوحجلة ومستقبل سليمان 0-0. ثم نمشي لبقية النتائج. كما قلت انتصار الشباب القيروانية في القلعة القلعة الرياضية 1-0. مستقبل قسرين تتفوق على أولمبيك كيف 1-0. قربة تتفوق على قوف القفصة 3-0. كيف هلال رديف يتفوق على أمل بوشمة 3-0. جندوبة تتفوق على جامعة ريانا 1-0. 0-0 بين الملعب الجبسي وسبورتينج المكنين. وانتصار اتحاد قصور السيف 1-0 على اولمبيك مدنين. عندكم تعليق على نتائج تعربت على الثانيه ولا ما كنتوش متابعين برشا؟
2: شبيبه على كل حال سامحني سي توفيق. شبيبه انتصار خارج الديار تسمى به كانطلاقه وكل مع ذلك معناها كي تشوف مستويات الجمعيات النتائج ترجمت المستوى. وعموما معناها انا سمعت اللي النوادي هذيا تحل المشكله ولا لا كنت مانيش مواكب على مستوى انه كانوا
0: لا ما دامت قاعده تكور هذا تحل مشكلها.
2: اي تحل بمعنى ماليا ماديا او كيف تسول المشكله هذيا باش ما يرجعش سي جمال باش ما يعاودش يلعبوا زوج ثلاثه ماتشات وعاود يرجع خاطر ان شاء الله ماذا بينا الحلول تكون حلول معناها قطعيه.
0: حلول لا مستحيل هذا ما فماش حلول قطعيه. حل وقتي كالعاده الله اعلم تنازلات صارت من المحامين نتاع اللاعبين وغيرها باش
2: ان شاء الله ما تكررش احنا نقولوا. ثم على مستوى الملاعب بسرعه شفت ملعب القلعه بكل صراحه حتى حكيت مع سي توفيق شبه كل شيء الا ملعب كوره. انا نجم تشبهوا جرده بمنطقه مسقيه منطقه مش مسقيه ما نعرفش. على كل حال اللي ريناه اليوم معناها مش ترابطه ثانيه بيتم معنى الكلمه ودعوه ورساله ان شاء الله المسؤولين اللاهين بالملاعب على كل حال انهم يحسنوا من ارضيه الملعب يحافظوا على اللاعبين بتاعنا وكذلك معناها يعملوا ان انفيرونمون بوزيتيف هذا اللي ما تنادي ليه الفيفا.
0: بس استفيق عندك تعليق على الرابطه الثانيه بين البارح واليوم؟
1: بين البارح واليوم فما تغيرات كما هي الرديف نقيه قرحوا تو زوز دو فيكتوار قرحوا فما تصدر هو والقصرين اللي بدات بقوه وشباب القيروان وهي الفرق اللي كنا ننتظروا انها تعاني من
0: مشاكل
1: المهديه في البول الاخر
0: ربحت يعني خسرت اليوم المهديه
1: لا المهديه ربحت 2-1
0: ربحت 2 زوز مقابلات ربحت
1: دونك هي المصادره الوحيده اللي في البول الاخرى المهديه مع سليمان مقرين ومساكن قاعدين في المراتب اللي بعد تبقى ما لها لا بدايه مازلنا فما برشا نوادي اللي بدات متاخره وفما برشا نوادي الى قبل بدايه البطوله وعندهم 12 و13 لاعب وشفنا اولمبيك الكاف مشى ب 11 وشفنا فريق الملعب الكابسي زاد مشى ب 11 لاعب فقط ما عندهمش لاعبين احتياطيين فبرشا مشاكل تعاني فيهم دونك الفوز ستاندر هذوما 5 6 جورني باش يكتمل النصاب والمدربين يبدا ليفيكتيف الكل كامل عندهم مش يقدروا على الاقل النتائج تتحسن اما بالشكل هذا مش تلقى ديما دي ريزولتا سوربريز ما تعرفش شكون يفوز على شكون لانه تفاوت تفاوت في التحضير تفاوت في المستوى نتاع اللاعبين ومازالوا ينتظروا معناها في الدعم لانه بصراحه 20,000 دينار اللي عطاتهم الجامعه غير كافي لا تنقلات ولا تكفي حتى دو ديبلاسمون دو جويت من الجنوب للشمال
0: نحكي على المنتخب اقل من 20 سنه ما عادش كان تابعته البارح تعادل مع المنتخب الليبي 1-1 والحقيقه كان حتى ينجم يقبل هدف في الثواني الاخيره طبعا الاخوه في ليبيا يعني منرفزين على لقطه التسلل اللي كانت في الثواني الاخيره لانه كان فما انفراد اللاعب يعني ماشي قدام مرمى فارغ لانه الحارس نتاعنا موجود في الركنيه وقع الاعلان على التسلسل لقطة هذه تعليق كاليستو توفيق تسلل ولا مش تسلل؟
1: والله ما بصراحه جمال تلزنيش الكذب ما شفتهاش ما شفتش معنا المباراه
2: أنا نفس الشيء ما تفرجتش في المباراة ما خسرت حتى شيء على كل حال
0: ما خسرت حتى شيء اللقطة كانت في بالكش بها؟
1: لا في باليش هي اللقطة ساعة
0: كان عندك أنيس نجد عدينا اللقطة مساج هاتوا عدينا أنيس اللقطة ونشوفوها اللقطة كثر فيها الجدل طبعا
1: خاطر المباراة ما زالت عندك المنتخب الليبي مش يقابل الفريق
0: لا هما زوز غادروا تو البارح زوز غادروا وانتهى البارح
1: دونك المغرب الاولى ومصر الثانيه والجزائر
0: طبعا يعني الجزائر والمغرب ومصر هذم الترشحوا زوز دونك فما لقطه نيسا اللحظه دونك حكم في انتظار ان تحضر اللقطه ونرجع نحكي عليها هل خروج هذا سي التوفيق ماذا يعني المنتخب هذا اللي زاد يعني حكينا عليه برشا وكنا نتوقع نتائج افضل الحقيقه
1: صحيح شفنا في البدايه نتاعو ضد المنتخب الجزائري تفرجت على الماتش ضد المغرب عملوا دو ماتش نول في البدايه كنت نتصور اللي باش نفوزوا على المغرب ونفوزوا على ليبيا ونترشحوا ولكن فاجانا ضد مصر هزيمه وضد ليبيا تعادل
2: وضد الجزائر تعادل وضد المغرب
1: تعادل زاد فالنتائج ما كانتش في انتظارات المسؤولين ولا حتى احنا كمتابعين للشان الرياضي واللي نحبوا منتخبنا ونحبوا بلادنا تبقى العناصر موجودة فما بعض العناصر اللي قادرة لو نزيدوا نخدموا عليهم ونزيدوا بأكثر كومبيتيسيون مش على ليشيل ناسيونال ولكن مباراة الودية والاحتكاك مع الفرق حتى اللي أعلى منا مستوى حتى في أوروبا لو نكثروا لهم من مشاركات مش نزيدوا على الأقل
0: مشاركات
1: لا المشاركات تقعد شد انت على البوان فيرغول وشد على النقطة اللي يبدا يلوج عليها
0: لا تو يا سيمون صلح
1: باهي متسال باهي باش نصلح
2: نزلت برشا على الكاي
1: هو دوره هو دوره باش نصلح
2: كاي ولي بالفرنساوية
1: باهي زي ايه باهي ما تحبوش
2: حاجة كيما كاتالي
0: خليك كم خد تو سي الأفكار وتبعثر
1: فتمنياتنا أنه سي المكتب الجامعي تو نرجعوا له أنه يعمل تقييم وسنسونا بالتقييم والنتائج نتاع التقييم نتاع كل دوره ولا كل مشاركه تخرج لنا في وسائل الاعلام ونتبعوا فان شاء الله نعاودوا نشوفوا نفس التقييم على المنتخب هذا ومن سيقيم المنتخب هذا من الفنيين اللي موجودين في الجامعه لانه المدير الفني موجود في تونس ماهوش موجود في مصر.
0: باهي هاي سي عبد هذا الخروج
2: صراحه في عناصر واعده وشفناه قبل شفتوا الفريق هذا في بعدة عناصر واعدة وخليني أقول فاهم حتى الممتاز يرتقي لما زلت الممتاز لكن أنا ديما عندي نقطتين واحدة على مستوى الاستراتيجية للفريق هذا يعني عدد المقابلات متاع المشاركات كل كل عام ليكيب نعطي أمثلة برقية الفريق متاع 1990 هذاك الجروب اللي كان شادو مير كانزاري معناها المقابلات الوديه اللي تعملوا قد ما نقول لك الميزانيه اللي تصرفت راهي بجد بس نعنا منتخب خاطر الاحتكاك بالاحتكاك وباللعب مع فرق ومنتخبات نقول منتخبات اللي هي افريقيه وحتى اوروبيه هو تحسن على خاطر على سي جمال سهل برشا المنتخب هو المشكل الكبير هو اللحمه الانسجام الاوتوماتيزم بين العناصر ونحن منتخبنا معناه متشكل مع عده عناصر في تونس وفي الخارج وما مش منتخب كما معناها منتخبات اخرى تقع نوايو كبير ويبنيوا عليه لا دونك في حاجه الى المباريات واحد اثنين راع على مستوى الكفاءه ان الكلمه هذه عزيزه علي كفاءه يا ترى المدربين والاطر هذه اللي تريني الفنيه كل يا ترى استحقت المكان ولا لا باش لوميريت استحقاق هو بالعمل لانه في فرق في تونس المنتخبات ونجحوا به وتدرجوا شيئا فشيء الجواب عند برشا ناس معناها انا الاطار الفني اللي ريتو ما نعرفوش انه شط في تونس ولا ما نعرفوش انه حقق نتائج وهذا الاشكال سي جمال
0: لكنه عنده خبره على المستوى الافريقي درب منتخبات افريقيه كبيره اللي نيجيريا خدم مع رور
2: مساعد لمد لمد كما برشا ناس سي في تلمد راهو انا نحكي على مستوى كفاءه في الشبان راهو يترتقي شيئا فشيء مفروض انه يكون تو شوفوا راني نقول لك مش في رايي نقول لك في تجارب حاسمه وحقيقيه وقت منتخبات فرنسا منتخب دو لافوينتي منين جاء معناها تقول لي انت رانا وما سمعناش دو لافوينتي عنده سي في رانا كبار ولا رانا البر لكن استحق وهذا الإشكال اللي موجود في كرة قدم التونسية معناه المسألة مسألة استحقاق فني معناه إلى بروفي ورا اللي هو يستحق
1: شكون يعطي الاستحقاق ساعات
2: الاستحقاق لا أعطينا الساعة على مبدأ الاستحقاق وبعد أنه بالتليفون هذا يخذوه هذا ما يخذوش هذا مدعم هذا غير مدعم هذا شخصية قوية هذا كذا هذه مشكلة الرياضة في تونس سي جمال يجب تطرح كما هي أنا على الأقل موجود اليوم في معناها فداء للاسلوب نتاعي لاني ما عندي اشياء تحب نغيره اعطيه استحقاق الناس كلاعبين وبعد نرجع لك للاعبين كيفاش نحكيو على المنتخب تاع الفريق الاول كذلك انت باش تجيب مدرب شنو استحقاقاته شنو هي ادى تقول لي في افريقيا اي بدينا بينا نحن معنا نحن علاش بينا نحن فما خطاب للاعب التونسي فما عمل بتاع البروفايل او البروفيل بتاع اللاعب التونسي فما عقليه اللاعب التونسي هل المدربين والفنيين هذوما معنا عندهم الخبره الكافيه واستحقوا المكان او معنا عبوا سي في شويه مساعد مع فلان وشويه مع فلتان شويه زينه منا نعطيهم المنتخبات الشباب ثم النقطه الثالثه هي تسييريه بعد احنا في كره قدم تونسي ماهيش المعضله ولا خليني نقول ضعف هو على مستوى فني فقط بل حتى على مستوى تسييري نرجعوا بعد ما المنتخب الاول المسيرين اللي عندنا هل عندهم الخطاب الانسب الخطاب الايجابي هل عندهم خطاب تطويري تكويني للاعبين الشبان هذا شاب يلزمك تكون عندك دغاره بالضبط درايه وكيفاش تخاطبه وكيفاش كذا 20 سنه مازال كيخرج من المراهقه كيف التخاطب معها جدا كيف التحفيز نتاعو وهذه كل امور هامه جدا.
0: باه هاي سيدنا نعملوا ترتيح انا صغيره مع الموسيقى ومن بعد نحكيو ما قبلها ما قلنا تعادلنا مع ليبيا هاي اللقطه قدامنا ما قلت ما شفتهاش
1: توفيق ما شفتهاش
0: هاو شوفوا الفيديو قدامنا طبعا ونحبكم تحكموا هل انه فما ما عندي راهو عندي الاجابه ما نحب ناخذ رايكم انتم ساعه قبل في اللقطه هذه هاي باش تمر بعد لحظات هي قاعدة تمر تو حاليا قدامكم تشاهدوا فيها قدامكم وشوف اللقطة هل اللاعب الليبي في موضع تسلل ولا لا دونك هنا اخزر الانطلاقة نتاع الكرة اللاعب راهو الابيض تونسي والاحمر ليبي
2: دونك لحد الصورة هنا ماهوش في متسلل
0: ماهوش تسلل ماهوش تسلل
2: ماهوش متسلل
0: باهي ثم تقولوا مش تسلل هكا ولا باهي باش نعطيكم توا الرؤيه القانونيه اللي يعني تنجم تعطي الحق لانه شفنا هجوم كبير على المساعد تاع الحكم لكن المساعد الحكم اظهر انه متكون قانونيا ومتفطن تعرفش عليه سعاد
2: نعم
0: هاو شوف الهجوم هنا عليه تعرفش علاش رفع التسلل هو الحكم
2: لا
0: لانه فما القانون يقول لك في الحالات هذه وقت اللي باش تمرر كرة من وسط الميدان للفريق الخصم يلزم يكون ثم زوج لاعبين من المنتخب المنافس هنا ثم لاعب برك لأنه الحارس غير موجود في المرمى بتاعه الحارس هو الحارس اخزر وين الحارس كان يلعب في الركنية. دونك هنا القانون لا يسمح والقانون يعلنها وضعية تسد. فهمتش توسعات؟
2: والله يا من نحترم القانون ونحترم
0: رأي. لا تواني فسرت لك فسرت لك. قلت لك معناتها الحكم طبق القانون.
2: بالتفقيد.
0: علاش؟ القانون يقول لك يلزم بعد خط وسط الميدان في التمريرة وقتاش ربما تكون ماهوش تسلل لو كان انطلق بالكرة اللاعب هذاك وما مررش انطلق.
2: انطلق وحده بالكرة.
0: ماشي. وقتها
2: ماشي كونتويت ما مضربش.
0: اما باش يمدها للاعب هذاك باش يخرجوا يلزم يكونوا ثم زوج لاعبين طبعا بالحال الحارس حارس ولا هو الحارس نتاعنا دونك في الهجوم هذاك علاش اعتبرت اسال ما عجبكمش القانون
2: ما لا مش ما عجبنيش أما كل شيء كل شيء غريب وعجيب في التحكيم يجي كان عن والله يا عمري ما سمعت بها الحكايه هذه نتاع القانون انا مش مختص قانون
1: ثبت في الخط انا
2: مش مختص قانون لما حاله
0: ويمكن يا الحكام مع اخويا سي شيخ غيره تفضلوا تدخلوا معنا وفسروا لنا كانك اللقطه
2: انا باش نتكلم في منطق وروح الكوره وروح اللعبه خلينا نقول لك مش في روح قانون يعدلوا فيك كيما يحبوا روح اللعبه معناها تعطيك الملاعب تضرب كره طويله ولا لا ما المانع معناها في هالقانون اللي عمله القانون هذا ولو موجود وقلت مختصين قالوا باش يفيد اللعبه ما يفيدش اللعبه نحب نتدرج بالكوره ولا نحب نضربها طول اخي دونك وما ريناهاش في العالم ريت لقطه كيف هذه في العالم
0: لا ما ريتش
2: هي كان ريت ما نقول
0: معاك
1: معاك
0: معاك كل شيء معاك باهي نمشي نمسكوا بعد نرجع يلا

ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح وش نعمل بالكدا فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكساح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك مريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونترتون تكربس فرقع تخمامك في دال النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا

0: 33 دقيقة عودة في بلانيت سبور. صديق المدرب يقول لي بربي سير شوية على سي توفيق زعبوب، ها عندك بعض اللي يدافعوا عليك سي توفيق.
1: بارك الله فيك خويا سيدي.
0: يقول موش رجو، لا سي دريك راهو رجو بالقانون. به هاي نمشي ونحكيو على المنتخب الأول. سعادة الآن المنتخب الأول طبعا تعرف الكل اللي زاد وضعيته صعبة. احنا مطالبين باش نربحوا بوتسوانا غادي، باش نربحوا ليبيا، وباش نربحوا أوغندا.
1: اي صعبة لكن ماهيش مستحيلة سي جمال. قبل هذا أنا خليني بسرعة نقول رانا نحن من ضمن الضعف اللي عنا هو لجستيون دي كريس. هو أنه كيفاش نتعامل مع أزمات، أزمات فنية شفنا في النوادي ولا في المنتخبات، لأنه التشخيص موجود في كل المناب، لكن أين الحلول؟ أين الحلول؟ يا ماذا بي أنا نسمع ناس يعطيوا حل أسي، أما مش كل واحد يعطي رأيه في اختيارات المدرب، واي واحد ماهوش فني سي جمال. وهذا اشكال معناها في الكره التونسيه وفي الرياضه عامه، انه ناس لا اختصاص لهم ويجيو يحكيوا على الاشياء هذه. ماذا بيه بكل صراحه كل واحد يعمل كريتيك لكن تكون كونستركتيف، اي بناءه، اين الحلول؟ طيب انا تو قدامي ميكرو نجم نقول منتخبنا حد شيء وما يعمل حد شيء وكذا كذا، لكن انا من واجبي زاد كذلك كفني وكمختص ان اقدم البعض من الحلول، وهذا اللي ينقصنا بكل صراحة. منتخبنا شفناه يتعدى بفترة خائبة باللغة التونسية، فترة سيئة جدا، وشفنا معناها بعد النكسات الثلاث ممكن أنه تنتظر فينا نكسة رابعة على قدر الله في الكرة القدم التونسية، قد تعفص بالأخضر واليابس كل صراحة، وهذا اللي شفناه. لكن أنا بودي وحضور
0: يعني اليوم، يعني تحس فما نكسة جاية ولا
1: قد معناها نجم تكون
0: عندك قراءة معناها
1: أي قراءة قد معناها قد ما ترشحوش معناها للبطولة الإفريقية، معناها زيد تعكر الأجواء في هذا وذاك. وشفنا مع انسحاب المنتخبات معناها السنية في تونس، معناها زيد تعكر الأجواء. الوصف والأوصاف كلها موجودة، لكن نعاود نقول كذلك لأنه هي مسألة اختيارات ومسألة كفاءة. كلمة كفاءة نسطر عليها بالأحمر سي جمال، لأنه بعد ما النكسات اللي صارت نحن عنا باش نسميه إطار فني. الإطار الفني معناها كنا نقولوا له معناها من كان من الأمنيات نتاع التوانس، اليوم ماذا بهم أن الإطار الفني هذا يمشي. لأنه علاش؟ أنه عنا تحاليل ونظرة ذاتية منافسة، والجمهور الرياضي التونسي متقلب ومتلون يمين يسار، كان على النوادي حتى على المنتخبات. المطلوب هو أن العمل بالعقل بالدراية بالفكر بالرصانة، هذا هام جد. دونك منتخبنا اليوم في وضعية معناها صعبة لكن غير مستحيلة، معناها من منتخبات اللي هي النجم ونحن نتجاوزها ونجم نربحوا على ليبيا دو فوا، وبعد عنا بوتسوانا وغاندا. يبقى شنو؟ يبقى أنه كل واحد من الطرف متاعه أنه يقدم المقترحات ويقدم الحلول. الحلول شنية؟ الحلول آنية عاجلة،
0: اللي هي
1: حلول عاجلة، أنه على مستوى اللاعبين، على مستوى تأطيرهم، اليوم فما مسؤولية، فما زاد أيضا ضعف على مستوى تأطير اللاعبين، الإطار الفني ككل في تشكيلته. أنا كنت نود أنه معين يستأنس كذلك بتجارب تاع أكاديميين، راهي العشرين سنة والخمسة وعشرين سنة التالية كلها مدربين أكاديميين، والمنتوج كان طيب جدا. اليوم الأكاديميين وقع استبعادهم كل هذا، يجيك مدرب يقول لك هذا صاحبي وهذا معايا وهذا معايا، وينسى. نفكر الناس المستمعين والمستمعات أنه زيدي زيدان توا في حوار يحب يرجع الصندوق الأسود للكرة القدم الفرنسية لجيستيفون باش تشوف الاستئناس بتجربة. نحن كل واحد يخدم يمشي على روح، كل واحد عنده أفكار يمشي على روح، وهذا معناها بالنسبة لي أنا ما يهزناش الحلول. معين اليوم موجود مدرب المنتخب بعقد 4 سنوات، والناس تقول لا ومشى المغرب ومشى كذا وما كذا، وهذا بالنسبة لي أنا عيب. أو التطاول على أي كان كمدرب أو كمسؤول، أحكي على كل شيء إلا أنك تمس الشخص. معين شعباني على الأقل ولا أدافعوا عليه وهو يدافع عن نفسه، أنه على الأقل مدربين في السنوات الأخيرة اللي درب المنتخب وهز القاب، عدة مدربين تعدوا على المنتخب مش باش نسمي احترام مدربين بدون القاب 6-7 على الأقل دخلوا المنتخب وخرجوا بدون القاب. اليوم دورنا أنه يا رسول الله تلموا بعضنا شوية ونعطيو افكار ونجيبو كذا، مش كل مره ما نحنا هذا ذايا كذا. تقول لي الحلول، ادت حلول، خلي ياخذ الخيال.
0: لا قبل ما ياخذ هو، هو مشكور معنا سي هشام قيرات.
2: مرحبا بي
0: سي هشام قيرات، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق. سي هشام مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك خويا جمال وبضيوفك الكرام وبالساده المستمعين. اكيد
0: دونك كان جدل في الاستوديو، انا قريت نوعا ما القراءة القانونية اللي ربما تمكنت اني ناخذها حول قرار تسلل في لقطة المنتخب الليبي لأقل من 20 سنة، انفراد ومرمى شاغل، لكن المساعد يرفع تسلل لصالح منتخبنا وطبعا الإخوة في المنتخب الليبي والإعلام الليبي والجمهور الليبي والناس كل غاضبين كيفاش معناتها وضعية التسلل، خاصة وأنه وقت تشوف الملاعب، الملاعب طبعا فما لاعب مكسر التسلل والكرة انطلقت من وسط الميدان. دونك نحب نفهم علاش المساعد حسب رأيك رفع التسلل، وهل قراره صحيح أم لا؟
3: والله هو خويا جمال باش نبداو الحين، احنا يلزمنا نمشيو لتعريف التسلل. وقتاش ثم تسلل؟ قلك تسلل اذا كان اللاعب الكره جايه من زميل وهو معناها ما بينه وبين الخط النهائي المرمى يلزم يكون ثم زوز لاعبين من الفريق المنافس او على نفس الخط. احنا دائما ابدا نعرفوا في العرف نتاعنا انه حارس المرمى دائما في الكاج نتاعو، وهذاك علاش ديما نخدموا على ثاني اخر مدافع. هنا في العملية هذه حارس المرمى مش موجود في المكان نتاعو، ولهذا نولي ونخدمه على زوج لاعبين، ما عادش نخدمه على لاعب واحد. هنا وقت شفنا اللقطة الهجمة المرتدة، اللاعب اللي كان مستحوذ على الكرة
0: يشاهده قدامنا وانت تحكي تفضل.
3: ولا اللاعب اللي مستحوذ على الكرة يعطي كرة إلى الأمام، ما هيش إلى الخلف، لو كان جات إلى كرة إلى الخلف نكملوا العملية، لكن كرة إلى الأمام. واللاعب هذايا ما بينه وبين الخط النهائي للمرمى نتاع المنتخب التونسي فما لاعب واحد. هذاك علاش هنا نرجعوا للقاعده العامه، يلزم يكونوا فما زوج لاعبين، يا حارس مرمى او لاعب او زوج لاعبين. هنا في اللقطه هذه نشاهدوا الا في لاعب واحد، ولهذا معناها قرار الحكم المساعد الحقيقه مشكور انه كان مركز في العمليه نتاعو، لانه العمليات هذوما نادرة جدا ما تحصل. وهنا هذا هو التركيز نتاع الحكام الدوليين انه يكون مركز في العملية نتاعه ورفع الراية بدون تردد، لانه كان متأكد من العملية والقرار نتاعه كان قرار سليم برفع الراية والغاء الهجمة. معناها ما شفناش هدف احنا، وانما فما هجمة واحدة كانت تنجم تقول الى هدف. هنا قطع الهجمة كان قرار سليم من معناها الحكم المساعد، واكيد حكم الراية الحكم وسط الميدان سيروا في العملية، والقرار كما قلت لك قرار سليم، لأنه اللاعب اللي تحصحوض على الكرة كذلك فما جزئية ثانية، اللاعب اللي جاته الكرة كان معناها في النصف الميدان متاع المنتخب التونسي، لو كان موجود في النصف الميدان متاعه متاع المنتخب الليبي نواصل العملية، لكن احنا وقت شلنا بالصور البطيئة الكرة وقد خرجت من اللاعب المستحوذ على الكرة في اتجاه اللاعب الثاني من المنتخب الليبي، كان في وسط ميدان المنتخب التونسي وما بينه وبين الخط النهائي للمرمى كان ثم لاعب وحيد، ما كانوش زوج لاعبين. هذا تقريبا تفسير واضح كامل وظافي، واي واحد معناها صحيح العديد من الخيان سواء كانوا لاعبين او مسؤولين الجزئيات هذوما معناها يفوتوهم ما يعرفوهمش، ولكن هذاك علاش احنا دائما وابدا نطلب من الفرق باش يعملوا دروس معناها للاعبين نتاعهم في مخصوص ماده التحكيم.
0: ومهم جدا انه الحكم المساعد
3: من المغرب هو طاقم الحكام من المغرب، من المغرب وحكام دوليين معناها.
0: والله يعطي الصحه انك هناك طبق القانون بحذافيره رغم الهجمه الكبيره من مسؤولي والمدربين المساعدين والطاقم الفني لمنتخب.
3: هو الحقيقه السي جمال وقت شفنا
0: سي شاب حتى احنا بينا رانا نتفرجوا قلنا فما ظلم، ظلم المنتخب الليبي، ولكن ظهر
3: وهذاك علاش شكرته، علاش شكرته؟ لانه كان عنده تركيز عالي جدا الحقيقه في العمليه. معناها البريزون ديسبري وانه القراءه نتاعو العمليه انه يطبق القانون، عارف بالقانون، ممارس القانون نتاعو، هذا الكل جزئيات مهمه جدا. والحقيقه معناها القرار نتاعو كان قرار سليم في حتى الوقت.
0: واضح. عندكم سؤال؟
1: لا عندي لك انت.
0: لا لا خلينا نسال، تسال فيه نسال سي هشام.
1: لا سي هشام اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا
1: عايشك. حبيت نقول لك علاش قلت نادره، خاطر مريناهاش
0: مريناهاش قبل.
3: هي صحيح هي علاش قلت لك فما بعض اللقطات يجيو معناها يجيو صعيب باش تراهم في ميدان كرة القدم الا بعد سنوات تجي مره، وهذه هي العمليه تجي مره بعد قداش بعد 4-5 سنين شاهدوها مره العمليه هذه ما نشاهدوهاش دائما.
0: هشام هل فيه تنقيح، هذا تنقيح جديد ولا من قبل؟
3: لا لا لا من قبل، هذاك هي الجزء هذاكم هما التنقيح الوحيد، انه قبل يقول لك ما بين خط النهائي للمرمى ومعناها المدافعين يكونوا زوز مدافعين، سواء لك زوز مدافعين معناها خلف اللاعب او في نفس الخط التنقيح، ولكن عنده تنقيح قديم زاد عنده 7 أو 8 سنوات
0: باحتساب الحارس.
3: الحارس هو لاعب ثاني او زوز لاعبين او لاعبين
0: دائما نقولوا لاعبين، احنا نقولوا لاعبين
3: يعطيك الصحه، لاعبين نفس الخط او خلف اللاعب.
0: تعليق سي توفيق
2: عندك؟ لا مشكور، نقطة هامة جدا توضيحية معناها يعطيه الصحة اللي وضحنا وأعطانا تفسير
1: بالتعريف الشاسي وظافي وأنا جو صوت شو لوكازيون باش نقول ريتكي واحد مختص في حاجة يعطيك الحاجة هذيك الزبدة نتاعها، وما حوجنا في تونس أنه كل واحد يتكلم من اختصاصه. هذه اللي حبيت هنا معناها يتكلم من اختصاص، وعطاك بالضبط عرف لك التسال عرف لك كان كل واحد في تونس يتكلم من اختصاص ويتلهى بالحاجه اللي نجمها خير، اما يتكلم عن كل مواضيع دون ان يتقنوا هذه المشكله في الرياضه.
2: لا اعطاني باس حلو،
0: لا بلغتنا
1: ديما باسات حلوين.
2: لا الباس هذه
1: معليش
0: خلاص نشوفوه تفضل.
2: لا الباس اللي عملها تو سي عادل وكانه معناها في الجامعه تبارك الله كلهم اختصاص كره قدم وكلهم نوابغ، من اللي يعطونا غادي كي هما اللي ماسكين كرة القدم.
0: هذا ملف فاخر،
1: هذا علاش قلت لك انا في شكل همسه ولمسه قلت معناها كرساله، قلت معناها يبدا واحد مختص تعيط له يحكي على اختصاص محلاه.
0: اي انا بلغتنا الدارجه بلغتنا التعريف كل واحد يكور قدام
2: دارو.
1: اي هذاك هو ماشي يحكي منه هو مختص في القانون يحكي في التشكيله، مختص في القانون يحكي على تكوين المدربين. يا رسول الله هذا من ضعف الرياضه التونسيه ككل.
0: هاي وقفة مع الإشهار والموسيقى ومن بعد نرجو جوهرة
4: ببليسيتي. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 إلى 12 أكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. جوهرة ببليسيتي

0: الست غير درجين عودة في راديو سبور نحكي على النجم الرياضي الساحلي النجم اللي طبعا اليوم من مصادر رسمية تأكد أن زيد الجزيري يعني وافق على العمل في الفريق والعودة في خطة مدير رياضي. نعرف اللي كانت مطروحة الفكرة هذه منذ تقريب عندها زوز أسابيع ولا أكثر وقعد الموضوع معلق طبعا عند زيد الجزيري وفي الأخير اعتبر موافقة نتاعه. وحتى البارح حسب المعلومات اللي عنا كان موجود في حجرات الملابس في المباراة الودية اللي لعبها البارح النجم الرياضي الساحلي مع ساقية الدية. دونك هل العودة هذية نبدأ بك توفيق عودة زيد الجزيري للنجم كيفاش تراها؟ هل في الوقت المناسب؟ هل الدفع للفريق؟ هل يعني النتائج بتاعها بشكون آنية ولا مستقبلية؟ كيفاش ترى بالضبط؟
1: شوف يا جمال، زياد ملاعب كبير وما يولي واحد يشك، مسؤول شد في النجم الرياضي الساحلي وعنده تجربة، كان في المنتخب درنيرمون. سؤالي للهيئة المديرة المؤقتة متاع كريم العكروت، هل زياد جاء لإنقاذ الهيئة المديرة أو جاء لمشروع مهم؟ لأنه ما نعرفوش الهيئة ذي وقتاش مش تواصل، هل مش تقعد، هل مش تغادر، ما نعرفوش. دونك كان زياد جاء

0: وجود زياد تو في الفترة هذه الجاية ما هو دوره؟ للريكروتمان تمت. المدرب يخدم على روحه، المدربين الشبان ما عندوش ولا علاقة بهم، لأنه المسؤول على المركز التكوين عنده معناها المجمع متاعه وحده، ما عنده حتى دخل بالليكيب سينيور ومحيطها. فدونك شنو الدور متاع زياد اللي مش يدخل به؟ مش تقول لي والله لتشجيع اللاعبين والوقوف على الجاهزية الذهنية اللي متاع اللاعبين لإعطاء الأديان للاعبين و نقول لك باهي داكورد، زياد عنده الشيء هذا ويقدر يوصله للاعبين بطريقته الخاصة. ولكن هل زياد في الوضعية اللي يعيشها النجم الرياضي الساحلي تو، هل سيكون معنا جندي اللي مش يتقاضى أجر ومش تحاسبوا عليه، ولا جاء زياد هبة مش ينقذ ما يمكن أنقاذه؟ هل النجم الساحلي في أزمة، أو النجم الساحلي يمر فترة انتقالية متاع نتائج ولكن بداية مشروع؟ هل النجم الساحلي السنة هذه يلعب على البطولة والكاس، أو النجم الساحلي يبني في فريق؟ هذو من أسهلة اللي لازم تتحط على الطاولة. مش نعرفه شنو الدور بتاع زياد الجزيري اللي ولا واحد يشك في حبه للنجم الرياضي الساحلي وفي العمل اللي قام به في السابق، ولكن المرحلة بتاع تو هل تقتضي أنه زياد الجزيري مش يكون موجود بجانب براكوني في النجم الرياضي الساحلي؟
1: سعد ناخذ رايك زاد انت في نفس الموضوع قدوم زياد الجزيري.
2: اكيد سعد نقولوا له مبروك زياد الجزيري، مبروك النجم الرياضي الساحلي بانتداب زياد الجزيري في خطه مدير رياضي. خطه مدير رياضي انا باش نكمل تتم عليك، انت عملت فيها عده محاضرات. المدير الرياضي راه مش يشري الملاعبيه ولا بيع الملاعبيه. خلينا نبداو فهمي، خط في تونس باع فلان جابوا فلان، معنا مقتصرة على بيعان وشريان فقط. ألور كل مدير رياضي يجب عنده دي كومبيتونس كبار، يجب محبذا أن يكون لاعب محبذ، مش ضرورة سي خط خلطي كان لاعب كبير، مش ضرورة هذا في المواصفات متاعو. مش أنا جبتها، الناس كلها تعرف بالضبط. كذلك على مستوى لي كومبيتونس لينغويستيك، لغات، يزم يكون يتعامل مع ناس ملاعبيه من برا، معاملين من داخل، الاعلام وكل. وكذلك ايضا على مستوى انه يحل مشاكل، فما مشاكل فنيه، مشاكل بين اللاعبين، عده اشياء اللي تكون عنده. ثم كذلك ما تنساش الجانب بتاع الانفورماتيك الرقمي، معنى مستوى داتا. رقمي الداتا، الداتا تخزين معلومات، توسكي دوسيي نوميريك، كيفاش تحل دوسيي نوميريك، كيفاش تدخل، كيفاش تخرج، كيفاش عندك. هذا نحكي عامة، مش نحكي على زياد، نحكي عامة اش يلزم عنده يكون. ثم عنده أوسي لا كوميونيكاسيون، قوة التواصل، التواصل الإيجابي، راه رد بالك سي ان بومبي معناها أونترات. ويمثل كذلك حزام الفريق الفني، الفريق الفني الاول هو الحزام نتاعو. ثم يكون عنده اون بون ريلاسيون مع لو بريمي انترونور، لانه الاختيارات باش تكون، وذاك علاش نضم سوسي التوفيق، الاختيارات باش تكون مزدوجه في قالب تشاور. وقتاش؟ في وقتها، في اول العام قبل ما تقال
1: انتدابات. اذاك علاش هو حتى استفيق سؤال واضح يقول لك الانتدابات تمت
2: والاختيارات تمت. انا في تفسير
1: يعني هل انه زياد قادم لمرحله طويله وبالتالي مش يبدا من تو ومن بعد يبدا يصلح، والا
2: ثم اي الكلام هو ممتاز. انا زدت رجعتك على المواصفات على التدقيق في خطه مدير رياضي، لان مخلبزه في تونس كل صراحه. مدير رياضي يجيك ملاعب يشري، لا لا مش هذا، يلزمك عندك انت زاد عندك دي كومبيتونس، يلزمك قاري.
0: فما ستاتيو تاع فما ستاتيو في الجامعه،
2: في الجامعة تاع تونس في الاورغانيغرام ما فماش،
0: فماش مدير رياضي، فماش.
2: نحن وقت اللي عطينا مدير رياضي في الجامعه التونسيه كانت بدعه، اي حتى وقع مشكل معناها مالي على مستوى باش يخلص علينا خانه، علينا ترتيب.
0: دونك العقد اللي مش تعملوه له على اساس انه مدرب او مسؤول،
2: لا النوادي يحطوا،
1: لا النوادي يحط شي حب، النوادي موجود
2: على مستوى
1: الجامعه المنتخب،
2: المنتخب النوادي حط مشكل على اساس انا خانه. لكن مع هذا هل نحن خرجنا تكوين تاع مدراء رياضيين ولا في تونس؟ دونك عندك عده مواصفات يلزم تكون عندك باش تكون مدير رياضي ناجح، لكن مختصره في تونس شراء الملاعبيه وكذا. الجمهور شو ينتظر؟ ينتظر من الاسم، من رنين

0: الاسم ليكو ليكو تاع الاسم على اساس عند التجربه عندك كذا علاش انا نفضل كلمه حزام للهيئه التسييريه قد يكون قد يكون لانه انت هيئه تسييريه انت مار وحط واحد قار معناها ما فماش حاجه زوز حاجات مع بعض مش بروجي كامل دونك وفما نقطه هامه جدا باش تختار اللاعبين يلزم استشاره المدرب باش يقول لك هذا يمشي هذا ما يمشيش هذا كذا هذا كذا وفي هذا وذاك يلزمك بيدجي المال هل النجم الرياضي الساحلي مال ولا بيدجي كبير باش ينجم ياخذ لاعبين من شانهم انهم يغيروا المستوى الفني للمجموعه ولا لا أنا باش ياخذ اشترى ملاعبي كذا لأنك مربوط زاد كذلك بالمال لو بيدجي لو بيدجي هام جدا للمدير الرياضي باش نعرف ثم المدير الرياضي يجي هو راهو اللي يحط أنا في النقطة هذه فقط نحب نضيفها يعني سي توفيق قال لا هذا الفئات السنية شيء وهذا شيء لا المدير الرياضي عنده الإشراف العام لأنه هو الذي يضع الاستراتيجية الفنية العامة ثم لا معناها ما تكونش مش باش يكون في انسجام مع المسؤول الاول على الفئات السنيه لانه هو اللي يعطي علاش؟ فما فريق يبدا في الفرق المحترفه عندهم اسلوب عندهم هويه هو يكمل في الهويه هذيك بالفكره هذيك لانه مثلا نقولوا النجم الساحلي ما انتجش ما جابش لمده 10 سنوات الاخيره مهاجمين يبحث عن لماذا؟ باش ينقص من البيدجي يبحث عن لاعبين اللي هما بكثره في دي بوست باش يجيبوا يخرجوا لاعبين دونك حسن التصرف كذلك المالي والمادي كذلك دونك ملف المدير الرياضي راهو جسيم جدا ثم يحافظ على اسلوب فريقه ولا فما فرق تبدل المدير الرياضي لان خرجت من استراتيجيه لاستراتيجيه ارسنال لسنوات مثلا كان مثلا يصدر في اللاعبين يكون ويخرج اللاعبين وفي فترات اخرى ولاو يستحفظوا لان من وضع هذه الاستراتيجيه المدير الرياضي على حسب طموحات النادي وعلى حسب ميزانيه النادي. نقول لك المساله وكل وقت بذلك مش مساله اشخاص وهذا كذلك ضعف ثاني في التسيير الرياضي في تونس لانه نحن لا نبحث عن حلول للبناء نبحث عن ترضيات بالاسماء لانه زيت باسم خلينا معناها رانو يفيد كما قلت انت ممكن لا التسري كذلك حتى الجماهير عنده معناها محبه الجماهير الرياضيه وكهو
1: شوف الجمعيات الكبيره لا تدار بردود الافعال نتاع الجماهير صراحه
0: اي
1: تقول لي والله الجمهور والله يحب هاي خلينا نرضيوه
0: اي بالضبط بالضبط هو قلت لك

0: ستاف ستاف زاد موجود هي. يقول لك ستاف في انترنير ترونجي فمع عقليه بتاع توانسه في التواصل مع اللاعبين لكن كلمه مدير رياضي راهي كبيره وكبيره جدا لانها حاجه منا يلزم لها
1: يكون. لكن سي عادل وسي توفيق ارتبط وجود زي الجزيره بالنجم بنجاحات قبل فنجح مع
2: الظرف غير الظرف
1: اي نعرف هي
0: والاموال كانت موجوده
1: صحيح نحن نحكيو على
2: وقت المال كان متوفر تو النجم
1: يسجل
2: يعيش في ازمه ماليه خانقه
1: اي نعرف اما التاريخ يسجل انه زي الجزيره فتره اللي خدم فيها جاب القاب ونجح مع النجم الساحلي بشكل كبير.
0: وانا نطرح سؤال سي جمال علاش ما جاش من الاول؟ علاش تو؟
1: اي هذا مش تسالوا لي
0: ليه؟ لا هو انت اللي تقول نجاحات حتى واحد ما يشك في ذلك حتى واحد
1: اي
0: لكن استقدامه في هذه الفترة بالذات لماذا وقت لكل شيء
1: قول انت علاش ما طرحوش عليه الفكرة من الموسم كان ينجم يفيد افضل
0: بالضبط بناء اعادة بناء فريق جديد
2: باهي باهي. شو عملنا في المدير الرياضي القديم؟ عملنا تو هذا السؤال هل معنى تمت اقالته؟ اه
1: شكون المدير الرياضي؟
2: خطاب النجم الرئيسي ما عندهم ما كانش عنده مدير رياضي قديم
1: كان مستشار
2: مستشار
1: معلومات عندنا مستشار الشيخاوي ياسين الشيخاوي قرب للفريق في فترة معينة يعني فترة اللي تكوين الفريق هي. وإعادة ترميم الفريق والبحث كان قريب يعطي في رأيه هذا لكن عمره ما هبطت مسؤول ما هبطش مدير رياضي كلمة مدير رياضي ما
0: تقولش ولكن الاختيارات
2: مش كلام رئيس النادي مش كلامي كلام رئيس النادي هو موثق اللي قال معناها ياسين الشيخاوي هو اللي جاب اللاعبين وجاب
1: فاسلموا مادام جاز الجزيري الشيخاوي باش يرجع لمركز تكوين الشبان هو بطبيعته يشرف على مركز تكوين الشبان فيها علم يا دنيا هذه
2: ان شاء الله اخويا ان شاء الله هو ما يستحقش ان شاء الله اخويا اللحمه هذه ترجع وان شاء الله الاجواء طيبه
0: هو تو سي توفيق على قد ما فهمت انه يلوج على الانسجام معناها ما ذر لو تطرح الاسم هذايا والخطط هذه من الاول لانه يعني الاطار الفني تو الموجود على النجم هي شكون اختاره؟
2: براكوني
0: براكوني والمساعدين نتاعو شكون اختار؟
2: عارف امسك سي جمال اختاروا الرئيس خاطر الاخر مستشار ما عندوش دخل
1: اي مستشار ما في وقت اعطى رايه شنو ما نحكي لك
2: دونك مسؤول
1: هي ما يعني هل
2: ما نهربوش من الواقع
1: هي انت ما فهمتش سؤالك علاش طرحته هل يعني اليوم كي النجم جاب زيد الجزيري معناتها الشيخاوي هو عنده مكان والشيخاوي هو مدي هو بطبيعته استوى قاع الاستنجاد به لا اكثر ولا اقل وهو مسؤول على مركز تكوين الشبان دونك باش يرجع تلعب مركز تكوين الشبان هذه مهمته الاساسيه اللي عنده سنوات يخدم فيها يعني مش باش يقع الاستغناء عليه ولا باش يمشي على روحه عنده مركز تكوين الشبان يشرف عليه لسنوات هذا حبيت نجاوب
0: وذاك علاش انا قلت لازم يكون تواصل بين المدير الرياضي والمسؤول على مركز تكوين الشبان لانه فما لاعبين اللي باش يصعدوا
1: احمد فما فيديو كان نجم نشوفوه فما فيديو باش نعديوكم لانه اللقطه اللي حكينا عليها بكري صارت زاد قبل منذ 4 سنوات في مباراه النادي الافريقي والملعب التونسي نصر الله الجوادي كان حكم واحمد الذويوي كان مساعد وقتها كليتها بعضها على اللقطه اللي صارت مع في ماتش ليبيا وتونس كان نجم نشوفوه الفيديو هاتوا نشوفوه لقطة زادة هي بيدها وقتها مانيش فاهمين القانون وكليتها بعضها وقعد الماتش متوقف درجين هما يودي مش تسلل والحكم والمساعد يقول تسلل مساعد دول يقول راه تسلل لاعتبار انه حسب قداش من لاعب موجود في الفريق المنافس يعني وقت اللي تنطلق في هجمه في الدفاع قداش عندك واحد وقتها فما لاعب فقط دونك نحاه البونت وقتها هذا هو ولا هذا هو شفتوا أو كهز هز تسلل لانه فما لاعب ريتو كل لاعب اللي خرج من الواقع هذاك لا يحتسب لازم يكونوا زوج لاعبين شفتها تو شفتها ستة
2: دودو
1: هاي كوخزر مشى غادي كي جاتو تو الكرة اخسر وهنا في اللقطة هذيا اعتبروا في وضعية التسلل باعتبار انه
2: فما لاعب اللي خرج ثم الخط
1: اي فوالا هذاك هو اما هي لا محالة مش كيف الاخرى كانت في خط وسط الميدان مش كيف هاي نمشي موزيكا من بعد نرجعوا

0: 12 دقيقة نرجع في راديو سبور مازال معكم حتى السبعة. طبعا يحضر بعد توفيق زعبوب وعادل الختالي باش نختم معهم لأنه بعد باش نحكيو كرة يد. نختم معهم حول المباراة الأوروبية والتجديد في أكثر من منتخب. وطبعا القمة كانت البارح بين فرنسا وإيطاليا، البارح نهار الجمعة بين فرنسا وإيطاليا. شفنا مقابلة كبيرة برشا وفات بالتعادل 1-1
1: انجلترا،
0: وانجلترا ربحت كرواتيا 7-0. طبعا برشا اهداف هي موجوده لمحاله. اسبانيا ربحت 2-1 3-1 جمهوريه التشيك. لكن خلينا من سعاده رينا بعض التغييرات او تغييرات كبيره في اكثر من منتخب مع قدوم مدربين جدد. شفنا منتخب الالماني تغير بنسبه 90% او اكثر، ممكن 99% مع يورجن كلوب. شفنا المنتخب الإيطالي تغير 99% مع مانشيني. شفنا المنتخب الفرنسي تغير 70% مع منتخب زيدان. شفنا المنتخب البلجيكي كذلك تقريبا نفس النسبة تغير. شفنا زاد المنتخب الأرجنتيني مع سكالوني بدلوا تقريبا بعد الفترة متاع ميسي، غير المنتخب بنسبة 90%، خلى 3 لاعبين فقط من اللي يلعبوا مع ميسي ويحضر لكأس العالم 2003.
1: المباراة الأخيرة متاع بوركينا فاسو تاعك تاع البارح. الظروف اللي عاشها بوركينا فاسو كيفاش مشاو؟
0: عشان في الدركين نحكيوا على المنتخب، على التغييرات
2: في الفلسفة. أنا لو سمحت سي جمال
0: أول شيء. بإيطاليا وفرنسا.
2: لا ماذا بين بدلك بلا روخا.
0: لا روخا.
2: بطل العالم. نارينجي لا روخا. هذا باش يسمعها بالقداسي توفيق. والسادة والسيدات المستمعات. دونك نبدا بطل العالم. لا يعقل بطل العالم شفناه معناها حافظ على المستوى نتاعو. وقاعد بالنسبة لي أنا دولا فوانتي حاضر في فريق ثاني يتساوى مع الفريق الأول. شفناه معناها الفريق قاعد في اللي بوست متاعه يجرب العديد من اللاعبين،
0: يجرب برشا في برشا
2: حتى الكارديان دو بوت ريت معناها الكاملة. لأنه في فلسفة الإسبان أنه لازم عليهم أنه يجهزوا فريق ثاني يتساوى مع الفريق الأول. ثم أيضا في الكرة الإسبانية حافظت على جودة اللعب وحافظت على فكرة. فكرة شنو هو سائل برش؟ كل جوار يخرج جوار يدخل ما يت... لا... لا يتغير الشيء في أسلوع اللعب، لأنه عبارة فيزيب الحشاك أنه بواتا نحي دي سامبير تهبط دي سامبير إذا مش 15. لأنه هنا باش نوريك القوة نتاع بناء فريق متكامل يلعب كرة قدم في لعبة جماعية ممتازة جدا. وهذا لحد الآن نجح فيه ديلافونتي بدرجة عليا وعليا جدا. والملاعبية اللي تراهم كيفاش يلعبوا بك الروح بك الحركية، حركية عجيبة جدا. ونعود نقول والمنتخب الإسباني مش نفخر فيه ولا كذا، لا هو بطل العالم وشوفنا المردود متاعه. لكن حتى في فلسفة اللعب داخل الملعب بطريقة العلب بالتكتيك اللعب راي ديامونتا وقت اللي توحل تتحرك الديامونت أي تحرك اللاعبين منتخب حركي ما لم يجده المنتخب الفرنسي اللي نعرف اللي زين دي زيدان مغرم كثير بالكرة الإسبانية يحب يعطي نوعا من النسق والحركية للمنتخب الفرنسي بالطريقة الإسبانية الديامونت المتحركة. خليني أنا أقول ما نقص حركية فمعاد بناء الزين دي زيدان خاصة على مستوى الأطراف. شفنا جاكي على اليمين على اليسار بلوتو وكالولو صلب جدا اللي أعطاه الكثير منتخب وسط الميدان كذلك. لكن الحركية ناقصة، إيجاد الحلول فتح الفضاءات الحرة ناقصة في المنتخب الفرنسي. لكن أنا رأى منتخب قاعد يتغير على ديدي شو. شنية التغير في كلمة واحدة في المنتخب الفرنسي مع زين الدين زيدان؟ المنتخب يفكر. مع ديدي ديشان المنتخب لا يفكر، معناها لاعبين تلعب بالمهارات نتاعها دون التركيز على الحركيه وعلى اللعب. وشيء فشيء باش يرتقي المنتخب هذا، ولو انه حتى زيدان معناها والمنتخب في فرنسي تضرر كثيرا من غياب كيليان مبابي يضيف الكثير على المستوى الهجومي. لكن الفريق ككل معناها انا ريتو قاعد يتحسن باسلوب جديد. باقي بعض اللاعبين ما عطاوش المردود كما شركي في السيتي ما لقاش فضاءات كبيرة. لكن هو مش قاعد يتحرك ويصنع في فضاءات معناها
0: بالرغم اللي لاعب يمتلك مهارات فنيه كبيره
2: بالضبط، لكن ما لقاش. وكانوا بعض ساعات نقولوا متخبي يزم يظهر. شفنا نحن ميسي بالحركيه نتاعو وباللعب، وهذا يرجع لتكوين اللعب في فرنسا. غير تكوين اللعب الاسباني، لانه كره القدم الفرنسيه اساسا تعتمد، الاسبانيه تعتمد على الحركه واللعب الادراكي اللي هو الكونيتيف، وكرة القدم الفرنسية تعتمد خاصة على البنية الجسمانية وكذلك على المهارات الفردية، وهذا اللي ما لقاش. شفنا أوليسي معناها سجل هدف، لكن زاد فما في وسط الميدان مازال الفريق ما تحركش مليح، تحرك شوية وقت دخل كامافينغ اللي لو ميريت تعطاه لزيدي زيدان. لي إذا تعدى بسرعة لو سمعت، فالفريق الإنجليزي تغير كثيرا مع توخيل. توخيل شفته معناها هو أدابت بتاع 3-5-2، لكن عدل فيها. وتوخيل الخطأ الوحيد اللي عمله منذ قدومه للمنتخب الإنجليزي هو خطأ تكتيكي اللي عمله مع مباراته مع الأرجنتين. منتخب رهيب يملك عدة نجوم متكاملين. الحق بكل صراحة أنا من محبي المنتخب الإسباني، لكن كنت مفضل التعادل أنه مع الإنجلتار.
0: استفيق عندك شما
1: تضيف؟ لا سرتو تكمل كلام سعاد. تشوف اللاعبين تاع اللي في يلعبوا في البطوله الاسبانيه وفي المنتخب الانجليزي كيما جوردن ملي مشى ريال مدريد لبرشلونه
0: تغير
1: واسلوب لعبه طريقه لعبه في افتكاكه في الكوره وتاقلم مع الوضعيه تاع الكره الاسبانيه نوعا ما. تبقى ما زاد هو من عنده بالامكانيات اللي عنده. دونك انا توخيل تنجم تقول عمل كما التوليفه ولا مينيميزي لي فوت نتاع المنتخب الانجليزي مع هاري كين مع بيلينغهام اللي السنه هذه زاد مستوى قاعد يقدم فيه ساكا على اليمين. دونك كلهم نجوم في نواديهم. وعلاش نقولوا نرجعوا ديما راهو اللاعب في النادي مش كما اللاعب في المنتخب. راهو مدرب المنتخب ما يدربش، النادي هو اللي يخلق وهو اللي يحسن وهو اللي يطور اللاعب. الناخب يجي يختار عنده لومبارا دو شوا، يمشي يشوف المباريات الكل ويختار احسن اللاعبين في المركز اللي يتماشاو مع فكره واستراتيجيه العمل نتاعو والانضباط اللي مفقود في منتخبنا.
2: نضيف بركه بسرعه، المنتخب الانجليزي هو غير هويه الكره الانجليزيه. كان لاحظتوش المنتخب الانجليزي كان الفوتبول الانجلو ساكسون هذا يعتمد الرفعات هز على اليمين هز. غير مع توخيل مشى اكثر للعمق، الكرات القصيره لي بيليتراسيون، من يعمل ثوره على هويه الكره الانجليزيه. خطر يحسب له بكل صراحه،
1: خاطر خمسه مدربين اسباني اللي في الدوري الانجليزي عملوا ثوره زاد هما في نواديهم تشوف فيهم والنتائج نتاعهم.
0: نعطيكم المقابلات المبرمجه اليوم. طبعا كوسوفو لوتري 0-0، مالطا متقدمه على اللوندور 1 بلاش، فما اليونان المانيا مباراه كبيره، المانيا مطالبه بالانتصار
1: يعني
0: اليونان
2: خاصة معه في الليل
1: واحد بليه أول مرة في التاريخ،
0: خاصة كيشوفوا الترتيب نلقاو الجريس يعني في المركز الأول 7 نقاط وألمانيا عندها 4 نقاط، دونك مطالبة بالفوز إذا كانت تحب تترشح. طبعا فما زادة هولندا اللي باش تلعب مع صربيا، وهولندا زادة ضيعت نقاط في الجولة الفارتة.
2: هولندا كيك الكرة الهولندية معناها قوية جدا في تكوين لاعبين شوبان، لكن ما تنجمش تصنع فريق قوي.
0: فوالا
1: هل
0: جزافي عاد؟ هل
2: جزافي؟ بفكره هو يزمو شوية وقت. بفكره هو ما لازم شوية.
1: بورتغال نورفيج.
0: بورتغال ونورفيج ما غير كريستيانو رونالدو وبيدو قال والدنمارك. في المجموعة هذه البرتغال الأولى عندها 9 نقاط ترشحت وبرسك ترشحت، والنورفيج 3 نقاط. طبعا نشوفوا شوف شو يصير في المجموعة هذه. طبعا هذا متقدم.
1: بالنسبة ليك كريستيانو عادي، كان جاي ميسي راك عملت حاله.
0: اما كريستيانو خروجه
1: كانه انا خروج عادي.
0: لا عطيك كلمه تفضل
1: غير عادي بصراحه. هو نكران الجميل ماهوش به.
0: وكيفاش نكره الجميل؟ خي انا العب نكره الجميل.
1: ليه بقات على نظره الجميل؟
2: لا مش هكاك يا سي الجمال. هو بعد
0: ما خليك تكلم واحد منك
1: تفضل مش نكمل
2: ندلل عليك
0: زوج
2: ندلل
1: عليك
2: ندلل عليك سيد. شوف بالنسبة لكريستيانو حتى واحد ما ينكر قوة اللاعب هذا، معناها يقول لك لا نولد أبطال أو لاعبي كبار، لكن بالعمل نوصلوا. هذا يا سعاد
0: فما مثال يقول لك لازمك تعرف وقتاش تعرف وقتاش تتغادر.
2: حكيت عليه وقت اللي تحل الباب لازمك تخرج. لكن هو قبل كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي ما هزش القاب كبير، ما هو هز كثير. ثم القوه انه كيفاش توقوا الخلاف هذا في الاعلام البرتغالي، وهذا مش موجود عنه. توقوا قالوا يزي علينا وكذا، لكن المعلومه صحيحه انه خسوس قالوا باش تلعب باش نعطيك ان تو جو وتراجع عن ذلك. هذا هو مش، لكن انا كذلك انا اللي حكيت على النرجسيه المفرطه لكريستيانو رونالدو. فما ناس قالوا لي ما انت تحكي على كريستيانو رونالدو، لانه فما وقت لازمك تخرج. وذي قوه في اللاعبين الالمان. شوف معناها انت كروس وقت في ريال خرج خرج زيدا يخرج من الباب الكبير، فما وقت نتاع خروج. لكن حتى ميسي قعد مستوى لا يمكن واحد يتمرد على عامل الزمن
0: ولا
2: ما تنجمش. لكن مادام عندك ميسي مازال عنده واعطاه بكل صراحه، لكن كريستيانو كمان بهيبته بقدره كل. انت مره جبت لنا صحفي ليبي يحكي لكريستيانو دونك اسطوره في البرتغال يجب ان يحترم. وذا نحن عندنا الكبارات ما يحترموهمش حتى في تونس.
0: صحيح
2: شفنا ما يحترموش حتى. انت تقريه انت استاذه وتقريه يقول لك ما عنده شيء ولا كبر. انا قداش من واحد علمته كل شيء تيقول لك انا ذاك مازال ما عادش وما كذا، لانه هذا نوع من التمرد بين الظفرين، تمرد أخلاقي. لأنه السيد هذا أعطى الكثير، أعطى الكثير للكرة للعالمية. ثم ما يلزمش يخرج من باب صغير هكا. علاش أنا أحيي في الموضوع كريستيانو رونالدو وأحيي الإعلام البرتغالي. تعرف شنو
1: هجوم شيء هجوم في الإعلام البرتغالي
2: وبرا
1: على خيسوس واللي صار.
2: لكن اللي عملوا كذلك خيسوس كروين زاد سرع في اللعب نتاع المنتخب البرتغالي. أعطاه جوا فيليكس ولا ولا كابتن عظيم. عطاه زاد المهاجم نسيت اسمه من في البي اس جي، عطاه فرصه. وراه رد بالك انا ديما نقول
0: غونزالو
2: ديما نقول راهو الريفال. انا وقتاش قلت معناها تنبأت انه اسبانيا باش تهز كي تجاوزت معنا وين منتخب البرتغال، خاطر لو المنتخب هذا يعذب الاسبان. الاسبان عقده ضعفهم هو المنتخب البرتغالي. يتجاوز البرتغال تفتح كل الابواب.
0: راموس تحكي على راموس غونزالو هكا ولا؟
2: اي
0: اي اللي يلعب في باريس سان جيرمان.
1: شوف فما زوز من
2: هذاك ما شفته كيفاش
1: يا جماعه تاريخ ما يرحمش. وزيبيو تتذكر وزيبيو وكريستيانو
2: اي سي ان بورتوغي اوسي.
1: دونك هذوما لي دو من ستار في البرتغال ما يمروش مرور كرام ويخرجوا من الباب الصغير.
2: ما تنجمش ما تنجمش. لكن شوف سي توفيق الحياه كذلك
1: الخسائر الماديه بعد خروج كريستيانو الماديه للجامعه البرتغاليه لكرة قدم ما عندكش فكره الاسواق.
2: اي اكيد
1: راهي عملت لك البورس.
2: اكيد اكيد
1: معلم راهو
0: لا شنو معلم نقعدوا حياتنا كامله نلعبوا ما جا وقت.
2: لا هذا هو انا مع السي جمال هذه الدوله في
1: قلت كيما ميسي كيما اعطي حق
0: صدق هو يقول روحه ميسي
1: خلاص اي صح له
0: اليوم ولا غدا
1: مبروك عليكم.
2: اي اما في الحياه
0: ليله
2: في الحياه
1: مع شكون؟
0: ضد البنين.
2: ما تستوديع يا سي توفيق في الحياه كما في الكوره ديما فما باب خروج. يفو جامي لوبي سات بورت.
1: يفو سافوار كيتي لا تابل.
2: لا تابل بالضبط. والتوقيت التوقيت في التسيير في التدريب
1: في كل شيء
2: في كل شيء. جا وقتك والسلام عليكم.
1: اوروار باي باي ميرسي.
0: السلام عليكم جا وقتك. شو موزيكا وبعد رجعين.

0: 36 دقيقة شيئا فشيئا، بدينا نقرب نهاية الحصة ونستقبل المدرب المختص في كرة اليد صديقنا المحلل في فقرة كرة اليد حبيب إبراهيم. أهلا بك حبيب، مساء الخير.
1: مساء النور جمال، مرحبا بمشاهدين ومشاهدات ومستمعين ومستمعات جوهرة في مشارة تيفي. مرحبا
0: مرحبا أني سهلا وسهلا بك كذلك.
2: مرحبا يا جمال، تحية للحضور الكل كل يتابع فينا على جوهرة في ام تي في.
0: إذن البداية بالجولة الخامسة هكا ولا ها جولة صحيح. الخامسة إذن أعطينا النتائج أنيس، وطبعا تنخذ العناوين مع دخول حبيب.
2: البارح كانت لعبة الجولة الخامسة من بطولة النخبة في كرة اليد، جمعية الحمامات خسرت قدام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 23-28. اتحاد منزل تميم خسر بسكور نجم نقوله قدام بعث بني خيار 17-32. المنزل الرياضي سبورتينج المكنين الفوز كان لسبورتينج المكنين 34-28. نسرة بلبة خسر قدام الترجي الرياضي التونسي كيف كيف نتيجة عريضة 24-43. جمال ساقية الزيت مقابل فات بالتعادل 27-27. ومكارم المهدية النادي الافريقي كانت لافيش الكبيرة البارح في الجورني متاع البارح، وكان تسابق وتلاحق في المقابلة هذه لفات بفوز
0: كان موجودين نتائج احمد نجم وشوفوهم على لها وقدمنا النتائج دونك
2: انتصار لفريق 22-20 في المقابلة هذه.
0: ما هو النتائج قدامكم اذا كان موجودين طبعا. دونك جولة خامسة كانت نتائجها كما كان يحكي انيس، وطبعا ها قدامكم هذا من النتائج ذولي. دونك فماش مفاجآت ذولي حبيبة هكا ولا
1: صحيح جمال؟ إذا كان نخرج من البرانسيب لي تران كي أري فالور ما نحكيوش عليهم أون أون بارلو با. الثلاثة فرق اللي في المرتبة الأولى الترجي التونسي نجم الساحلي والنادي الإفريقي قاعدين يقوموا بالمهمة نتاعهم وقاعدين معناتها ينتصروا 5-5، ولكن فما في الجولة هذه كما قال يعني فما برشا دي سكور كبار معناتها فما نتائج عريضة، ولكن فما وزوز مباريات جلبوا الانتباه اللي فيهم المستويات العشوائية، لأن المستويات أو البطولة كانوا ردي. بالرغم من ذلك فما وزوز مباريات اللي هما مباراة مكارم مهدية والنادي الإفريقي اللي قلنا مكارم مهدية سنة باش يقلق برشا فرق. مكارم مهدية فريق قدم نسخة في المباراة هذه ممتازة جدا، كان متفوق في الشوط الثاني. عدنان بالحارث في برشا مواقف كان متفوق تكتيكيا. الفريق مكارم مهدية عنده عدة لاعبين، خليل بربورة، المثلوثي، أحمد عبيد، أحمد بنور، الحارس عزيز بن حسين عمل مباراة كبيرة، قادر باش يقلق برشا فرق السنة. في وقلناها من المرة اللي فاتت يظهر لي مكارم مهدية باش يرجع من الفرق الأولى باش يعمل نتائج طيبة باش يقلق برشا فرق، ومازال يمكن زادة فما تعزيزات لي في بعض المراكز يولي أحسن وخير إن شاء الله يكمل الموسم تاعه. مع هذا النادي الإفريقي كيف كيف قدم مباراة زادة، عرف كيفاش انتصر في الأخر، كان منهزم في الشوط الثاني. سورتو فما طابع في اللعب الافريقي، ولا المدرب دراغان ماركوفيتش قاعد يعطي للافريقي في نوعية في طابع خاص في اللعب نتاعو، كسوا في الدفاع ولا في الهجوم. على ترى شوف السكاوتينغ نتاعو، انتدب لاعب جديد عنده اسبوعين من بني خيار هو علي بنوة اللي هو لاعب يساري يلعب اريري لي، ولكن الاضافه نتاعو زاد في الدفاع لانه تعرف الافريقي اللي غوشي الكل خرجوا، فما القلال وفما تاسماوي خرجوا، وعنده المصري الجديد احمد امام، وعنده اللاعب عصام رزيق، هذوما ثلاثه غوشيه جدد، ولكن عصام رزيق استني لي سبيسيفيك والمصري ظهير. الور بنوة اللي جاي من بني خيار اللاعب هذا تو نحكيو عليه هو اللي قاعد يعطي، وفي الدفاع يلعب بوست دو، يلعب في لي دو بوست، هو اني ليك يلعب الي ارير. هذوما اللي شفناه في ماتش معناتها مباراة كانت فيها برشا.
0: دونك كنت تقول زوج ماتشات، الماتش هذا والماتش الثاني.
1: الماتش الثاني هو ماتش جمال وسقيت الزيت، ماتش ممتاز تعدى فيه برشا تقلبات، فيه بوكو دو سوربريز. جمال نجم تقول فرطت في الانتصار، جمال كان قادر ينتصر، حتى الكرة الأخرى كانت عنده باش يسجل الهدف نتاعه. كالعادة هيك البوجي قدم بإمكانياته، الإمكانيات المحدودة اللي يقولوا بها مع الحارس الشاب اللي عنده البرجي واللاعبين اللي عنده، قدم نسخة ممتازة وفريقه قاعد يقدم في الإضافة. نقطة الاستفهام تقعد على ساقيت الزيت، هزيمة وتعادل، زوز نتائج سلبية، مش نجم نقولوا زوز نتائج سلبية. المدربين اللي لعبت لهم ساقيت الزيت الزوز عدن الحارث وهيك البوجي كانوا متفوقين تحسهم تكتيكيا، وفما برشا نقائص في نادي صغير بالرغم اللي عنده لاعبين مخضرمين كما قلنا النوري موا غشام وعدة لاعبين اخرين. هنا نقطة استفهام تقعد على سقيت الزيت، النتائج نتاعها ماهيش في حجم الفريق.
0: هو الترتيب أمامنا دوك، الترتيب فهمنا كل شيء يعني ساكا ولا؟
2: بالفعل ترتيب الثلاثي التقليدي في الصدارة 5-5 بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، نادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي اللي عندهم 15 نقطة، ثم سقيت الزيت في المركز الرابع ب 12 نقطة، بعد المركز الخامس بعث بني خيار 11 نقطة مع سبورتينج المكنين، المرتبة السابعة لمكارم المهدية عندها 9 نقاط، ثم جمال في المرتبة الثامنة 7 نقاط، ومن بعد البقية المركز التاسع الحمامات 7 نقاط، نسرة بلبة كيف كيف عنده 7 نقاط، المركز 11 المنزه الرياضي عنده 5 نقاط، صحبة اتحاد منزل تميم اللي عنده 5 نقاط.
0: دونك المدربين يتألقوا، شكون أحسن مدرب في الجولة
1: هذه؟ اخترنا مدرب
0: حسب النتائج
1: وحسب إذا كما قلت لك، إذا كان نحكيوش على ثلاثة فرق الأولى، فما مدرب قاعد يقدم في الإضافة في الفريق نتاعه، مدرب قاعد يعمل، هو عمل كارير كبيرة وعريضة وطويلة كلاعب وكلاعب منتخب، اليوم في ابن خيار فريق عنده إمكانيات متوسطة نجم نقولوا، ما زلت كي كانت فما لجنة تسييرية ولات عنده كوميتي، هو صبحي سعيد مدرب نادي ابن خيار قاعد هو الخامس، الفريق في المرتبة الخامسة قاعد يقدم في انتصارات، شفتوا نتيجة عريضة من منزل
0: التنين، نوجه له التحية صديقنا صبحي سعيد
1: اللي قاعد يقوم
0: وقدم خدمة كبيرة،
1: كان عم ناول في الإفريقي أجوان، اليوم أخذ ابن خيار قاعد ماشي المسيرة نتاعه، معناتها ما فيهاش حرق،
0: مدروسة
1: قاعد يعمل في اللي عليه، وإن شاء الله نتمنى له الخير ويكمل الموسم نتاعه في أريحية ويكمل بالفريق نتاعه، إن شاء الله باش يكون كيما مكار المهدية من الفرق اللي باش
0: ما تراش حبيب أنه يعني لاعب كيما صبحي سعيد المخضرم مشروع نتاع مدرب قادم ينجم حتى يدخل منتخب في وقت ما
1: بالطبيعة،
0: منتخب لأنه مدرب عنده كل شيء
1: عنده كل شيء
0: نيفو،
1: عنده الإمكانيات، متربي،
0: نتمنى أنه الجامعة كل شيء تفكر فيه،
1: عنده ليزاتو نيسيسير الكل باش يكون ليدر في الهاندبال التونيزيان، وباش يكون حتى
0: مش بالكلام راهو الراجل بالواقع
1: المفيد، ما يحرقش المراحل، وخاطر شوف جمال كيما قلنا فما ساعات راهو النخبه هذه حتى المدرب يتعلم فيها، راهو فما ديزاستوس، فما كذا، فما حاجات، راهو مش اليوم تحك راسك تولي مدرب في النخبه، راهو مش سهله، فما كيف تجري مباريات،
0: فما مراحل،
1: فما حاجات في المباريات تجيب الخبره، تولي انت تصلح من روحك وتصلح من لاعبيك وتصلح برشا حاجات، وصبحي سعيد قادر باش يوصل الرساله للاعبيه ويكون مع اللاعبين النخبه واللاعبين الليت، خاطر هو اصلا ستانجور ديليت
0: كان. دونك حسب رايي نحن طبعا فريق البرنامج اختار صبحي سعيد كمدرب الجوله واحسن لاعب،
1: احسن لاعب اخترنا اللاعب علي بن نوى اللي المدرب يظهر لي فيه، خاطر المدرب شفته كيفاش تخلى على
0: يلعب في النادي الافريقي طبعا،
1: هو دراغن ماركوفيتش لاعب النادي الافريقي، المدرب دراغن نتاع الافريقي كيفاش تخلى على بعض اللاعبين في اول الموسم وجاب لاعبين اخرين، انت عنده سكاوتينغ وشوف الاختيار نتاع لاعبك
0: كيما قلنا
1: علي بن نوى بالرغم ما سجلش برشا اهداف، ولكن دفاعيا في المباراه في الشوط الثاني باش وقتها كان خاسر زوز اهداف النادي الافريقي ضد مكارم مهدية، هو اللي كان صد منيع أمام أحمد بنور وأمام أحمد عبيد، معناتها في الكوتية ذاك في البوست دو سكر برشا اللعبة ذاك، وكان في الهجوم عنده إمكانيات
0: ويعوض
1: يلعب بوستريير ويلعب بوستيلي، علاش قلت لك هنا كيحب يرتح عصام ويرتح ولا يرتح المصري، عنده بالنوى ينجم يستعمله في زوز، معناتها رابح غانيون المدرب هذا يختار لاعب، وهذا لاعب 2006 لاعب المنتخب الوسط
0: شاب
1: معناتها قدامه مستقبل زاهر، اخذته من ابن خيار، ولد ابن خيار متكون في ابن خيار، ان شاء الله يتحسن وان شاء الله يولي يقدم الاضافه في المنتخب وان شاء الله يزيد يتحسن قدام، هذه بدايه تقلم فيسع فيسع مع النادي نتاعه ويعطي في الاضافه، قاعد تقول معناتها والجمعيه معناتها عنده مده
0: دونك من هو يمشي لكاس العالم للاندية،
1: لا مازال عندنا لاعب ثاني لازم نرجعوا له، هذا لاعب نحب نرجع له الاعتبار، خاطر انا لعبت ضده في ابن خيار ولعبت ضده معناتها الاسكندر زيت 30 سنة من أوليد 96 لعب في النادي الإفريقي، صغير ولد ابن خيار، تكون في ابن خيار، كان من المنتخب الوسط وكان في المنتخب الأول، مشى للخليج صارت له إصابة، اليوم رجع من بواب ابن خيار،
0: عن الصورة متاعه
1: عنا وهو يلعب ظهير أيسر، وقدم الإضافة في ابن خيار من اللاعبين اللي ولي عندهم الخبرة عندهم، وقادر إن شاء الله كان يقدم موسم ممتاز في ابن خيار باش يكون في
0: فرق
1: اسكندر، وعنده هدف علي بن نوى عنده فيديو عنده هدف
0: عادي
1: اسكندر زايد زاد كيف خذيت له زوز اهداف، زوز من وسط الدفاع،
0: شوفوا الهدف
1: من بعيد، زوز اهداف من من من من وسط الدفاع يطلع ومرتاح ويسجل وفنتي ويعمل في كل شيء. شوية استمرارية في التحضير البدني لأنه كان راجع من إصابة، وإن شاء الله نشوفه اسكندر زايد قدم الإضافة في البطولة التونسية. اللاعبين هذوما اللي لازمنا باش البطولة باش الفرق الكل اللي فما تنافس وفما ماتشات باش نتفرجوا فيها.
0: قدمنا الهدف طبعا
1: هذوما نتاع اسكندر زايد في الوسط الدفاعي يخترق يصوب، ما عندوش إشكالية، معناتها هيك تراه يعدي اللاعب ومن بعد يقدم لاعب آخر يصوب ويسجل بأريحية وبكل أريحية. لاعب عنده خبرة وعنده برشة إضافة باش يقدمها لابن خيار في الموسم هذا إن شاء الله.
0: ابن خيار طبعا مدرسة في تكوين اللاعبين.
2: ديجا صبحي صعيد ولد ابن خيار، بنوا ولد ابن خيار، اسكندر زايد ولد ابن خيار.
1: بالصدفة شفت.
0: تحية لهذا الفريق العريق. نمشي الوطني الوطني زاد حبينا نعطيكم وين وصلنا في الوطني الجولة قداش.
2: وصلنا الجولة الثالثة، حتى الجولة الثالثة اللي هي مازالت كيف تلعبت. نبداو بالمجموعة الأولى ولا نتائج الملعب النابلي حمام سوسة. الملعب النابلي كان ربح 34 مقابل 30. جرومبيليا والمرسى الانتصار كان من نصيب جرومبيليا 33 مقابل 31. مجاز الباب النادي البنزرتي 27 مقابل 23 لمجاز الباب. وأولمبيك سليمان الملعب التونسي، الملعب التونسي فاز في المقابلة هذه بنتيجة 33 مقابل 28. هذه يعطينا الترتيب التالي: الملعب النابلي مجاز الباب الأولانيين عندهم 9 نقاط، ستاد تونيزيان وغرومبيلي عندهم 7 نقاط، حمام سوسة والسيابي عندهم 5 نقاط، سليمان عنده 3 نقاط، صحبة مستقبل المرسى. هذا في المجموعة الأولى. المجموعة الثانية: مدنين الشيحية الانتصار كان المدنين 37 مقابل 30. جرمدا النادي الهلالي الانتصار كان لجرمدا 32 مقابل 31. نادي هيبون صيادة الانتصار كان لهيبون 34 مقابل 27. ومساكن قصور السيف الانتصار كان لمساكن 28 مقابل 25. دونك الكلاسمون: مدنين الاولى 9 نقاط، الشيحية الثانية 7 نقاط مع هيبون، جرمدا 6 نقاط، مساكن 5 نقاط، قصور السيف 4 نقاط، النادي الهلالي وصيادة عندهم 3 نقاط.
1: حبيبي ساكن تنقصها مباراة مع جرمدا.
0: صحيح. عناوين الربط، عناوين
1: إذا كان ناخذ المجموعة الأولى المفاجأة، والمفاجأة مفاجأة صار هي الأولمبيك مدنين قاعد يقدم في مباريات ممتازة وقاعد يتحسن طالع من الديفيزيون معناتها اللي تحت اللي
0: المجموعة الثانية.
1: هذه المجموعة البول بي، البول بي لأنه مدنين ثلاثة انتصارات ويربح. شكون انتصر اليوم؟ انتصر مع ضد الشحية اللي هو كل موسم يلعب بطلو وكان فافوري معناتها. وفي المجموعة هذه، في المجموعة هذه زاد اللي يهمنا وأنه مساكن عامل التعادل انتصار، ما لازمتش، عملت نتائج ممتازه
0: مع تجديد الفريق.
1: تجديد الفريق امكانيات متواضعه يعطيهم الصحه، كانت نتائج باهيه. وكما قلنا مدنين ولا بوتنسيال كانديدا للطلوع ان شاء الله، مازال موسم طويل ولكن هنا كيف كيف في البول ا فما الملعب النابلي ومجاز الباب. ملعب النابلي زاد ستون سوربريز، اذا كان مجاز الباب نستناو منها وان تكون كيك. الملعب التونسي زاد نستناو منه باش يعمل بخير. المفاجاه الغير ساره هي نادي حمام سوسه، زوز هزايم في جره بعضهم. انت كانت عندك ثلة من اللاعبين في المنتخب الاوسط فتبيعهم، شنو البروجي نتاعك؟ ما نعرفش يعني توزوز هزايم، شنو تبيع؟ خذيت فلوس؟ اش عملت؟ جددت لاعبين؟ خذيت لاعبين اخرين؟ كونت معناتها فريق كما هذا بثلاثه لاعبين هذوكم كان ينجم يكون معناتها كانديدا للطلوع معناتها ويكون واعد. توا اذا كان انت سيبت لاعبيك وبعت ومن بعد ما لقيت حتى ومن بعد ما فماش شيء وما فماش نتيجه، هي شنو الاوبجيكتيف نتاعك؟ شنو هو معناتها؟ ما فهمتش يعني الفريق معناتها.
0: هل هي مشكله لاعبين، مشكله حسب رايك انت ولا ما
1: ايش نقول لك؟ زاد بشري، ديما زاد البشري، ديما زاد البشري. ويمكن عندنا نحيوه من المنبر هذا جهاد جبل الله في الادجوان هو مع

الخالد وما أدراك من نهر الخالد، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هكا نكون استمتعنا بألحانه، سمعنا يا خالي القلب من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكلمات مرسي جميل عزيز للعندليب عبد الحليم حافظ، ثم سمعنا عبد الوهاب في النهر الخالد. وباش نواصلوا مع أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ولكن كما وعدتكم في أول الحصة قلنا باش نسمعوا دي ريبريز مزيانين.

أصوات التونسية في الإيروبريز، الفنانة القديرة نجاة عطية، والناس كل نعرف نجاة عطية وقدراتها الرائعة في أداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. تبدع الحقيقة نجاة وقت اللي تغني لكوكب الشرق أم كلثوم، والغنية هي من ألحان موسيقار الأجيال. غنية أنت عمري الغنية الشهيرة الكبيرة اللي تسميت بلقاء السحاب لعبد الوهاب في لقائه بأم كلثوم، يعني كل واحد كان على روحه في شيرة يلحنه والأخرى تغني، وبعد تقابلوا عام 64 بالغنية الرائعة هذية وسميت بلقاء السحاب ما بين العمالقة الاثنين. خليكم تستمتعوا بالريبريز المزيانة، أكيد باش تعملوا كيف مع أنت عمري بصوت الفنانة نجاة عطية.

مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية مياد الحناوي سيبولي قلبي ورحلو عمار الشريعي، ومازلنا مواصلين معكم على الروائع الخالدة والفنانين الكبار. احنا مشينا هكا قربنا شوية، خليت نقول في الزمن، كنا في عام في الستينات، خليني نقول باش نسمعوا غنية توا صدرت في 2003، غنتها الفنانة أصالة نصري، هي من ألحان عبادي الجوهر، الموسيقار والملحن كبير السعودي عبادي الجوهر، وتوزيع أمير عبد المجيد. عبادي الجوهر للناس اللي متعرفوش هو يعتبر من أهم الملحنين في الوطن العربي بشهادة كبار الفنانين، سعودي الجنسية من مواليد مدينة جدة، قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الموسيقية، لحن لبرشة فنانين كما طلال مداح، نجاة الصغيرة، عبدالله رويش، سميرة سعيد، أصالة، رجاب المليح، أسماء المنور، ورابح صقر، وغيرهم من الفنانين اللي قدم لهم من المجموعة من الأغاني. يقال أنه الغنية باش نسمعوها اللي نتصور تعرفوها اللي هي غنية أد الحروف أصالة نصري، يقال أن الغنية هذه كانت تلحنت لي نجاة الصغيرة، ثم بعد نجاة أعلنت الاعتزال متاحة للغناء وخلت الأغنية هذه وكملت غنيتها أصالة نصري، وصدرت الأغنية عام 2003 من روائع الموسيقى العربية ومن روائع الموسيقار عبادي الجوهر، وعازف لقبوه بأخطبوط العود لأنه يعني عازف متمكن على آلة العود ويعزف العود بطريقة جميلة جدا. عبادي الجوهر ملحن ممتاز جدا، خليكم تستمتعوا بغناية من روائعه بصوت الفنانة أصالة نصري.

الله الله الله، غنية تعمل 66، كيف تسرح معها وانت تسمع فيها، تسمع الكلمات الرائعة واللحن الجميل. وأداء أصالة نصري كان رائع جدا في 2003. تبدع أصالة نصري لما قدمت الأغنية هذه. باش نوصل معاكم بكري، حكينا وقلنا نجات الصغيرة كانت باش تغني غنية قد الحروف، ثم اعتزلت الغناء وخذت الغنية أصالة نصري. أنا باش نسمعكم نجات الصغيرة، واخترت لكم روائع نجات الصغيرة مع موسيقار كبير برجة اللي هو محمد الموجي. خليكم تستمتعوا بأشهر أغانيها عيون القلب في البياتي. تعملوا بون كيف معنا في سهرة فنية طربية في دندنة على الدنيا وما فيها.

تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. نقطة الحراسة والتفتيش المتمركزة بالطريق الوطنية رقم 1 بمدخل معبر سجير يتمكنون من إحباط محاولة التهريب وحجز 8599 حبة مخدرة. وأفق ما نقله مراسلنا في الجهة، فقد كانت الحبوب مخفية بأحكام لدى مواطن أجنبي. حملة نظافة جوية انتظمت اليوم بولاية القيروان بمشاركة 18 بلدية تسفر عن رفع نحو 1500 طن من الفضلات ومخلفات البناء، وذلك في إطار تكثيف التدخلات الميدانية للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية وتحسين المشهد الحضري. وشملت الحملة التي شاركت فيها بلدية القيروان عددا من المواقع والنقاط السوداء التي تستوجب تدخلا ميدانيا، من بينها حي المنشية إلى جانب نقاط أخرى بمختلف أحياء المدينة والأراضي البيضاء. وهذه التدخلات تندرج في إطار مواصلة حملات النظافة والعناية بالبيئة وتعزيز الجهود المشتركة بين بلديات الولاية للحد من تراكم الفضلات والمخلفات والبناء والارتقاء بجودة المحيط. ويتواصل البرنامج الميداني طيلة الأسبوع المقبل ليستهدف تباعا عددا من الأحياء والنقاط السوداء وفق برنامج تدخلات يهدف إلى تحسين الوضع البيئي والحد من انتشار المصبات العشوائية. وأفاد كاتب عام بلدية القيروان الصاحب عمارة بأن الحملة الجوية تهدف إلى دعم جهود التدخل الميداني ورفع الفضلات المنزلية والمشابهة وفضلات البناء بعدد من المناطق. دولياً، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت ضربات ضد أهداف للحوثيين في صنعاء وصعدة وكذلك في تعز، في حين أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بتعرض صنعاء لغارات اليوم. ختاما، فرنسا تستعد اليوم آخر من الاحتجاجات الكبيرة بعد غد الثلاثاء مع دعوة ممثلي التلاميذ لتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد بعد الاضطرابات العنيفة التي شهدتها الأسبوع الماضي، بدعم من عدد من نقابات التعليم الكبرى التي دعت أعضاءها إلى الانضمام إلى التحرك وفي بعض الحالات إلى الإضراب.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لابد من كارد جوهر اف ام 73 24 3000. بيستو
3: ربي نداري، سمعت الموتوات ربي وفسي يوم علموهم قبل ما تشلولهم موتوات الشنو هذا يا اخوي. يرى المجاوزة على اليسار مش على اليمين، يجيك يبدأ وراك ويدك يجي بين الحيط وبين التوتار والكهرباء وتيت تيت تيت تيت، وكان يزم يسمعك الكلام. أخوي المجاوزة روح على اليسار مش على اليمين، كهرباء تمشي بشوية قدامك دبل على يسارك مش على يمينك، جي تيت تيت تيت وراه ابعد ابعد، وكان يزم تسب وتسمعوا الكلام. يجي شكا مش معقول أخوي، قبل ما تشيلوا المطوات تعلموا كود لروت قبل.
4: حبيت نعلق على الحاكم تاع الخنزير اللي صارت في حمام لوف. بالنسبة لسيدني سيتومي كي قال المواطن أبو يشي انتو ما عندكم من استراتيجي انت عنضافة في حمام بالمناسبات وبالحملات المطافرة يزمها حاجة في ثقافتنا نعملوا لها برنامج. بالله سيد كتب عن بلدية حمام شلون يبدل من هارة اللي تد سيد وري بن عروس كيف كيف شلون يبدل في حمام لوف شلون يبدل في الولاية. يخي زهرور راهو زهرور منتزه وتخت صنطي، خرجنا وخليناه للخنزير وعائلته. صارتش عملية جاردناج في تشيك الأعشاب اللي ولات أشجار ناحتحات السحاب وسخ ونموس وميش يلعوا حتى باللي تخت صنطي ومنتزه العمومي. وينكم هذا الكل كنايب محلي وكاتب عام بلدية وكولاية؟ بالله ناجح في برجيبة وسط البلاد وسط حمام لوف وما يختش عليك. ومشي تفرش في هيك النخلة اللي مقابلة الفطاير اللي هي مدخل الجامعة، مدخل باب النساء والرجال، وشوفك الحالة المزرية لك النخلة أدباء على المعتمدية أدباء على البلدية. نقطة وارجع للستر، ماش تكلموا على المواطن، المواطن طبق القانون، طبق القانون. الدول ما تقدمت إلا بتطبيق القانون. أعمقت معين نظف وعمل برنامج، مش في حمام لوف نتاع تهزها زبله مره في النهار. يشوف الحاويات كيفاش معرضه.
5: جورا فين بالله الاقتراح باش الملعب الاولمبي في سوسه يسميوه باسم عبد المجيد الشتالي، تكريما له ارفع الرايه التونسيه ويستحق اكثر من هيك. شكرا جورا فين.
6: الو جورا فين بربي بهنا مشله نتاع البلديات ماذا بين راس الدوله واللي جاء تخبر شويه البلديه نتاع زوز راخدين الشرطه البلديه باين الناس اللي في الكياس توا في 2020 مخلي 4 و500 و300 و400 ويبنيو الدنيا تركوها الدنيا ضيعوها يفيقوا بربي يا خويا ماذا بين السلطه توما الاذاعه نتاع الراديو وجوهر فين بلغنا صوتنا قولوا رئيس دوله راهي البلاد بلاش رئيس بلديه ما تجيش ما تجيش
7: السيد وزير الشؤون الاجتماعيه اخويا قالنا حل مع الكنام 50% من اللي جديرو ما يداويوش لاباس عليهم قصوا لهم ولكن هما ما يداويوش دونك مليارات داخله بلا اهناني بناني اخويا احنا اللي عندنا استرجاع مصاريف توا مش معقول ثلاثه شهور تعداو دخلنا ثانيين يا رسول الله اخي معقول يا اخويا كانتوما عاش تنجموا تسترجعوا المصاريف سيبونا ما عادش تقصونا وكهو نعرفش منين تخلصوا انتوما تو البي دي جي والعوان تبارك الله جوجو منين تخلصوا تخلصوا من اللي زاديرات نتاعنا
8: شو قرار وزارة التربية عدم إخراج طلبة من المدارس وقت الخروج باهي وتأسيس الساعات هذوما بنشاطات توعوية وثقافية يأملوها الناس بالشباب والرياضة يحذروهم من المخدرات والعنف فهمتش علاش شو ما برك أوفر وزارة الصحة يجيهم حد منها وحيد ياخذ من وزارة العدل فهمهم أنه راهو العنف والمخدرات يزو ديريكت السجون معناها مسؤول من وزارة الشؤون الدينية يقول لهم راهو هذا ما يحب ربي ما يحبوش وحرام ثم وحيد وزارة الثقافة ولا الكونسرفاتوار لعل ثم في تلامذة وحيدات يحبوا الفن ومغرومين الفن ويحبوا غني ويدربكو وكل ساعة الأخوز هكي علاش لا يجي ولا ما يجيش ولا باش تقولوا لي خلاص
9: ما تخليهاش في قلبك

ثمرة الحب استنيها هم قلبي تنسينيها ثمرة الحب استنيها هم قلبي تنسينيها عيشة لا حب فيها جدول لا مال.

خملة الحب اسقنيها صبح فخري تسلطينا تعمل 66 كيف. استمتعنا أكيد بالإمكانيات الكبيرة والرائعة لفنان قدير وفنان عظيم, فنان أتقن الارتجال وأدى الموال باقتدار, انتقالات مقامية رائعة وإمكانيات صوتية رهيبة, يتحكم في صوته كما يحب هو الفنان صباح فخري. أكيد استمتعنا بهالجولة الموسيقية بصوت صباح فخري ومواصلين معكم نوعو في الستيل. خليني أقول باش نرجع مرة أخرى مع روائع بليغ حمدي, باش نرجع مع الفنانة وردة الجزائرية باش نسمعها في غناية من أجمل الأغاني اللي قدمهم بليغ لوردة الجزائرية. خليك هنا خليك وإلا الوداع, عند زوز عناوين الأغنية ذي تحبوا تلوج عليها تلقوها بزوز عناوين من أجمل ما يكون كلمة ولحنا وأداء كالعادة بليغ حمدي ملك الرومانسية. خليني أقول هو يقول هو فضل شاكر ملك الرومانسية, فضل شاكر هو شارجع يغني في بالك بيه ولا منير. تحية منير التحق بينا وقاعد مستمتع أكيد معانا. فضل شاكر في 22 أكتوبر تقريبا يكون عنده حفل في السعودية, عودة من جديد لفضل شاكر وعودة المسيرة الفنية وعودة ولا فنان ملك الإحساس ملك الهكا سموه هكا ولا منير رومانسية ولا الإحساس واحدة منهم حسين يشبوا لبعضهم جاوبيه قلكم منير. خلينا نستمتع بوردة الجزائرية وألحان بليغ حمدي. خليك هنا وانتم خليكم معنا, مازالت السهرة متواصلة حتى للعشرة متاع الليل في دندنة على الدنيا وما فيها.

الله الله الله الله الله، جزء جميل جدا من آخر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بصوت الفنانة أمل ماهر. كنا نسمع فيه من غير ليه، أكيد استمتعتوا بالأغنية هذه. كنكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية لليلة في دندنة، أكيد عملتوا بون كيف مع الرحلة والجولة اللي قدمناها. تحية كامل فريق البرنامج الأمكن كونسارت اليوم، كان حسام ومنير في إخراج الحصة، سفيان الخشين من قدام الميكرو. يقولكم بقية سهرة ممتعة وإلى اللقاء.

0: تضحك على باس. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب تجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. قافلة صحية متعددة الاختصاصات انتظمت اليوم ببادرة من المركز الطبي لديوانة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان وذلك بالمعهد الثانوي بالوسلتية، وبلغ عدد المنتفعين بها نحو 4000 شخص. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكر الجبري يقول إن المبادرة تبرز البعد الاجتماعي والإنساني للعمل الديواني الذي لا يقتصر على المهام الميدانية بالمعابر الحدودية والطرقات ونقاط المراقبة، بل يشمل المساهمة في الجهود التضامنية ومساندة مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين. دولياً، جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم أنه قضى على معاذ جمال أبو نصيرة وهو قائد في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة في منطقة خان يونس بقطاع غزة، مضيفاً أنه قضى في غارة أخرى السبت على عضو في وحدة المراقبة التابعة لحركة حماس. موقع عبري يقول اليوم أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات وطائرات إضافية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة في إطار الاستعداد لاحتمال تصعيد في الشرق الأوسط. وذكر الموقع نقلا عن مصادر أمنية لم يسمها أن الجيش الأمريكي لديه حاليا نحو 3000 جندي منتشرين في أنحاء الأراضي المحتلة، تشمل مهامهم تشغيل منظومات دفاع جوي إضافة إلى طيارين وأطقم دعم وقوات لوجستية وعناصر تعمل في مقرات عسكرية. ختاماً، الحكومة اليمنية تعلن اليوم شن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية. ورئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي يقول في خطاب بثه التلفزيون إن القوات المسلحة الحكومية ستواصل الهجوم حتى تحرير البلاد من وطأة من سماها بالميليشيا الإرهابية.
0: منال جبل، المشهد مع زهير الجيس.
2: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. البداية ببرنامج مقابلات الدور التمهيدي الثاني من المسابقات الإفريقية بالنسبة للأندية التونسية في التشامبيونز ليج. بالنسبة لممثلين التوانسة، النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي نهار السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية، تو بويسون مازامبي في لوبومباشي يستقبل النادي الإفريقي، مقابلة يزفرها الحكم دحان بيدا اللي هو حكم موريتاني. 18 أكتوبر انطلاقا من 8 متاع الليل السويح الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي مقابل زفر الحكم الكونغولي بيير جان غويي، والروتور باش يكون نهار 24 اكتوبر بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. انطلاقا من 5 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيرادس يستقبل السويحلي مقابل زفر الحكم المغربي جلال جيد، وبالنسبه للنادي الافريقي باش يستقبل تو بويسون مازامبي ماتش العوده 25 اكتوبر 6 متاع العشيه زفر الحكم احمد ناجي موسى من مصر. من رابطة الأبطال الأفريقية إلى كأس الكاف اللي عنا فيها زوز ممثلين توانسة اللي هما كل من النادي الرياضي الصفاقسي وأيضا الترجي الجرجيسي. بالنسبة للبرنامج مقابلتهم نبدأ بمقابلات الذهاب 17 أكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشية ترجي الجرجيس يستقبل ريال باماكو المالي مقابلة زفر الحكم الأوغندي لاكي رازيكي كاسالروي. مقابلة تلعب في استاد طيب لميري بصفاقس بما أنه استاد جرجيس ماهوش مؤهل لاحتضان المقابله هذيا. الخمسه نتاع العشيه اكاديميه امادو ديالو تستقبل النادي الرياضي الصفاقسي كيف نهار 17 اكتوبر مقابله يزفرها الحكم من الكافير اللي هو فابريس انداري سانتوس دوارتي. هذا الحكم اللي باش يزفر مباراه سي اس اس اللي يلعب للي خارج القواعد. مقابلات الاياب باش يكونوا نهار 24 اكتوبر الخمسه نتاع العشيه ريال باماكو المالي يستقبل في باماكو ترجي الرياضي الجرجيسي مقابل زفر الحكم من الكوت ديفوار كواسي فريدريك فرانسو بيرو. وستة متاع العشية كيف كيف نهار 24 أكتوبر يواجه أكاديمية أمادو ديالو مقابل زفرها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوها. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. رسميا زياد الجزيري وافق على تولي منصب وخطة مدير رياضي في الفريق. زياد الجزيري اللي عرف نجاحات كبيرة كملاعبي في النجم الرياضي الساحلي وأيضا في نفس الخطة خطة مدير رياضي مع الليتوال، دونك وافق أنه يتولى الخطة هذه وكان حاضر البارح في مباراة النجم الرياضي الساحلي وتقدم ساقية الدير اللي لعبت في الملعب الأولمبي بسوسة المقابلة اللي فيت على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. نحكي على المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان موجود في العاصمة التوغولية لومي وين يلعب غدوة ضد البنين انطلاقا من 4 متاع العشية في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان أقل من 23 سنة. دونك بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي نذكره كان ربح في اللالي هدفين مقابل صفر في الملعب الأولمبي بسوسة بفضل ثنائية عمر بن علي، ومباراة العودة تتلعب في العاصمة التوغولية لومي بما أنه البنين ما فيهاش ملاعب جاهزة احتضان المقابلات الإفريقية. نحكيه على المقابلات الودية. الترجي الرياضي التونسي كان ربح الاتحاد العسكري الليبي 3 أهداف مقابل هدف، مقابلة اللي أشرف عليها المدرب بابلو فرانكو مع الترجي الرياضي التونسي بعد ما صح البارح رسميا مع الاسبيرانس. كان حاضر اليوم في أول مصافحة وأول مقابلة ودية. ثلاثية الترجي سجلها كل من يوسف البليلي في دقيقة 19، أشرف الجبري في دقيقة 88، وحمزة رفيعة في دقيقة 90+2. هذا بالنسبة ل المقابلة الودية للترجي الرياضي التونسي ضد الاتحاد العسكري الليبي. مادام حكينا على الترجي، محامي اللاعب لوكاس ريبيرو كان أصدر بيان بخصوص ما تم تداوله على عقوبة مسلطة على ريبيرو. دونك كان كتب في البيان ريبيرو كان علم عن طريق وسائل الإعلام بصدور قرار يفترض أنه تم اتخاذه من قبل غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا في إطار النزاع القائم بينه وبين ناديه السابق ماميلودي سان داونز. ويقول محامي الملاعبي حتى تاريخ البيان الريبيرو لم يتلقى أي قرار رسمي بهذا الشأن، ويقول في حال بين أنه القرار هذا يقضي بإلزامه بدفع أي مبلغ لفائدة ناديه السابق اللي هو مبلغ يحكيه عليه على 4 مليون دولار، فإنه ريبيرو يعتزم التقدم فورا بطعن قدام التاس وبشلز عند الاقتضاء إلى جميع الوسائل والإجراءات القانونية الأخرى اللي راها مناسبة. اليوم النادي الافريقي يحتفل ب 106 سنة على تأسيس النادي، فكل عام والنادي الافريقي وجماهيره وكل مكونات النادي حيا بألف خير. نحكيوا على الرابطة الثانية اللي متلعبة الدفعة الثانية من المقابلات متاع الجولة الثانية. نبدأ بالمجموعة الأولى، مقابلة وحيدة تلعبت اليوم بما أن المقابلات الأخرين تلعبوا البارح. بعد بوحجلة تعادل مع مستقبل سليمان 0-0. في المجموعة الثانية نادي القربي ربح في القفصة 3-3. جندوبة الرياضية فازت على جمعية أريان 1-0. القلعة الرياضية خسرت قدام الجازكا 1-0. قصور السيف ربحت مدنين 1-0. مستقبل الجسرين فاز على أولمبيك الكيف 1-0. الملعب الجبسي تعادل مع سبورتينج المكنين 0-0. وهلال رديف فاز على أمل بوشمة بنتيجة 3-0. نحكيو على كرة اليد، والجامعة التونسية أصدرت بلاغ كانت حكيت فيه على مباراة كانت شهدت أحداث، اللي هي البلاغ، نص البلاغ اللي جاء في الجامعة التونسية لكرة القدم، اللي يقول على إثر الأحداث متاع العنف الخطيرة اللي جدت مساء اليوم في قاعة صيادة بمناسبة مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر. الجامعة التونسية لكرة اليد عبرت عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة لهذه الأحداث اللي تضرب الرياضة التونسية في عمق مبادئها وقيمها. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينة نسي الكل في لمنا.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور جوهرة فام، الدنيا جوهرة فام.

0: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من اكسجين كما عودناكم كل حد من العشرة حتى النص الليل، موعدكم مع المواضيع الاجتماعية والنفسية والجنسية. تسمعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن على www.jorfm.net. نواصلوا في طرح مواضيعنا تحت شعار هدفنا الإنارة وليس الإثارة، وأكيد كل الموضوع يكون بحضور المختصين. موضوع الليلة من المواضيع المهمة والمثيرة للجدل، وقت اللي نقارنوا شريك حياتنا بالآخرين، نجموا نحسنوا العلاقة ولا نخسرها للأبد. المقارنة في العلاقات الزوجية وتأثيراتها، هذا عرس بفلان، هذه خطبت لفلان، شبيك مش كيفهم. أولا علاش المقارنات، شنية الأسباب الحقيقية للمقارنات؟ نجم تكون المقارنة إيجابية ولا المقارنة تولي مع الوقت وسيلة ضغط، منافسة وغيرة. العامل النفسي وأهميته في الموضوع، كيفاش تأثر المقارنة على العلاقة، على الحياة الزوجية، بتبيع كيفاش نتفاداو المقارنات السلبية، وهذا بتبيع مع المختصين. هذا وأكثر مع أهل الاختصاص اللي حاضرين بحضنا في الاستوديو. سعيد جدا باستقبالهم دكتورة هدى الصغير، مختصة في الصحة النفسية، ميتر براتيسيان بسيكولوج بسيكوثيرابوت وبسيكاناليست نمبر وان. أهلا وسهلا دكتورة هدى، مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهرة يفهم الكل.
0: شنحويلك؟
1: صفا لاباس، وانت شنحويلك؟
0: الحمد لله لاباس. معنا زادة وفرحان برشا باش يكون معنا وفي الليكيب، حضوره ديما مهم، الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي في الطب الجنسي، وأكيد زادة مختص ومؤثر في السلوك في العلاج المعرفي السلوكي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا.
2: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا مستمعين جورة فئيم، الحمد لك العدم
0: لبس مع بعضنا. يلا باش نبدأ موضوعنا، أكيد كما قلنا موضوع المقارنات في العلاقات الزوجية. خليكم معنا، نمشي للموسيقى ونرجع. أكسجين

0: Oxygène.
1: نرجع من جديد في أكسجين. جدو لكم التحية. كما قلنا موضوعنا الليلة موضوع المقارنات في العلاقات الزوجية. نبدأ مع الدكتورة هدى صغير. خلنا نطرح الموضوع نزيدون بس شوية المفاهيم. وقت اللي نقوله مقارنة شنو نقصد الدكتورة هدى؟
2: المقارنة هي وقت اللي تبدأ تقارن معتها الواقع بتاعك مع الفيترينة بتاع عبد آخر ولا بتاع أشخاص أخرين. هي المقارنة تنجم تكون اجتماعية اللي هي معتها عادية. العبيد تنجم تقارن روحك. فما المقارنة نقولوا عليها معتها اللي هي باش تطلعك معنتها، والمقارنة اللي هي باش تحدك وسورتو اللي باش تجلب قلت الأمان العاطفي اللي هو معناتها على أول ما بديت تقدم السوجي تقول لك تكون إيجابية ولا معناتها تأثر ولا تنجم تكون سلبية. بطبيعة الحال أي مقارنة راهو السوجي هذا نجم نقوله سامبلومون متقارن روحك بحتى حد على خاطر ما تعرفش شنو العباد قاعدة تعيش و ونتعديه الحاجة أخرى. لكن نحن باش ندخلوا فيه السوجي على خاطر برشا كوارث تصير من الحكاية هذه
1: ونسبة برشا مشاكل
2: ونسبة من تلاق زادة تنجم تتكون من الشيء هذا. على خاطر وقت اللي تقعد تقارن شنو يصير قاعد تقيس معتها فينالمون في الكوبل بتاعك اسك الكوبل بتاعي يسوى وبارابور لشكون. وكما نقولوا معناتها العبيد في العوض معتها تحكي على أحاسيسها، تحكي على الحاجة اللي هي ماذا بها تكسبها ولا تكونها في الكوبل بتاعها، تقعد معناتها تخزر لغيرها وتقول معناتها شبيني أنا ليه وشبيني أنا ما وصلتش للحاجة هذه، شبيني ما نجمتش نتحصل على الحلم بتاعي. وتلقى عبد آخر في المظهر يعيش في الحلم بتاعك وانت قاعد تخسر.
1: واضح. يعطيك صحة دكتورة هدى. نمشي معك دكتور أسامة.
3: يعطيك صحة هدى. اني حب نحكي على حاجة قبل ما نوصل للمقارنة في في الساند كوبل ولا في العلاقات الزوجية وكل شيء. دونك اهم حاجة لازمنا نفهم شنو هي المقارنة. علاش ديما مخنا علاش ديما بطبيعة الانسان ديما يقارن. دونك اهم حاجة لازم نعرفوها نفهموا علاش المقارنة تنجم تأثر على قبل ما نفهموا علاش تنجم تأثر على العلاقة. لازم نفهموا أول حاجة حاجة بسيطة اللي المقارنة في حد ذاتها راول هنا موش مرض، مش بالضرورة تكون حاجة سلبية،
1: ماش باثولوجيك.
3: المخ بطبيعته يلوج يحب يعمل دي روبير، يحب يعرف إني وين شنو هو نعمل شنو هو المستوى الصحيح، الحاجة اللي نعيش فيها طبيعية بما فيها العلاقة. المقارنة نجم تكون في مجالات متعددة معناها كما نعرفوا، وعلى خاطر هذا الإنسان يقارن روحه بالآخرين.
1: عبارة بديت بالمقارنة الشخص اللي يقارن في روحه مع الآخرين قبل ما تبدأ المقارنة في العلاقة
3: في إطار علاقي. يعطيك صحة. دونك لهنا المقارنة الاجتماعية اللي هي الكومباريزون سوسيال في علم النفس، فما مفهوم ما اللي لازمنا نعرفوه الإنسان ينجم يقارن إمكانياته نجاحات متاعه المظهر متاعه وحياته وحتى علاقته بالآخرين، خاصة كي ما يكونش عنده معيار واضح ينجم يحكم بها على روحه. دونك لهنا ندخل العلاقات الزوجية. ما برشا عبيد وبرشا ديكوب ماذا بيهم هكا يبدأوا النهار بكلام محلوب مساج وكل شيء، وكما يسأل روحه علاش راجلي ما يعملش هكا، قال روحه حتى بالسكي كوما في لي فيدم وكل شيء، ولا راجل يشوف مرته وما تخرجش برشا كيما يخرجوا صحابهم اون جروب وكل شيء، وما يخرج دونك يقول علاش حياتي مش كيما حياة صاحبي. دونك هي دي حاجة عادية. دونك في الظاهر مقارنة تبدو بسيطة معناها، أما ديما نفسيا وراء المقارنة فما جنرالمون حاجة شنو الحاجة هذي معناها حاجة نفسية ديما يحب عبد يجاوب عليها مش يعرف اسكو هو بورسيسوتي اسكو هو اللي يعمل فيه عادي ولا مهوش ولا معناها بالنسبة لي حاجة مهيش كيما الكومين ولا كيما الدولة
1: بالضبط.
3: دونك هذيك علاش ديما ينجم المقارنة هذي شاركها مع الشريك متاعه شريك حياة متاعه ولا ينجم تقعد بينه وبين روحه أسرتها مومو مش يعبر على رأيه فيها كما قلت هودي معناه في بعض الأحيان انكونسيامون الأفكار اللي عنده في مخه بالمقارنة مش يعبر عليها. دونك لاني حابين نفسر اللي هي رأي المقارنة حاجة عادية بطبيعة الإنسان، ما لازمنا نشوفه
1: نجمش نقولوا للمقارنة درجات، فما مقارنة مقبولة، فما مقارنة موضوعية، فما مقارنة تنجم تكون إيجابية في وقت من الأوقات تنجيوها من بعض، يعني المقارنات الإيجابية ولا السلبية
3: مش نجاوب عليها. وقتش المقارنة تكون بينيفيك ف في الكوبل ولا في حياتنا وقتاش تنجم تكون عندها تأثير.
1: باهي هنا خلينا نطرح السؤال بطريقة أخرى وممكن زيادة قبل ما نمشيو حتى لأنواع المقارنات بين الإيجابي والسلبي. المقارنة شنو الدافع بتاع المقارنة الشخصية اللي تقارن هذه؟ شنو ما الخلفيات اللي عندها ولا شنو الأسباب اللي تخلي شخصية تقارن أكثر من غيرها؟
2: أكثرية الوقت حسب رأيي اللي العبيد عندها صعوبة باش تعبر على البزوان بتاعها على الحاجة اللي هما يستحقوها. دونك في العوض معناتها تمشي الشريك حياتها وتقول له ولا أنا حاجتي بالحاجة هذه مذهبية نعدي أكثر وقت مع بعضنا مذهبية هكا تجي تقارن ولا يجي يقارن ويقول معناتها أي شوف مرت فلان كيفاش طيب له صباح فطوره صباح شوف راجل فلانة كيفاش عمل. والوقت هذيك هي أكثرية الوقت قلت احترام ذات وقلت ثقة في النفس وصعوبة معتها في الكوميونيكاسيون. هذا اللي يخلي العبد في العوض يعبر على المشاعر بتاعه باش يجي يقارن. وكما قال أسامة فما زادة أكل تصويرة اللي هي زادة قوت بالعلاقات الاجتماعية اللي هي إيدياليزي كل واحد طفلة كي تبدأ صغيرة تشوف شريك حياتها بالطريقة معينة الطفل زادة كيف معناتها يتمنى حاجات ومن بعد معناتها في الواقع تلقى روحك مع شخص عادي اللي هو له برنس له برنسيس وتقعد معناتها تسأل روحك علاش حياتي متشبهش للحاجة اللي تمنيتها وعلاش ويبين لك اللي غير قاعد يعيش أكل حلمة هذيك اللي انت حلمتها ولا اللي انت حلمتها.
1: يعطيك صحة ودي جوستومون زادة نحب نزيد نتعمق أكثر في السؤال الشخصية اللي تقارن هذه نجم تكون فما ضغط من العائلة قبل نوضح الفكرة نجم يكون فما مثلا شخصية اللي محرومة في صغرها كي مثلا كبرت وفهمت الحياة ولا تجارب جديدة ولا علاقات جديدة ولدت تحب تقارن أكثر نجم تكون شخصية معنفة نجم تكون عامل وراثي خلينا نزيدوا نفهموا أكثر هالشخصية هذه اللي تقارن
3: به. دونك يعطيك صحة هودي انت عطات برشا دي زيكزامبل اما نحاولوا نقسموهم احنا فما عوامل نفسية وعوامل اجتماعية.
1: نبداو
3: بالعوامل الاجتماعية. انا تربينا من احنا صغار شوف خوك شو عمل شوف بنت خالتك شوف بنت خالتك شوف دونك تربينا اوني دون لا كومبيتيتيفيتي ماذا بيا نوري روحي الور كو اللي من بعد حاجات مش نحكيهم بها بعد وفي ريا ميزور اللي مش كل شيء نجمو نقارنوه خاطر كل عبد عنده الظروف متاعه وعنده الإمكانيات متاعه. مي حبيت تفسر لك هني اجتماعيا احنا تربينا على المقارنة حتى ملي احنا في المدرسة شوف حتى المعلمين حتى مش بنسوقين
1: يعني بنية تتحفز ولا بنية تتشجع ولا بنية انك انت تحب النتائج الإيجابية
3: في بينا نوع من
2: شوف فلان كيفاش وانت مي في العوض معناتها يقول لك شوف فلان او جيب 18 معدل انت زادة تنجم توصل ل 18 يقول لك شبيه هو وصل وانت ما وصلتش. الوقت هذاك يقزمه الصغير وهذه حاجه خطيره جدا.
3: يعطيك الصحه ودي معناها هي نفس المعلومه نجم نوصلوها اوترمون غير ما نحسنوا ما غير ما نحسوا حساسيات ما بين الاخوات ولا ما بين الاصدقاء في المدرسه ولا حاجه اللي هي تقول مثلا زميلك ورا الامكانيات نتاعو كبس روحه وخدم على روحه انت زيدة تنجم توصل كيف وتعمل الامكانيات ما غير ما نحسوا اللي فما نقص ولا عجز. معناها اللي هنا تولي منافسة أكثر منها مقارنة منافسة اللي أنت لازم تعطيه الإمكانيات وتعطيه الثقة في روحه وكل شيء. دونك فما جانب كبير عامل اجتماعي اللي احنا تربينا على المقارنة
1: عامل تربوي زاد هنا نعرجوا على نقطة أنه بعض المربين ومن المعلمين ولا من الأسادة ولا حتى الأولياء أي صحيح اللي يخليك تقارن من الصغرى يعني من الأقسام الأولى ومن الأعمار يعني الصغيرة قبل ما يكبر وقبل ما يولي حتى في الجامعة ولا يدخل حتى الميدان المياه
3: بعد لك سي غازي مش تتواصل بينا الحكاية تولي ضغط اجتماعي ايش معناها او فلين عرس فلين خدم حل مشروع وكل شيء معناها تبدأ نتربيه عليه
2: والعبد يحس
1: لكن ما يبررش للمقارنة الحقيقة
2: حتى شيء ما يبرر المقارنة خطر تخلي العبد يحس روحه ديما مش كافي
1: ديما ناقص
2: باللي باش يعمل ديما باش يلقى شكون باش ينجم معناتها عمل خير ولا كسب أكثر ولا سافر أكثر ولا معناتها يبان سعيد أكثر. دونك ما تقارن روحك حتى حد فما الجملة هذه اللي تقولك معناتها ne vous comparez à personne, il y aura toujours plus grand et plus petit que vous. ما تقارن روحك مع حد ديما باش تلقى خير وتلقى اقل معناتها قارن روحك مع العبد مع روحك شكون كنت الفيرسيون بتاعك انت بتاع عمني بتاع عام العام اللي فات شنو عملت شنو جددت شنو حسنت امي كي تقارن روحك مع غيرك ديما باش تقعد انت خاسر
1: باهي نجموش نعملوا يعني في اسباب المقارنه
3: فما المعايير الاجتماعيه والثقافيه اللي هذوما اللي حكينا عليهم دونك اجتماعيه من اللي انت صغير في العائله في التربيه كما قلت معناها كتلميذ يتقارنوا بزميله مي زيد هذه نوع من الضغط الاجتماعي خاطر فما برشا برشا برشا معايير تاع نجاح في المجتمع
1: بالضبط
3: وهي تختلف من ثقافه لثقافه فاحنا ثقافتنا في تونس اللي انت مش تنجح لازم تبدا عندك خدمه تتزوج تبدا عندك دخل قار كل شيء دونك هذوما لما المعايير النجاح يخليك تقارن ما بين عبيد بالنسبه لينا اللي هذيك هو النجاح
2: صحيح
3: دونك اي عبد مش يكون الباركور نتاعو فيه دي ديفيكولتي ولا في كونتورني مش كيما ليفولوسيون اللي كوم سي كوما باش نقارنوه باش نقولوا شبيه مثلا غازي
2: شبيه التوا
3: عمل هكا وعمل هكا وانت شبيك ما زلت الور كو هذوما معايير ستوندار ما همش ابليكابل على العباد الكل
1: اي ممكن هذوما اللي يهزوا المقارنات السلبيه خاطر اذا نحبوا نعملوا مقارنات ايجابيه نجم تكون مقارنه تحفيزيه هو يسوق في الكهرباء خاطر عنده الكهرباء هذيك خاطر قرا على روحه مثلا هو مثلا توا شرى الدار هذيك خاطر خدم على روحه تعب صور الفلوس شرى مثلا هذا هو يعني نوع من التحفيز يعني فما اسباب تنجم تكون ايجابيه
3: يكون تحفيز مي كان ما توصلش المعلومه كما قلنا بالطريقه الصحيحه تولي مشكله خاطر يولي العبد لازم يريبون التايم لاين ولا دي ستاندار فيكس بالنسبه لي هذوك هما اللي هو نجح وصل في حياته وكل شيء دونك من هنا تبدا المقارنه زيد فما حاجه اخرى اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها كل السوشيال ميديا هنا السوشيال ميديا المقارنه تولي اكثر تعقيد خاطر نقارنوا حياتنا الكامله ابارتير من نسخه مورينها ونسخه بيان سور منتقات ومفلتره من حياه شخص اخر دونك لهنا نوليو اون سيدونتيفي على مومو عاشها على الاخر
1: مواقع التواصل الاجتماعي زادت في حده المقارنات زادت في الدرجه نتاع المقارنات هذا النقطه اللي يحكي عليها اسامه
2: قبل العباد تقارن روحها بالجار معناتها بتاع اولاد الحومه توا وليت العباد
1: باللي يقرا معاه بزميله في القرايه ولا في الدراسه توا
2: العباد معناتها
1: صاحبتها بكوزينتها مثلا
2: فوالا وتوا معناتها العباد تنجم تقارن روحك مع عبد عمرك ما شفته في حياتك واللي هو واصل واللي عامل في بلاد اخرى مثلا وهذه اللي هي تجلب برشا مشاكل وسورتو عند العباد معناتها الصغار في السن المراق اللي هما يلقاو رواحهم يقارنوا في رواحهم مع عباد اللي ماهيش نفس ثقافة ماهيش نفس دين ماهيش نفس سلوك ماهيش نفس رباية ويلقاو رواحهم معناتها في الوضع هذا وين هما زادا يحبوا يعملوا ويلقاو سورتو معناتها الصعوبة اللي في المجتمع اللي هما عايشين فيه شيء فما حاجات ما تتقبلش ويتخليهم يبدأوا معناتها في سن صغرهم يبدأوا مارجيناليزي بارابور للعباد اللي دايره بهم على خاطر قاعدين جوستومون يتبعوا في لي ريزو سوسيو وما غير ما نسميوهم اللي هما ينجموا يعملوا برشا كوارث
1: وبرشا مشاكل واضح
3: دونك لهنا كما قالت ودي المشكله مش في المقارنه المشكله كيفاش احنا الاطار مش حطوها فيها كي تشوف ستوري ولا تشوف حاجه معينه ما تعرفش على حياه الشخص بكلها
2: بالطبيعه
3: ما نعرفوش فيترينا هذيك وصل الحاجه هيك معناتها معناها فما دي كريتير نتبعوا فيهم الور كو ما نعرفوش لي زيتاب اللي وصلنا هو المرحله هيك
1: عبارة اللي كانوا يقارنوا قبل بالابطال بتاع المسلسلات وبتاع الافلام وكانوا يشوفوا كان في التلفزه راهو
3: ما تعرفش على كل حاجات اللي عاشوها
2: سي سا وسيرتو معناتها باش نعلق على كلامك اسامه سي كو عبد وقت اللي ينجح ما تعرفش انت المراحل كلها قديش من مره جرب وقديش من مره سعى وقديش من مره تعب باش يوصل البقعه هذيك تشوف جوست النجاح بتاعو وتشوف شنو معناتها التصويره اللي هي الزاويه وكل شيء لكن معناتها العبيد معناتها باش توصل وباش تولي في المقام هذيك ايبا فما خدمه قبل العبيد توا يقارنوا ما غير ما يحبوا يتعبوا
1: باه يعطيك صحة هدي أسامة.
3: دونك احنا عندما كما حكينا هدي على البارتي الأولى اللي هي العوامل الاجتماعية والثقافية. دونك هذوما حاجات شكلهم كما زيدا ذكرت هدي كيلكو بوان نجم نتعمقوا فيهم اللي هما الجوانب النفسية زيدا. ديما فما كما قالت مشكلة في الثقة في الذات ومشكلة ديما يحب العبد السيدونتي فيها إن بيرسون اللي هو الإيدون تاعو ويحب يولي أترافير سيت بيرسون اللي هو السفير فما عن بروبليم دي كونفيونس عن سوا ولا دي ليماج دو سوا وهذه تخليه يمشي يلجأ ديريكتومون للمقارنة. المقارنة كيفاش تنجم تكون مقارنة في السلوك نتاعو، تنجم تكون مقارنة في اللبسة نتاعو، في الميكلا نتاعو، في ستيل دو في نتاعو. دونك فما عامل
1: نفسي كبير
3: اللي هو يخليك تيدونتيفي العبد هذاك، اللي هي فيها جانب نفسية هشة اللي خاطرك تخرج المقارنة هذيك من الكونتكست نتاعها. دونك تخليك تتأثر برشا وتنجم تعيش حالة من الإحباط وتتقلق وشني إني مش كيفو شبينا ما احنا في
1: شمشيو للتأثيرات بعد شوية
3: مي مانيش كيف alors que c'est pas ça معناها لو تيران ماهوش هكاك
1: جوستومون. أسامة خلينا نزيد نتفاعل معك أكثر على الشخصية الهشة هذه. نجم نقولوا أنه في بعض الحالات للمقارنة الأسباب تكون أنه الشخصية هذه تهرب من شخصيتها الحقيقية وتلوج على شخصية نجم تشبلها ولا شخصية نجم تكون كيفها وتبدأ المقارنة مغادي. تنجم تكون مقارنة صحيحة ولا غالطة لكن مغادي يكون السبب الحقيقي للعامل بتاع المقارنة.
3: بارفوا قيمة الشخص فما برشا عبيد يظنوا اللي قيمة الشخص مربوطة برأي الآخرين. معنى رأي آخر معنى مذبية إني جو ساتيسفي العبيد. دونك كيفاه اسهل حاجه جو ميدونتي فيها اون بيرسون معناها ما عنديش اني ايماج ما في التربيه نتاعي ما كانتش عندي هكا وسائل تعلم كيفاش نثبت روحي بالخدمه نتاعي ولا بالسلوك نتاعي ولا بالامكانيات اللي عندي امكانيات ماديه ولا امكانيات ثقافيه كبيره. فما حاجات تخليك تثبت روحك. بارفوا احنا نقولوا اثبات النفس عند الشخصيه الهشه تكون مربوطه براي الاخر.
1: بالضبط.
3: دونك ماذا بينا اون سيدونتيفي للشخص الاخر pour s'assurer que pour satisfaire l'habit ou quelque
1: chose.
2: Donc le besoin de validation, et voilà le besoin de validation, mais حسوا شروحهم موجودين tant que l'habit معناتها ما تبعث لهمش التصويره بتاع النجاح اللي هما يستحقوها باش ينجموا يقدموا.
1: يعطيك صحه هدى. شكرا لك هدى وشكرا لك اسامه زيد. فاصل مع الاغنيات ومع الموسيقى ونرجع لكم ديما على الدنيا ما فيها جوهر FM في اكسجين.

0: Oxygène.
1: نرجع من جديد ديما في أكسجين على جوهر اف ام. مرحبا بكم الكل في موضوع اليوم، موضوع المقارنة في العلاقات الزوجية. بعد ما حكينا على الأسباب، خلينا نحكيه على نوعا ما الأنواع في المقارنات، المقارنات بين الإيجابي والسلبي، يعني السلبي اللي وراه المشاكل والإيجابي اللي نجم يكون تحفيزي. مرة هذه نرجع معك دكتور أسامة، أنواع المقارنات وزاد حتى المقارنة في المجالات، يعني معينة في العلاقة الزوجية بالضبط.
2: كما قلت غازي، مش نبسطوا للمستمعين ومش يبدأوا فاهمين، أما ذا بينا نقسموا المقارنات السلبية والمقارنات الإيجابية. نبدأوا بالمقارنات الإيجابية. المقارنات الإيجابية هي كي نستعمل إني الآخر كمرجع ولا كشخص للتعلم والتحفيز.
1: مثل أعلى قدوة
2: بريسكا كيف شخص اللي هو كيكون عنده مثلا كنقول له قدوه، راه ماذا بينا يبدا يكون عنده المبادئ وعنده معناه عنده ما يقول في روحه.
1: طيب هذا هو
2: اكزاكتومون. دونك نستعمل اخر كمرجع للتعلم والتحفيز من غير ما نربط زيد قيمه الذات بالشخص هذاك. كيفاه؟ معناها نتعلم من تجربه شخص اخر، يجي عبد يحكي لنا شنو عاش من ظروف وصعوبات وكل شيء، تقول لنا التجربه هذيك بينيفيك لينا احنا وتنجم تنفعنا في حياتنا. كي نعرف شنو هما المهارات اللي عنده اللي نجم نطورها، مثلا كان شخص هذي عنده مهارات في الحوار ولا مهارات في الخدمه ولا سكيلز معينين، ايه نجم ناخذها من عنده. مثلا احنا زملاء في نفس الشركه غازي، ونسالك كيفاش تعلمت هكا الكوميونيكاسيون وكل شيء، حاجه بيها نجم ندونتيفي ونقرر روحي، تقول لي مثلا عملت اون فورماسيون ولا تعلمت وكل شيء، يعني نجم ناخذ المعلومه هيك ونطور من روحي. معناها لازم المقارنه يكون عندها هدف. الهدف مانيش اني باش نستنسخ روحي من الشخص هذاك، باش تعمل كوبي شاكان اي سا فاسون، معناها شاكان هو اللي اوريجينال دون في طبيعته. اني ناخذ ليكزومبل نتاعك باش نعمل جو لادابت عليا، اني سيلون لي مويان اللي عندي سيلون الامكانيات اللي عندي باش نجم يكون فيرسون كيفك، اقل منك شويه خير منك، مي موا نوصل للهدف نتاعي.
1: والهدف هنا يكون ايجابي، زاد يلزم يكون
2: الهدف يكون ايجابي وعنده كيما
3: سي سورتو العبد معناتها يلوج يحط البصمه نتاعو. نحكيو كيما قلت اسامه على لي نورون ميروار، معناتها نتعلم من التجربه نتاعك ونعمل اللي عليا معناتها باش نوصل انا زاد الهدف. لكن معناتها ما ننساش اللي كلك سوا الثنيه اللي باش ناخوها كيما الشخص اللي انا نقارن به روحي، اي بان هذيك هي باش تكون ثنيتي انا الخاصه، اللي هي معناتها باش تكون العبد باش يعيش التجربه، يعيش التجربه بالانفيرونمون اللي هو كبر فيه. كيفاش تتكون شخصيته؟ الانفيرونمون اللي كبر فيه، تجربته الخاصه في المواضيع اللي خدم فيهم، العباد اللي خلطهم، الحاجات اللي قراهم، اللي تعلمهم هو من الدنيا. والوقت هذاك معناتها باش ينجم يوصل للنتيجه معينه امي بشخصيته هو. وتحس اللي نعيشه برشا في مجتمع اللي هو يحب الكونفورميزم، اللي الناس الكل يلزم تكون في نفس الثنيه ويلزم تعمل الحاجه كما قالوا سامه قبيله، يلزم تعرس وتعمل وتعمل وتعمل للي معناتها توصل باش تتقبل في المجتمع. لكن يلزم نشجعوا وسورتو معناتها الصغار وصغارنا، ونحكي مع الاولياء توا، نشجعوا صغيرنا اللي هو يكون اون فيرسيون اونيك بتاع روحه. مثالش كان معناتها ما خذيتش لوتوغوت باش توصل للثنيه، تعدى باغ لي بتي شومان وتمتع بالطبيعه وتمتع بالبيزاج وتعلم سورتو الدروس اللي هما باش يجيوك في الثنيه هذيك. راهو العبد كي يحط ثنيه ويحب يقارن روحه مع شخص ويحب يمشي بالضبط في نفس الثنيه، كيني معناتها ريتك الحصان اللي تحط له ديزوييغ باش ما يشوفوش معناتها على يمين وعلى يسار، يقعد هو يمشي هكاك على طول. لكن معناتها تمتع بالبيزاج وساعات باش توصل هدف مش كيما صاحبك، لكن معناتها باش تتعلم حاجات اخرى، باش تكسب سكيلز اخرى اللي هما باش يخليوك تتخلط للثنيه وتخلط للهدف امي باكثر تجربه. اي ميسالش. وزاد العبيد مزروبين يا غازي، في ساعة في ساعة يلزم نعمل هذه على خاطر الشخص هذا عملها، ميسالش. راك ماكش مخر على حتى حد وعلى حتى شيء، وكل شخص معناتها عنده الثنيه بتاعه ويتعدى بالوقت اللي لازمه باش يوصل الهدف بتاعه، ما تقارنش روحك مع حد.
1: واضح، يعطيك الصحة هدي.
2: ابسوليومون هدي. دونك المساج كلي هني اللي راني اني نقارن روحي باش نجم نقدم في حياتي، مش نفوتك سي ساعة، لازمنا هذي نفهمها. معناها اني نقارن روحي مش نقدم في حياتي وفي تجربتي الشخصيه وفي حياتي الاجتماعيه كو مش نفوتك معناها لازمنا نفهموا المساج هذا نجم اني نفوتك نجم نقول اقل مي المهم اني كشخص نقدم وناخذ تجربه ايجابيه منها.
3: شنو باش نكسب انا علاش باش نعمل الثنيه هذه وعلاش معناتها باش ناخذ الثنيه هذه شنو هي الحاجات اللي باش نستنفع بهم كان جوست

0: يصير يصير أي. وفات اللي هي المرأة ولا الرجل.
1: خلينا نطرحوا أكثر من
0: المرأة ولا الرجل اللي قارن معناتها مرته ولا زوجها معناتها بالعبيد اللي دايرين بهم ولا بطل كما قلت في التلزة يلوجوا يحسنوا. اون فيت فينالمون مراه معناتها ماخذ الراجل هذاك في وقت ما
1: الاوقات
0: في الوقت ما الاوقات كانت مقتنعه ولا هو كان مقتنع بها ان توكا اسي باش يعرسوا. دونك شنو يصير؟ يصير اللي العبد يقارن باش يشجع البارتنير بتاعه باش يحسن، لكن معناتها يصير العكس. العكس علاش؟ على خاطر العبد باش يقول لك معناتها فينالمون انا مشني مالي له عين عينها مشني مالي له عينها ولا مشني مالي له عينه. دونك الوقت هذاك العبد معناتها يزيد يحس ويتقلق، والقلق هذاك معناتها باش يرجع على الكوبل اللي باش يكون مصدر مشاكل.
1: هذا باش يولي في التاثيرات. خلينا باش نمشيو لموجز اخبار ال11 على جوهر اف ام ونرجعوا لكم ديما في اكسجين. خليكم معنا.

72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.

0: مبادلات تجارية بين تونس وليبيا سنة 25 و2000 يبلغ حوالي 2.892 مليار دينار بزيادة تناهز 11% مقارنة بسنة 24 و2000، فيما بلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا حوالي 2.469 مليار دينار. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار أهمية السوق الليبية بالنسبة للمؤسسات التونسية، خاصة في قطاعات المنتجات الصناعية والغذائية ومواد البناء والخدمات، فضلا عن إمكانية تطوير الشراكات والاستثمار المشترك وتوسيع حضور الشركات التونسية في السوق الليبية ومنها نحو أسواق إفريقية أخرى. في ليبيا لا تزال آلاف المدارس مغلقة بعد 3 أسابيع من الموعد المقرر لانطلاق العام الدراسي، بعدما حال إضراب المعلمين دون عودة التلاميذ إلى مدارسهم في أزمة تهدد بتعثر الدراسة. هذا وتتمسك نقابات التعليم بمواصلة الإضراب للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية ورفع أجورهم، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل والنهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية قبل استئناف الدراسة، فيما تضغط الحكومة باتجاه إعادة فتح المدارس لإنقاذ العام الدراسي من التعطل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن وقوع عدة انفجارات على مقربة من نقيلة كانت تبحر على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا اليمنية في خليج عدن. الأعلام الحربي التابع للحوثيين في اليمن يعلن أن الجيش السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 106 غارات وهجمات صاروخية طالت عدة مناطق في اليمن بما فيها العاصمة صنعاء. ختاما، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في برلمان إيران إبراهيم رضائي يقول إنه يتعين على الولايات المتحدة إما قبول شروط الدبلوماسية الإيرانية أو مواجهة قدراتها الصاروخية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. أكسجين

0: Oxygène.
1: نرجعوا من جديد ديما في أكسجين على جوهرة فم. رحبوا بكم من جديد. موضوعنا اليوم كما قلنا المقارنة في العلاقات الزوجية. نرجع معك دكتور أسامة مرة أخرى ومعنا زاد الدكتورة هدى. دكتور أسامة خلنا نرجعوا نحكيوا على المقارنات بين الإيجابي والسلبي.
2: أراكن على المقارنات الإيجابية بصفة عامة وكيت هدي بدأت تفسر شوية على معنى المقارنات الإيجابية في العلاقة الزوجين. يعني أي مقارنة اللي الهدف متاعها مش تطور العلاقة ونكتشفوا احنا ككوبل شنو ما لي بزوان متاعنا والاحتياجات متاعنا مش تكون حاجة بها. أعطيك اكزامبل مثلا وسان دو كوبل كي يحكيوا ويقولوا شنو ما الحاجات اللي خليهم هما يتصرفوا كيكا، شنو ما الحاجات اللي خليهم يتحاوروا ويتفهموا،
1: معناها شنو الحاجات اللي خليتهم فرحانين مرتاحين
2: اكزاكتومون، شنو الحاجات اللي خليهم اونارموني اللي هما متفاهمين ويقدموا. دونك المقارنه هذه مادام كان مش تعلمنا دي مويا تاع حوار، كان مش تعلمنا دي تكنيك كيفاش نتفاهموا في الوقت تبدا عندنا مشاكل حاجه باهيه، ولا كيفاش نوظفوا الطاقه نتاعنا في دي مويان دو لوازير ولا تفرهيد وكل شيء تكون حاجه بها. دونك المقارنه الهدف نتاعها دونك وسيله لاكتشاف الاحتياجات، معناها شنو ينقصنا في العلاقه وشنو نجمو نحسنوا باش نوليو كيما كوبل ولا. دونك هي حاجه ايجابيه. دونك هذه هو المثال من نجمو نعطيو معناها بلان ديكزامبل، مي هذه هو الخلاصه اللي هي دونك حاجه سي بينيفيك. دونك
3: وساعات الكوبل يبدا مرتاح ولبس عليهم، لكن التصويره اللي عندهم على الكوبل بتاعهم هي ماهيش ليماج معناتها الحاجه اللي هما يتمنوها. دونك ساعات من بفهم ما مشكله يبدو لبس عليهم مرتاحين، ودانكو معناتها تدخل المقارنه هذه اللي هي تخلي العبد يحس بقلق الوغ كو ما فهميش قلق. زوز يبداو قاعدين لبس عليهم مرتاحين يتفرجوا في فيلم، ويدخل تدخل المقارنه على كل كوبل في الفيلم شوف كيفاش
1: ويخلق مشكله.
3: راهو يلزم نفهموا اللي في كوبل فما الخيال، الحاجه اللي العبد يتمناها ويتصورها ولا ماذا به يعيشها، وفما الواقع. فما الواقع اللي هو الواقع فما تعب، فما خدمة، فما مسؤوليات، فما فاكتورات، فما حاجات كيما هكا. اي في وسط هذا الكل العبد يلزم يلقى ليكيليبر بتاعه من غير ما يقعد معناتها يحلم بحاجة اللي هي ماهيش موجودة. ولهنا نحكيو على نوع من القناعة فينالمون في حياتي فما ليزيليمون هذون، انا الراجل هذا راجلي طونك مواصلة مع الشخص هذيك ولا هذيك مرتي، طونك مواصل مع الشخص هذيك ايبا ما نقعدش نقارن فيه بعبد اخر خاطر هو ماهوش العبد الاخر. هو دونك نقبله كيما هو عخاطر سينو شنو يصير.
1: وين قبلته كيما هو ولا قبلتها كيما هي
3: في وقت من الاوقات خذيته كيما هو،
1: وما يلزمناش نقولوا راهو قبلته ولا قبلتها
3: بالضبط
1: باش تتبدل ولا باش يتبدل.
3: هذه اكبر غلطه في اللي كوبل
1: ولا باش يولي كيف فلان ولا تولي كيف فلان،
3: تو يتبدل بالعرس ولا تو يتبدل ولا تو تتبدل وقت اللي تجيب صغير. ماهوش صحيح العباد تتبدل وقت اللي هما يبداوا مقلقين بالتصرفات بتاعهم. وديجا وقت اللي يبداوا متقلقين بالتصرفات بتاعهم يزم خدمة نفسية باش توصل معناتها تبدل. دونك حتى حد ما يتبدل خاطر يحب هذه معناتها، ولا ينجم يتبدل خاطر محب ذاته ويحب يحسن ويطور من روحه. المقارنة شنو تزيد شنو تعمل في الكوبل؟ تخلي الشخص اللي انت قاعد تقارن فيه يلقى روحه باش يلزم يخلص اون ديت افكتيف، حاجة اللي هو ما عملهاش يحس روحه il n'est pas à la hauteur، ماهوش قد المنام تاع البارتنير بتاعو، ويلزم يعمل حاجه باش يوصل للهدف هذاك. دونك المره الاولى تنجم تمشي، الثانيه الثالثه، ومن بعد الشخص يقول لك معناتها علاش؟ علاش نلقى روحي انا قاعد نخلص في حاجه اللي ما عندي فيها حتى دخل.
1: صحيح، يعطيك صحة هدى.
2: فما اون سيتياسيون اوسي فريكونت لازمنا نحكيو عليها زيدا، اللي هي راهو نجمو نقارنوا روحنا مثلا احنا حاليا ككوبل نقارنوا روحنا بارابول شنو عشنا قبل. وشنو كنا احنا قبل.
3: هذه حاجه اخرى، حكايه اخرى.
2: دونك تنجم تكون من المقارنات الايجابيه
3: بالضبط،
2: اللي احنا شنو من الحاجات اللي تعلمناهم مش وصلنا، شنو من الحاجات اللي زادوا في في حياتنا به، اللي احنا وانا غاني دو ماتوريتي ولينا نفهموا بعضنا اكثر. فما برشا دي زيفينمون ودي ديفيكولتي عشناهم وفوتناهم. دونك هذه نوع من المقارنه الايجابيه، اللي احنا كنا بلوز موا فراجيل وعندنا برشا دي ديفيكولتي وتوا سافا بعد 10 سنين مش كيما بعد 15 سنين صحيح. كل شيء هي تكون كالحافز هذه اللي بور هكا بيرميتر كو لو كوبل سابيرسيس وتنجم كيما تكون راهي زاد دون لو سونس اخرى كنا قبل كان عندنا هكا شالور ومحلينا وكل وتوا بحكم المسؤوليات نقصت معناها هذه العلاقه كيف العلاقات الحميميه ولا كطاقه وكل شيء دونك حتى المقارنه او سان دو ميم كوبل كيفاش كنا قبل مثلا قبل تعرف قبل ما نعرس وبعليك كي عرسنا
1: برشا يقول لك
2: نجم تكون هي كيما خرجوا منها البي كيما نجم
1: نخرجوا منها الخايب العام الاول تاع العرس ومن بعد الخمس سنين ومن بعد 10 سنين
3: المشكله سيكو برشا زاده يقارنوا الكوبل بتاعهم ما بين الفتره بتاع الخطبه ومن بعد العرس هذه اللي نسمعوها برشا وجو بونس كو باش سيكو عبد يجيك يقول لك ليه قبل العرس ما كانتش هكا ولا قبل العرس ما كانتش هكا ونحن ما تفاهمناش هكا بطبيعه الحال قبل العرس التصويره تكون خياليه على خاطر ما فماش المسؤوليات اللي هي تجي من بعد العرس وهذاك علاش يلزم العبد يختار البارتنير وشريك حياته بالطريقه اللي هي اون سو باز معناتها سور لي فالور القواعد الصحاح بلوتو كو سور فتره الخطبه اللي هي اوغوزمون تكون مزيانه وايجابيه
1: يعطيك صحة ودي يعطيك صحة وسامة نمشي للموزيكا ديما في أكسجين ونرجع لكم

0: Oxygène.
1: نرجو معكم جديد ديما في أكسجين على جوهر FM. جد لكم التحية وموضوعنا كما قلنا المقارنات في العلاقات الزوجية. نرجع مع أهل الاختصاص اللي معنا في الاستوديو في حصتنا الليلة، دكتور أسامة العجمي، دكتورة هدى الصغير. خلنا نمشي لأخطر أنواع المقارنات، ممكن تصنيف ينجم يكون في بلاست ولا لا، لكن خلنا هكا نقوله اللي هي تنجم تكون أخطر أنواع المقارنات في العلاقات الزوجية. مقارنات اقتصادية واجتماعية متعلقة بالفلوس، متعلقة بالممتلكات، مقارنات أخرى زادت نجم تكون جنسية في العلاقة اللي بين الزوجين، ومقارنات أخرى اللي هي نجم تكون الخيالية، نشوفها في الأفلام، نشوفها في المسلسلات، على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ معكم، تفضلوا.
2: ديجا الحاجة اللي نحب نقولها،
1: نعتبرها أخطر أنواع المقارنات ولا
2: بيان سور اخطر نوع المقارنات هي اي من النوع اللي حكيت عليها
1: ترتبهم
2: دابور الجنسيه اللي هي تنجم تعمل برشا كوارث في الكوبل،
1: ومن بعد نفسروا الثانيه
2: الماديه،
1: اي
2: والثالثه معناتها مع البطل
1: تاع البطل ميشيلش توم كروز
2: تي هذه كميشيل
1: توم كروز براد بيت
2: روبرت فورد.
1: خلينا خويا جبت وسام ومن بعد رتبهم وسام.
3: اني رتبهم كيما هو ديما ما نختلفش برشا في رايي، اما ماذا بيا الاولى نسميوها الجنسيه والرومانسيه، معناتها هي عاطفيه اكثر من خاطر اللي فما العاطفي فيه جانب جنسي كبير دونك مع بعضهم وباقي
1: من الهيرارشي. يعطيكم الصحة، تفضل دكتورة.
2: قبل كل شيء معناتها باش نقول اللي كيما انتم ما تحكيوش حكاياتكم السلبية للعباد وما تبينوهاش في المجتمع، حطوا في بالكم اللي العباد اللي دايرة بيكم اللي انتم قاعدين تقارنوا بهم في رواحكم كيف كيف. راهو ما فماش عبد عايش في الدنيا هذه في الجنة والعصافر تغني وكل شيء ماشي بطبيعته، وكل تصويرة هذيك كيما انتم تعطيوها في المجتمع، حطوا في بالكم اللي فما عباد وبالك نفس عباد اللي انتم قاعدين تقارنوا بهم في رواح مع في رواحكم قاعدين يقارنوا في رواحهم بكم انتم، ياخذوكم انتم المثل بتاعهم بتاع الكوب الخيالي وكل شيء. دونك ما نعرفوا شنو يصير في دار كان وقت لي بيبان تتسكر ونعيشوا في الدار هذيك. دونك هذه ديجا مع تقبل كل شيء. المقارنة معناتها كما قلت أسامة الرومانسية العاطفية شنو باش تجلب؟ باش تجلب العرق، المشاكل، الراجل معناتها باش يحس اللي هو قد ما باش يعمل وقد ما موفر وقد ما يعطي من حنانه من اتونسيون ماهوش كافي، المراه زاده كيف كيف باش تحس اللي هي ناقصه وكل شيء، وهذا الكل باش يكون مولد المشاكل اللي هما باش يقعدوا كل مره يجبدوا فيها. بحط في بالكم، حطوا في بالكم اللي كلمة وقت اللي تتقال ما عادش نجم تجبدها، ولو العبد والشخص اللي مقابلك باش يسامح، لكن الكلمة هذيك بعد العبد معتها اللي يسمعها باش يقعد معتها ينجم يقعد يخمم فيها ويقعد يعمل يبني عليها حكاية كاملة وما غير ما يجي يواجهك بها، وبعد على أقل الأشياء باش تتكون العركة وباش يتكونوا المشاكل. وهي الديبار بتاعها اكل مقارنه هذيك الرومانسيه ولا العاطفيه مع الشخص هذيك، وسورتو من بعد باش تدخل حاجه اللي هي خطيره ياسر في الكوبل اللي هو الشك اللي هو الدوت.
1: هذا باش يهزنا للتاثيرات بعد شويه.
2: فوالا سي سا، معناتها باش تخلي العبد هذيك باش يشك في روحه وينجم زاده يولي يشك فيك انت ولا فيك انت.
1: ازمه ثقه
2: بالطبيعة.
3: جينيرالمون المقارنة الجنسية معناها هي إما باش أون سو بازون على التجارب السابقة وعلى شنو يحكيوا معناها الأصدقاء،
2: شنو يبين
3: شنو صحيت شنو الفساد اللي يحكيوها. دونك احنا نعرف اللي الحياة الجنسية والحميمية هي مساحة للحوار، مساحة للتواصل والتبادل وكل شيء. أما كان هني
1: انسجام
3: اكزاكتومون، أما كان هني مش تولي مسابقة ونو نو معناها تولي مقارنات وكل شيء، حتى الملاذ هذيك نتاع الحوار ونتاع المتعه وكل مش تولي ستريس اكثر من
1: بالضبط ضغط.
3: دونك كما قلت ودي هي ملاذ دونك ما نخليوهش مساحه للمسابقه ولا للمقارنات خاطر كان مش تقارن لان يعني فما مس للرجوليه ولا في مس ديجا احنا في
1: حتى للانوثه
3: في ديجا في السكسولوجي احنا في العلاج الجنسي
1: النفسي
3: الهدف ما نسالوش شكون كان احسن ولا شكون مي بلوتو نسالو شنو هي التجربه نتاعك شنو اللي عجبك شنو كنت تحتاج شنو اللي تنجموا تحسنوا فيه وكل شيء دونك مانيش نحكيو على دي على اون بيرفورمانس
1: هاي
3: هذه هو المساج
2: سي سا على خاطر العبد ديجا في الدنيا في المجتمع قاعد يحارب وقاعد انتر غيمي يفك بلاصتو ويعمل اللي عليه معناتها باش يتحسن في خدمته ويوصل يوجد يكون يعمل كان اون بلوس معناتها في البقعه اللي هي تحط فيها الماسك اللي هي تبدا ماخذ راحتك اللي تبدا نورمالمون البقعه اللي فيها اكثر امان تلقى روحك مقارن مع شخص آخر اللي أنت ما تعرفوش هو شنو قاعد يعيش في الحقيقة إبا الوقت هذاك العبد ما عادش يلقى حتى بقعة وين ينجم ياخذ فيها راحته وين يغشخش سي باتري والوقت هذاك تولي مشاكل كبار اللي هي تتسمى لا شارج مونتال استادير كو العبد نهار كامل وهو يجاهد في الدنيا ويزيد يقعد يلقى روحه يجاهد في داره
1: جوستومون معناها من المقارنه العاطفيه ومن المقارنه الحميميه نجموا نمروا للمقارنه الاقتصاديه والاجتماعيه هنا خاطر شيء يتبع بعضه
3: يتبع بعضه اكزاكتومون دونك اللي هي اقل دوغري شويه بارابور التصنيف اللي احنا هو راه تصنيف سي سوبجيكتيف
2: بالطبيعه
3: شنو التجربه وشنو شفنا وكل شيء اكزاكتومون هنا بلوتو باش نحكي على المقارنه في الماكينه مقارنه في النجاح مقارنه الماديه
1: بالضبط
3: دونك
1: ساعات في الكادوات راهو او جابلها او جابت له
3: لي زيكزامبل مثلا تقول صاحب راجلتي صاحب راجل صاحب راجل صاحبتي راجل صاحبتي يخلص اكثر ما يخلص اكثر شوف فلان شنو دار كهرباء شوف شنو جابلها كادو لان المقارنه تنجم تضرب في حاجه مهمه اللي هي في القيمه والاحترام
1: هاي
3: قدر اوكي
1: كنا الاخلاقيات
3: اكزاكتو ماكينه الاجتماعيه وكل شيء دونك وطبعا بالطبيعه الوضع المادي والنجاح مواضيع مهمه في اي شخص نجموا نحكيو فيهم اوكي اوني بور مش بور ابوردي لو سيجي نحكيو فيه مي اوليو مش تقول شوف لين شنو عمل شنو وين نجموا نقول احنا شو ماذا بينا كان نحسنوا من الوضع الاجتماعي نتاعنا ولا الوضع المادي نتاعنا شنو هما الحلول اللي نجموا
2: ايش نعملوا بلان باش نوصلوا للهدف هذا
3: مشتركه كم فرق ما بين اللي احنا اون فا بارتاجي اون فا بوزي لو سوجي ونحكيو فيه والاخر القاء اللوم وضغط وكل شيء وحتى مس في الماكينه الماكينه الاجتماعيه وفي الصوره خاطر احنا تحب ولا تكره كما نجم الراجل يقول والله يقول مرت زميلي تخدم وتعاون فيه وكل شيء كما هو هي تنجم تقول والله راهو مثلا راجل صاحبتي عنده اكثر من معناها مشروع ما اكبر وكل شيء دونك لهني حاجه مشتركه اللي احنا نعاونوا فيها نلقاو روحنا ونلقاو في اللوم على بعض
2: الطاقه اللي باش تحطها باش تقارن حطها معناتها باش تلقى حلول لروحك معناتها الميديات كيفاش باش تنجم تحسن فيهم كيفاش باش تنجم توصل معناتها الدخل اكثر تكبر في المولد الرزق بتاعك امي هذا الكل معناتها الحديث هذا الكل بتاع فلان عمل وفلان كسب وكل شيء ما عنده وين يوصلك كان قلت معناتها الثقه في الشخص اللي هو معاك على خاطر قاعد يبعث لك في صوره سلبيه على المادية بتاعك وعلى روحك وعلى الحاجة اللي أنت موفرها إذن الوقت هذاك يلزم كل شخص يتحمل مسؤولية قراراته من الأول استاذير كل شخص هذاك على شنو أخذيته أسكو أخذيته على البيان ماتيريال وعلى التصوير في المجتمع وعلى الحاجات اللي النجم يوفرها ولا أسكو أخذيته على شخصيته على هو وعلى البروجي اللي عنا مع بعضنا
1: باهي جست النوع الاخر من المقارنات
3: اللي احنا قلنا
1: شويه الابطال والبطلات
2: ليه هذيك عاد
1: المسلسلات
3: الابطال والبطلات نحكيو شويه على ريزو سوسيو اللي هي ماهيش خطيره برشا مي سي لي تري فريكونت
1: زاد لازم يكون فما درجه من الوعي هنا معناها يفوا كونسيون معناها
3: بارفوا في فيسبوك راو دي ستوري ولا في الانستغرام
2: في سان فالونتان في العيد
1: فواياج في لانيفيرسير
3: دون لي زوتيل راو لي فواياج راو كل شيء اما هنا لازمنا ما نسألوش روحنا علاش احنا مش هكا ولا شبينا ما نيش نشوف نفس اللحظات، لازمنا بلتو نسألو روحنا انه ريفليكسون اخر، نقول اسكو اني نقارن في علاقة حقيقية بعلاقة حقيقية ولا نقارن في حياة يومية بصورة مختارة من حياة شخص اخر.
1: باش
3: معناها معناها هنا الناس الناس لازمنا نعرفوا الناس تعرف شنو تحط
2: بيان سور تاخذ ان مومون
3: باش تحط هي وهي ورجلها يتعاركوا
2: المشاكل مش تحط القرض باش يخلصوا الفواياج باش
3: تحط المشاكل
2: القمبيالات
3: التبعات نتاع كل شيء معناها ماهيش تحط ما تحطش اللي شنو صار اكزاكتومون دونك لازمنا ناخذوا ان ديستونس ونفكروا اوكي يعيشوا في حاجه ياسر محليها مي فما زيد ياسر خبيه ما نعرفوهاش دونك سي اللي هي نوع من الالوزيون دو كومباريزون معناها اللي راهوه صحيح واقعي ماهوش واقعي 100%
2: وزيد معناتها باش
1: فما ايماج حبوا يوصلوا هنا محطه الحكايه على السوشيال ميديا على الريزو سوسيو كان الا ما هو يروج للتصويره الايجابيه هذيك لكن فما سلبيات في العالم
2: وباش نزيد في كلامك اسامه كيما انتم وقت اللي تهبطوا في لي ريزو سوسيو تعرفوا رواحكم اللي انتم ماكمش قاعدين تعيشوا في الصوره اللي تحبوا تعديوها المثاليه اللي تحبوا تعديوها لكن هبطوا التصويره والعبيد يا مبروك وكل شيء امي انتم تعرفوا الحقيقه بتاع التصويره هذيك فوالا
3: نعرفوا اليوم بار اكزومبل فواياج مصورين مع بعضهم يقبل فواياج تعاركوا في المطار
1: وكل شيء هي جوستومون حتى على المستوى الشخصي يعني انا ممكن ميساج للناس الكل لانك انت كي باش تصور تصويره وتجي باش تهبطها ما تهبطها كان كي تعجبك التصويره هذيك تنجم ما تعجبكش وتقول لي والله عيني جات مغمضه شوي جات التصويره فلو شوي كان نبدل البوز هذيك كان نبدل البلون هذيك نتصور من بلاصه اخرى نفس الشيء في الكوبل، الكوبل هو الميغوار بتاع البيرسوناليتي بتاعك، الكوبل هو الميغوار بتاع الرجل والمرأة، يعني التصويرة اللي خرجتوها على مواقع التواصل الاجتماعي هي ممكن أحسن تصويرة ولا مش ممكن يعني سي سيغ اللي هي التصويرة اللي عجبتكم أنتم واللي أنتم فرحانين بها والتصويرة الإيجابية لكن فما سلبية نفس الشيء بالنسبة للي شفتوا
2: العبيد اللي ناجحين في حياتهم العبيد اللي ناجحين في حياتهم الزوجية ما يهبطوش تصاور ما حشتهمش باش ياخذوا دي لايك وما حشتهمش باش ياخذوا دي جيم على الكوبل بتاعهم ولا التصويره بتاع الكوبل بتاعهم
1: nothing to prove
2: بالضبط ما عندهم ما يضيف لهم نظره العبيد ونظره المجتمع عليهم والعبيد السعداء ان جينيرال اي بان ما يهبطوش ما يستحقوش باش يهبطوا تصاور العبيد اللي تاكل في الماكله الباهيه واللي لبس عليهم وكل شيء عايشينها حياتهم ما حشتهمش باش يوريوها ما حشتهمش باش ينشروها قاعدين يعيشوا فيها ومتمتعين بها
1: يعطيكم الصحة نمشيو مع الموسيقى ونرجع لكم في أكسجين

0: d'oxygène.
1: نوصل معكم للجزء الأخير من أكسجين على جوهر اف ام الدنيا وما فيها. كما قلنا موضوعنا الليلة المقارنات في العلاقات الزوجية. الجزء الأخير باش نعطي الكلمة للمختصين دكتورة ود الصغير والدكتور أسامة العجمي. يعني هنا نجم نقولوا إذا فما نصائح للوقاية، نصائح باش نتفاداو المشاكل في حال وقعنا في مقارنة، شنو نجم نقولوا باش نختموا حصتنا اليوم؟ تفضل.
2: شوف، نحن تربينا بالمقارنة، وكما قالوا سيما قبيلة أخوك أختك جارك وكل شيء، نعملوا اللي علينا باش ما نعودوش نفس غلطة مع صغارنا، نعملوا اللي علينا باش صغارنا نعلموهم اللي هما يتلهوا بالنجاح بتاعهم ما غير ما يقارنوا رواحهم مع حد، نعملوا اللي علينا باش وقت اللي حشتنا من حاجة من البارتنير بتاعنا نمشوا نطلبوها ما غير ما نقارنوه مع شخص آخر. تطلبوا تحكي، تتعلم كيفاش توصل المعلومة بالطريقة المناسبة ما غير ما تحسس البارتنير بتاعك بنقص، ولا ما غير ما تخليه هو يتقلق على خاطر انت حاجتك بحاجة ولا انت حاجتك بحاجة، وما نجمش تعبر على المشاعر بتاعك. وهي حكاية كوميونيكاسيون قبل كل شيء. تنجم ما عندها تسهل روحك شنو نجم نحسن في الكوبل بتاعي، شنو الحاجة اللي نجم نخدم عليها، نمشي أكل الانرجي كما قلت قبيلة، الطاقة هذيك اللي باش تحطها باش تقارن برا، ثقف روحك في التكنيك اللي باش يخليك تكون في كوبل سعيد، اعمل اللي عليك باش تسهل روحك شنو هي الحاجات اللي تنجم تحسنهم في روحك. وما تنساش اللي التصويره بتاع حياتك هي الريزولتا بتاع قرارات في اوقات معينه، وكان مش عاجبك معناتها اللي قاعد تعيشه اعمل اللي عليك باش تبدله. تشجع لكن معناتها العبد باش يبدل يلزم دي كوراج. دونك كان ما عندكش الجرة ولا القدرة باش تبدل، أقل حاجة اللي تنجم تعملها اللي ما ترميش على الشخص اللي هو بشاركك في حياتك المسؤولية بتاع القلق بتاعك.
1: يعطيك الصحة هدي، شكرا لك. دكتور أسامة تفضل.
3: يعطيك الصحة هدي، اللي بوان اللي قلتهم هما ذكم هما، أنا ماذا بيا نحب نعطي تمرين صغير بالمستمعين حاجة بلو براتيك مش نفهمه. دونك مرة جاية كي تلقى روحك تقارن شريك بشخص آخر ولا تقارن علاقتكم بعلاقة أخرى، ما تقولش ديريكتومون شبينا مانيش كيف وشبينا مانيش نعيشو. أول حاجة ماذا بينا تخمم في ثلاثة حاجات مهمة. مخك تعمل اندستانس تاخو وتخمم. الحاجة الأولى شنو شفتيني بالضبط، شنو حسيت. ثالث حاجة شنو نحتاج، معناها كسكو جي بي. مثلا انتم خارجين مع بعضكم هكا كوبل وشفتهم ياسر محليهم هكا فرحانين ويضحكوا كله، وانتم هكا كوبل مونوتون شويه عاقدينها شويه كل شيء. دونك وقتها لازم نشوف اني شنو كيريت هذيك، شنو حسيت اللي معناها نجمو كومبورتمون بيه نحس بحاجه بيه، وشنو احنا ناقصنا في الريلاسيون وشنو اللي شدني ليهم. معناها اليوم مش نقول شريكي ليش بك هكا مسكرها شويه ولا ايش بك عقدها شويه، ماذا بيا نحكي معاه نقول له ماذا بينا نفرهدوا ولا تكون تاخذ الانيسياتيف باش تفادلك ولا نبدلوا شويه جا. دونك لهني اون اوبسيرف شنو الحاجه اللي عجبتني وسي سي ابليكابل اون لي زابليك على الكوبل. فما حاجات ما نجموش لي زابليك كيما فوارق ماديه، حاجات ماهيش ملموسه ولا حتى تختلف بالعمر وبالفئه الاجتماعيه كيما انت بكري حكينا على مش كيما جيوغرافيك مو مش كل شيء حتى كترى حاجه نجم انت كيما دام ما ستك وحسيتها نجم تعاونكم في الكوبل نتاعك تو بو لابليكي. دونك لهنا المقارنة مش تولي سلاح، مش تواجه بيه البارتنير بتاعك ومش تعمل بيه ضغط، ما تكون لهنا وسيلة وأداة مش تحسن بها العلاقة بتاعكم. دونك هذه هو الاكزرسيس الصغير، أي حاجة قبل ما ندفعوا ونلوموا شريكنا وش بك عملت وش بينا هكا، ناخذوا إن ديستونس ونحاولوا نخمموا في الحكاية هذه. نجم نكون أنا سبب فيها مثلا، وملي احنا ما وصلناش هكا نبداو فرحانين ولا فما حاجة صارت. دونك هذه حاجة مهمة على الآخر.
1: هذا هو. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. هكا نكملوا أكسجين للجمعة هذه، نتلقاو معكم لحد الجاي كالعادة من العشرة حتى النص الليل في موضوع آخر. تحياتنا لكم الكل. شكرا دكتور أسامة العجمي، شكرا دكتورة هدى الصغير، تحيات لكم الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، وبداية اسبوع موفقة للجميع. في الامان، باي باي، نسكله على خير.

0: تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع قرابة 8000 مخالفة خلال شهر سبتمبر. وإغلاق جزئي أو كلي اليوم لمئات الثانويات بفرنسا تحسبا لتصعيد احتجاجات التلاميذ. وفي تفاصيل أخبارنا، خلال شهر سبتمبر 26 و2000 نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة، وتعلقت هذه المخالفات أساسا بشفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. وشملت التدخلات الرقابية مختلف القطاعات، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. وحجزت الفرق الرقابية كميات من المنتجات والمواد، كان أبرزها مشتقات الحبوب المدعمة والخضر والغلال ولحوم الدواجن والكراس المدعم والتبغى. البرلماني، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية تجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في فرنسا، وزارة التربية تعلن أن مئات المؤسسات التعليمية الثانوية قد تغلق بشكل كلي أو جزئي اليوم الاثنين على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها تلاميذ الثانويات في عدد من المدن الفرنسية، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، مع الدعوة إلى يوم جديد من التعبئة هذا الثلاثاء. هذا وقال وزير التربية الفرنسي في تصريحات لوسائل الإعلام إن العدد المتوقع للمؤسسات التي ستتأثر بالإغلاق يقترب من عدد المؤسسات التي علقت الدراسة فيها يوم الجمعة المنقضي، وأوضح أن الأمر يتعلق بما بين 400 و500 مؤسسة تعليمية ثانوية، مشيرا إلى أن استئناف الدراسة سيكون تدريجيا وجزئيا في عدد من المدارس بحسب تطورات الوضع الأمني، معربا أيضا عن أسفه لإصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. وشرح الوزير أن أغلاق المدارس يقرر عندما لا تتوافر شروط السلامة، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين استهدفوا مباشرة. وزارة الخارجية التركية تذكر أن لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض اليوم الاثنين بحضور مسؤولين أتراك كبار. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشيد العليمي يعلن الأحد إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في أرجاء البلاد. والعليمي الذي يترأس الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية يقول إنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية. وسائل أعلام للاحتلال الإسرائيلي تفيد بوجود نحو 3,000 جندي أمريكي منتشرين حاليا في أنحاء الأراضي المحتلة، في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لإرسال مزيد من القوات والطائرات خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لاحتمال تصعيد جديد في الشرق الأوسط. تمنى حزب الخضرة البريطاني يصنف الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى جماعات يهودية بريطانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وينص القرار على أن تعامل الصهيونية كأي شكل آخر من أشكال العنصرية، وعلى دعم الحزب لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.